تبديل الملاعب والاتجاه مباشرة إلى الملعب الآخر على مستوى الفلبين وتايلاند. أولى لقاءات نصف النهائي للسيدات، وهنا أيضا النقطة الثانية للثنائي التايلندي وتبديل الملاعب. حاضر في عالم كرة الطائرة الشاطئية يتم تبديل الملاعب عند النقطة السابعة وعند أيضا مجموعة مضاعفات النقطة السابعة. نقاط الفريقين عندما توصل 7 14 21 28 35 وهكذا، ولكن عند التبديل الثالث عند مجموع النقاط 21 يتم خروج اللاعبين خارج أرض الملعب، تكنيكال تايم أوت، هو وقت مستقطع رسمي يتم من خلاله خروج اللاعبين خارج أرض الملعب، ومن ثم أيضا شرب الماء، ويسمح من خلاله أيضا نزول المدربين إلى أرض الملعب وتوجيه اللاعبين. 6-2 الشوط الأول لحز البطاقة الأولى من هذا النهائي. نقطة ساقطة جميلة من هذه العملاقة كونتوغادي تظهر أمامنا، لعبة طويلة متر و95 هذه اللعبة، لعبة شواطئ بهذه الإمكانيات وهذا الطول بكل تأكيد يعطي أفضلية كبيرة، وكذلك على مستوى حواري الصد. هي تلعب في المنطقة الأمامية، كنت وادي 27 عام، هذا ثنائي يلعب مع بعضهم لهم فترة طويلة من خلال البطولات الآسيوية الأخيرة أيضا الذي حققت من خلالها تايلند نتائج إيجابية ومشاركات أيضا على مستوى البطولات وأيضا التصفيات العالمية. إذن نقطة رابعة تحضر في هذه اللقطة لمصلحة الثنائي التايلندي، ولكن الفارق حتى هذه الأثناء لمصلحة الثنائي الفلبين 7-4. إرسال تايلندي ترى فادي 32 عام في محاولة إرسال تايلندية. الاستقبال، الإعداد أيضا والكرة الساقطة وحواري الصد، حضور قوي لهذه العملاقة مرة أخرى تعود ربما نقطة مباشرة، نعم نقطة مباشرة تأتي لمصلحة الثنائي التايلندي. كونغ توادي العملاقة، يعود الثنائي التايلندي من خلال هذه اللقطات. لحظة الضرب من الأعلى والاستفادة بكل تأكيد بنقطة لمصلحة تايلند. 5-7 تقليص الفارق إلى نقطتين، عودة قوية للثنائي التايلندي، ولكن الرد يأتي قوي في ملعب المنتخب الفلبيني. السواحل الفلبينية السواحل التايلندية جميعها أصبحت تمتلئ بملاعب كرة الطائرة الشاطئية، هذه الرياضة التي أخذت بالفعل انتشار كبير جدا عندما انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في مدينة سانتا مونيكا، عندما انتشرت هذه الرياضة وبدأ يلعبها بعض لاعبي كرة الطائرة على الشاطئ، والبداية كانت بلعب 6 لاعبين ضد 6 لاعبين، ومن ثم تم تطويرها وتقليصها إلى 4 لاعبين، وتمت إجراء المسابقات فيها بشكل مختلف إما ب4 لاعبين أو 2 من اللاعبين، ولكن رسميا اللقاء دائما على المستوى القانوني والعالمي هو 2-2. هنا الاحتجاج والاعتراض أيضا على مستوى المنتخب الفلبيني. النقاش كان حول إسقاط هذه الكرة. لحظة الإعادة سأشرح لكم. نعم الكرة داخل أرض الملعب، ولكن الاحتجاج كان على أن الكرة كانت مرتاحة في يد اللاعبة، لا يجوز إسقاط الكرة في عالم كرة الطائرة عندما تكون الكرة أو الأصابع مفروضة، إما أن تكون مفروضة بالكامل وإما أن تكون مضمومة بالكامل، ويتم إسقاط الكرة بالأصابع وليس براحة اليد. هذه نقطة جدا مهمة، ليست براحة اليد، لا يجوز إسقاط الكرة في
ومنافسات كرة الطائرة الشاطئية براحة اليد. تقليص الفارق إلى نقطة واحدة الآن. ثنائية التايلندي هنا أيضا كانت ملامسة الشبكة حاضرة في ملعب المنتخب الفلبيني. إرسال طرف هذه الاستقبال والإعداد ومرة أخرى في ملعب المنتخب. حائط الصد من هذه العملاقة كونغ، وأيضا حضور تاني من كونغ تواري تظهر أمامنا. لا يمكن أن يتم تعدية أي كرة بتواجد هذه العملاقة في المنطقة الأمامية. هي من أهلت بالفعل الثنائي التايلندي إلى هذه المرحلة في نصف نهائي هذه البطولة، وربما الوصول إلى النهائي. لا زالت الكرة في حوار بين المنتخبين، الاستقبال والدفاع والضرب أيضا، وهنا أيضا لاحظ الفدائية الكبيرة والدفاعات الخلفية الرائعة، والنقطة في النهاية لمصلحة تايلاند. جميل جميلة هذه اللقطات أيضا، والشجاعة في إعادة هذه الكرات إلى ملعب اللقاء، وفي النهاية تعيدها اللاعبة تارا فادي إلى ملعب المنتخب الفلبيني. التقدم الأول للثنائي التايلندي الآن. تارا فادي على الإرسال، الاستقبال ومرة أخرى الضرب والدفاعات الخلفية من كونغ، تعود الكرة لكونغ، ربما النقطة، نعم النقطة من الأعلى باستغلال عامل الطول، 11 مقابل 9. نقطة واحدة فقط، ويتم خروج اللاعبات في تكنيكال تايم اوت عند مجموع النقاط 21، لا مجموع النقاط 20، 11 مقابل 9. الاستقبال والإعداد ومرة أخرى المحاولات الفلبينية، كرة ساقطة والدفاعات، وهي النقطة بكل تأكيد. لا ستعود سهلة، ستعود سهلة. روعة من تارا فادي صاحبة 32 عام والخبرة والإمكانيات تظهر أمام هذه اللاعبة في إسقاط هذه الكرة. لاحظ الدفاع الرائع والجميل، وهنا الإسقاط الصحيح، ومن ثم الدفاع، الكرة مباشرة داخل ملعب الثنائي الفلبيني، والتقدم تايلندي 12 مقابل 9، تكنيكال تايم اوت. نهاية التكنيكال تايم اوت، الوقت المستقطع الفني، وعودة المنتخبين. تايلاند شاركت في هذه الدورة في الدورة التمهيدي في المجموعة دي، وفازت على كوريا وماليزيا، ثم انتقلت إلى دور 16 وفازت أيضا على كازاخستان. في دور الثمانية فازت على الفريق الفلبيني الآخر بصعوبة 2-1. أما على مستوى المنتخب الثنائي الفلبيني فقد شاركوا ضمن المجموعة جي، فازوا على المالديف ومنغوليا وهونغ كونغ، وانتقلوا إلى الدور 16 وفازوا أيضا على الفريق الآخر من هونغ كونغ، ثم تغلبوا على اليابان صاحب الأرض والجمهور في دور الثمانية. اختراق لحوائط الصد، نقطة أيضا فلبينية تقلص الفارق إلى نقطتين الآن، 10-12. محاولات الآن مرة أخرى ولكنها بعيدة في هذه اللحظة، 11-12. على مستوى الأمور الفنية كل تأكيد الثنائي التايلندي هو الأفضل بتواجد العملاقة كوند توادي في المنطقة الأمامية. ضربة قوية ودفاعات خلفية
مرة أخرى هذه الضربة وهذه الدفاعات، ولكن النقطة مباشرة لمصلحة سيدات الفلبين هي نقطة التعادل. مباراة متكافئة في شوطها الأول، الفائز سيحجز بطاقة التأهل إلى النهائي قبل لقاء الصين، والصين في الدور نصف النهائي بعد هذه المباراة. إذا نحاية صد حاضر أيضا، وتعود سيدات الفلبين للتقدم. تقدمت الفلبين ثم عادت وعادلت تايلاند وتقدمت بفارق نقطتين، والآن تعود أيضا الفلبين بالتقدم بفارق نقطة. لاحظ الإسقاط ولاحظ حائط الصد المميز الرائع، وهذه الفرحة بكل تأكيد من خلال اللاعبين بروجيلا وباجارا صوفيا. تايم اوت تايلندي في هذه اللحظة، يحق لكل فريق أن يطلب تايم اوت واحد فقط، وقت مستقطع خلال الشوط، مدة الوقت المستقطع دقيقة واحدة، من خلاله يستطيع المدرب أن ينزل إلى أرض الملعب. ثلاث حالات ينزل من خلالها مدرب كرة الطائرة الشاطية إلى أرض الملعب لتوجيه اللاعبين في هذه الحالة عند طلب التايم اوت، وكذلك ما بين الشوطين عند نهاية أي شوط، ثم في التكنيكال تايم اوت عند تبديل الملاعب الثالث في مجموع النقاط 21. لقاءين نصف النهائي، تايلاند الفلبين امامنا. بعد هذا اللقاء ايضا سيلتقي الثنائي الصيني رقم واحد مع ثنائي الصين رقم اثنين، يعني ذلك ان الصين ضمنت ميدالية فضية على اقل تقدير في هذه البطولة، بينما الفريق الآخر الخاسر ربما أيضا سينافس على تحقيق ميدالية برونزية. إيس إيس إيس، الكرة صدرت في الحافة العليا من الشبكة وصغرت داخل ملعب المنتخب التايلندي أمام اللاعبة تارا فادي، وهنا أيضا النقطة الإيس إيس إيس 15 مقابل 12. يعود الفارق بالاتساع لمصلحة الثنائي الفلبيني، تميز كبير في إرسالات موجهة بشكل رائع، تركيز في الإرسالات على اللاعبة رقم 2 تارا فادي. نقطة تايلندية في هذه اللحظة، وتبديل الملاعب حاضر عند مجموع النقاط 28. عند لعب الإرسال لاحظوا ان الثنائي الفلبيني يبتعد عن توجيه الارسالات عند اللاعبه كونغ توادي، لان هي من تضرب، هي من تنهي هذه النقاط. ارسال قوي، ارسال قوي وساحق، وايضا موجه بشكل رائع من هذه العملاقه ايس ايس، اخر تقليص الفارق الى نقطه واحده. نعيش اجواء الشوط الاول من هذا اللقاء نصف نهائي دوره الالعاب الاسيويه كره الطائره الشاطئيه على مستوى السيدة. روعة وجمال وأناقة وحلاوة الفولي بول بيتش بهذه المباريات وهذه اللقطات، وهذا أيضا التجمع الجميل في هذه الرياضة التي شهدت انتشارا كبيرا، التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشرت في البرازيل وأستراليا تحديدا، بعد ذلك بدأت جميع الدول تتجه إلى الاهتمام والتخصص في الكرة الطائرة، حتى أصبحت لعبة الكرة الطائرة من الألعاب الأساسية في اتحادات كرة الطائرة على المستوى العالمي، وسط اهتمام كبير أيضا من الاتحاد الدولي FIVB بكرة الطائرة الشاطئية بإقامة البطولات العالمية، وأصبحت جزء لا يتجزأ في عالم كرة الطائرة الشاطئية في الأولمبياد على مستوى هذه اللقطة وهذه النقطة خارج أرض الملعب للثنائي أيضا الفلبيني بروجيلا وباجارا صوفيا. الفارق الفلبيني كلما زارت النقاط في هذه اللحظات عند الوصول إلى النقطة رقم 21 سيكون الوضع صعب على ثنائي تايلاند. الأخطاء تتوالى، الأخطاء تتوالى، ويتسع الفارق الآن 18 مقابل 15. منافسات كرة الطائرة الشاطية الشوطين من ثلاثة، كل شوط 21 نقطة، إذا وصل التعادل في النقطة 20 يتم
حسم المواجهة بفارق نقطتين. إرسال قوي. أكثر ما يميز هذا الثنائي الفلبيني بروجيلا وباجارا هو الإرسالات المركزة. تركيز كبير على اللاعبة التايلندية تارا أفادي. لاحظ الإرسال موجه مباشرة من اللاعبة بورجيلا للاعبة تارا أفادي، ولكن في هذه المرة في عمق الشبكة وتبديل الملاعب، ولكن الأفضلية بكل تأكيد 16 مقابل 19 لمصلحة الثنائي الفلبيني. كونغ توادي الآن على الإرسال. اللاعبة العملاقة التايلندية أحد أبرز نجوم هذه البطولة بهذا التميز العملاق. هنا المحاولات ولكن الضربة تأتي في عمق الشبك. 17 مقابل 19. يبدو أن هناك التايم أوت، وقت مستقطع المخصص للثنائي الفلبيني. لاحظ هذه اللقطة، لم تعبر الحافة العليا من الشبكة وأضيف هذا النقطة للثنائي التايلندي. على مستوى الدورات السابقة حققت الصين المركز الأول الدورة السابقة، بينما حققت اليابان ثاني، وجاءت الصين أيضا في المركز الثالث. الصين اليابان الصين تتفوق سيدات البرازيل في التصنيف العالمي الآن. البرازيل وأمريكا ثم هولندا، هناك دول متقدمة مثال لاتفيا أيضا بشكل رائع جدا، أستراليا حضور قوي على مستوى الرجال والسيدات. هنا في آسيا هناك تايلاند، الفلبين، الصين، كذلك اليابان، كازاخستان، جميع اندونيسيا، جميع هذه الدول أصبحت تهتم بشكل كبير في كرة الطائرة الشاطئية. حتى على مستوى الأولمبيات الصيفية كرة الطائرة الشاطئية تحظى باهتمام وحضور كبير من قبل المشاهير، وأيضا أبرز اللاعبين العالميين في الألعاب المختلفة يفضلون متابعة وحضور منافسات كرة الطائرة الشاطئية، تحديدا على مستوى أيضا السيدات. هناك أداء راقي جميل، دائما ما يحظى هؤلاء المشاهير بحضور هذه الفعاليات. تقليص الفارق 18 مقابل 19. التايلاندية كونغ توادي 27 عام على الإرسال. الاستقبال، هل تأتي النقطة العشرين في هذه اللقطة؟ وهنا أيضا الدفاعات الخلفية تأتي من تارا. تارا في هذه كرة ساقطة، نعم نعم، نقطة التعادل 19 مقابل 19. المباراة بين أخذ وعطاء بين المنتخبين. لاحظ الإسقاط على المشاهد، لاحظ أصابع اللاعب عند الإسقاط تكون بشكل منفرد أو مضمومة، هذا هو القانون في كرة الطائرة الشاطية. الإعداد، ربما النقطة المهمة جدا بالفعل هي نقطة 20. عودة قوية للثنائي التايلندي من خلال كونغ توادي وتارا أفادي. لاحظ الكرة الساقطة في منطقة خالية تماما، لم تجد أي لاعب من لاعبات المنتخب الفلبيني. نقطة حسم الشوط لمصلحة الثنائي التايلندي. البداية ستكون من كونغ توادي في هذا الإرسال. هل ينتهي الشوط؟ نتابع هذه اللقطة. إرسال، استقبال، ومرة أخرى المحاولات الفلبينية، وهي نقطة التعادل. نعم نقطة التعادل، هنا يجب أن يكون الفوز بفارق نقطتين. من هذه اللحظة يبدأ الفوز في هذا الشوط أو في أي شوط من أشواط كرة الطائرة الشاطئية بفارق نقطتين، 20 مقابل 20. إرسال فلبيني، استقبال، الإعداد من كونغ، ومرة أخرى كرة ساقطة، 21 مقابل 20. الفلبين أيضا تعود. لاحظ الكرة الساقطة الجميلة، لم تجد أي مقاومة من لاعبتي الفلبين. ترى أفادي 32 عام، هل ينتهي الشوط؟ إرسال جميل، استقبال، وكرة ساقطة داخل أرض الملعب. تعادل 21 مقابل 21. تبديل الملاعب حاضر في هذه اللحظة. مجموع النقاط 42، هي من مضاعفات العدد 7، قانون كرة الطائرة يقول كذلك، ولكن في الشوط الفاصل دائما ما يكون تبديل الملاعب على مستوى مجموع النقاط 5 ومضاعفات العدد 5.
جينا إلى نقطة التعادل، محاولات ترى أفادي الآن، وأيضا نقطة جميلة رغم محاولات.

أمامنا هذه العملاقة وهذه اللقطة وهي من أنهت هذه النقطة. لاحظ الكرة مباشرة لامست لعبة المنتخب الفلبيني باجارة وخرجت إلى خارج أرض الملعب، نقطة لمصلحة التايلنديتين في الشوط أول نحو حجز بطاقة التأهل إلى نهاية هذه البطولة على مستوى السيدات. عودة مع بداية الشوط الثاني عند انتهاء الشوط الأول لمصلحة الثنائي التايلندي، ومرة أخرى البداية بكل تأكيد لمصلحة الثنائي التايلندي في هذه اللقطة وهذه النقطة ومحاولة دفاعية. النقطة أيضا الدفاع من كونغ توادي، وهي كونغ تضرب هذه الكرة في المنطقة الخلفية، محاولات إلى خارج أرض الملعب، البداية بنقطة تايلندية. إذن واحد مقابل لا شيء لتايلند على مستوى النقاط، أيضا واحد مقابل لا شيء على مستوى الأشواط. لاحظ الدفاعات الخلفية والمحاولات الرائعة من قبل لاعبتي الفلبين بروجيلا وباجارا صوفيا. ترى أفادي على الإرسال، استقبال الفلبيني، حائط صد خارج أرض الملعب في كرة الطائرة الشاطئية، ضربة حائط الصد تحسب من ضمن الثلاثة الضربات المتبقية للفريق بعكس كرة الطائرة على مستوى الصالات. في الصالات عندما تصطدم الكرة بحائط الصد يحق للفريق الآخر أن يلعب الكرة ثلاثة لمسات أخرى، أما في كرة الطائرة على مستوى الفوليبول بيتش فضربة حائط الصد تعد ضربة أولى، بعد ذلك ستكون هناك ضربتين فقط للفريق لإكمال اللعب. لاحظ هذه اللقطة وهنا أيضا النقطة لمصلحة هذا الثنائي التايلندي. كونغ توادي اللاعبة العملاقة التي تلعب في المنطقة الأمامية، كتخصص في المنطقة الأمامية تقوم بمحاولات صد، ضربة ساحقة، ضربة قوية وجميلة لهذه اللاعبة الفلبينية بوروجيلا. خبره وإمكانيات في ملعب الثنائي التايلندي 27 عام و32 عام، بينما الثنائي الفلبيني 20 و21 عام. نقطة ثالثة فلبينية من خلال إرسال مميز، إيس إيس إيس، تركيز عالي على اللعبة تارا فادي. لاحظ اللعبة إلى أين الإرسال، الإرسال مباشرة إلى تارا فادي. هنا الإعداد أيضا من كونغ وحائط صد إلى عين، حائط صد يبدو أنه إلى خارج أرض الملعب، لا خارج أرض الملعب، نعم. هل الكرة لامست الشريط الجانبي؟ نعم الكرة لامست الشريط الجانبي، الشريط الجانبي المحيط بالملعب 5 سنتي، وهو جزء من الملعب. قبل قليل لامس الكرة الشريط الجانبي قبل الخروج واحتسبت لمصلحة الثنائي الفلبيني. وهنا أيضا الإرسال الأيس أيس الذي صدم بالحافة العليا من الشبكة وسقط داخل ملعب المنتخب التايلندي، يوسع الفارق لمصلحة الفلبين 5-2. محاولات أيضا تايلندية الآن والدفاعات الخلفية، ولكن الكرة لامست لعبة المنتخب الفلبيني في المنطقة الخلفية وخرجت إلى خارج أرض الملعب. لاحظ القراءة جيدة من اللاعب باجارا صوفيا، ولكن إلى أين، إلى خارج أرض الملعب. 3-5، ترى أفادي

على الإرسال، هذا هو الاستقبال والإعداد أيضا ومحاولة الضرب، ولكن حوالي الصد من العملاق كونغ توادي في المنطقة الأمامية توسع الفارق الآن 6-4، إعادة الفارق إلى نقطة واحدة 4-5. تستطيع العودة بالسرعة من خلال اللاعبة كونغ توادي في حوالي الصد الأمامية. إرسال ممكن مركز، الاستقبال أيضا والمحاولات وحيتصد مرة أخرى، إرسال وحيتصد. أساسيات لعبة كرة الطائرة الشاطية، إرسال مميز، إرسال موجه، ومن ثم يكون لديك اللاعب بإمكانيات وحجم وطول وبراعة كونغ توادي في المنطقة الأمامية. بكل تأكيد تأتي النقاط متوالية بعد الفارق في 4 نقاط، أصبح الآن النقطة تعادل 5-5. النقطة إلى خارج أرض الملعب، أيضا خارج أرض الملعب 6-5. تعود سيدات تايلاند للتقدم في هذا الشوط الثاني بعد أن فازوا بالشوط الأول أيضا بنتيجة 23-21. تايم أوت فيليبين. شرب الماء، جهد كبير، دائما ما نتحدث عن الجهد الكبير وأيضا اللياقة البدنية العالية للاعبي كرة الطائرة الشاطية، هم أكثر لياقة من لاعبي الصالات. الفارق بين لاعب كرة الطائرة في الصالات وفي كرة الطائرة في الشواطئ، لاعب الشواطئ أو لاعب يعني، دعونا نبدأ بلاعب الصالات. لاعب الصالات يلعب في أجواء ودرجة حرارة ثابتة، يلعب في أجواء مكيفة، يلعب في أرض صلبة، يقوم بأداء اللعب الجماعي مع 6 لاعبين أو 5 لاعبين داخل أرض الملعب، ممكن أن يقوم بالتبديل إذا ما حصل إرهاق أو تعب، كل ذلك غير موجود في كرة الطائرة الشاطئية. أجواء ممطرة، حرارة، شمس، برودة، ممكن بالإمكان أن تكون هناك أمطار، ممكن أن تكون هناك أيضا رياح وعواصف، كل ذلك يؤثر على أداء اللاعبين وأجواء الملعب. ممكن الفريق يتدرب في أجواء ويذهب إلى بطولة في أجواء أخرى مختلفة، يتدرب في أجواء مشمسة ويذهب إلى بطولة تكون فيها الأجواء باردة في هذه الدولة، ممكن يتدرب في أجواء صافية ويذهب ويجد البطولة في أجواء ممطرة، كل ذلك يؤثر على أداء اللاعبين داخل أرض الملعب في كرة الطائرة الشاطئية. كرة داخل أرض الملعب، نعم، نقطة جميلة 7 رائعة من هذا الثنائي الفلبيني، 7-6. لاحظ الكرة داخل أرض الملعب، إرسال الفلبين، إرسال اللاعب بروجيلا، كرة ساقطة، نعم، رائعة وجميلة من تارا فادي صاحبة الخبرة، أكبر اللاعبات المتواجدات داخل أرض الملعب. ثنائي الفلبين لعبوا في المجموعة جي في الأدوار التمهيدية، فازوا على المالديف ومنغوليا وهونغ كونغ، ثم أيضا لعبوا مع هونغ كونغ في دور 16 الفريق الآخر في مع هونغ كونغ، ثم اتجهوا للعب مع اليابان وحققوا فوز مستحق على الثنائي الياباني. مستضيفة البطولة اليابان خارج هذه المنافسة، ليسوا من ضمن الأربع المتاهلين إلى نصف النهائي، ثنائي تايلاند والفلبين وأيضا الفريقين من الصين، الفريق رقم 1 والفريق رقم 2. اس يعطي الأفضلية للثنائي الفلبيني الآن. إرسال اللاعبة باجارا صوفيا 21 عام، 9-7. إذا ما أرادت الفلبين العودة يجب الفوز في هذا الشوط تحديدا. حائط صد 10-7، أداء متوازي على مستوى الثنائي الفلبيني بالرداء الأزرق. لاحظ حائط الصد،
حاولت اللاعبة التايلندية تارا أفادي في إعادة هذه الكرة، ولكن النقطة في النهاية لمصلحة الفلبين. 10 مقابل 7، النقطة ودفاع رائع مرة أخرى، ربما نقطة حضرت، نعم هي نقطة رقم 11. الفلبين بتركيز أعلى على مستوى بروجيرا وباجارا. لاحظ تغيير الاتجاه في منطقة خالية تماما في ملعب الثنائي التايلندي. تايم اوت يطلب مدرب المنتخب، المدرب لا يطلب، المدرب هو يقوم، لا يطلب تايم اوت، هو يقوم بالإشارة إلى قائرة الفريق، هي من تقوم بطلب التايم اوت أو الوقت المستقطع من حكام اللقاء. قبل بداية أي مباراة يتم تحديد من هم وقائدة الشوط، يحق لها نقاش الحكم ويحق لها أيضا الاستفسار عن أي نقطة من حكام اللقاء، بالإضافة إلى طلب الوقت المستقطع. هذا ما حصل قبل قليل للثنائي التايلندي كونغ توادي وتارا فادي. عودة إلى أرض الملعب، الثنائي الفلبيني يتقدمون في هذا الشوط في طريقهم لتحقيق الفوز وكذلك الاحتكام إلى شوط حاسم وفاصل، ولكن ربما العودة ستكون قوية من الثنائي التايلندي كما حصل في الشوط الأول. إرسال خاطئ، 8 مقابل 11. جاهزية، لاحظ النظرة ولاحظ الحماس أيضا من خلال هذا الثنائي الفلبيني. إرسال تارا فادي على الإرسال، محاولات فلبينية الآن، كرة ساقطة ولكنها إلى أين؟ إلى خارج أرض الملعب. المطالبة بأن الكرة لامست اللاعب كونغ توادي قبل خروجها. لاحظ بعيدة، نعم كرة أوت، وقرار صحيح من حكام اللقاء الذين يقودون هذه المباراة. حكم من هونغ كونغ لاي كاتشون، وأيضا الحكم الثاني إيمايزومي تاكايوكي من اليابان. تقليص الفارق إلى نقطة واحدة، هذا ما تحدثنا عنه سابقا، أن هناك تركيز عالي واستطاعة للثنائي التايلندي العودة في أي توقيت إلى أجواء اللقاء. هذا ما حصل، وتقليص الفارق إلى نقطة الآن. 10 مقابل 11، تكنيكال تايم اوت، تبديل الملاعب الثالث في هذه اللحظة، وأيضا توجيهات المدربين. نهاية التكنيكال تايم اوت، وعودة اللاعبات إلى أرض الملعب لمواصلة الشوط الثاني، والنتيجة جدا متقاربة، 11 مقابل 10، وهذه هي نقطة أيضا. ربما المحاولات الفلبينية الآن وحوائط الصد التايلندية، نقطة التعادل حضرت، 11 مقابل 11، تايلاند فازت في الشوط الأول 23 مقابل 21. أجواء الشوط الثاني بتواجد هذه العملاقة، لاحظ اللاعب كونغ توادي في المنطقة الأمامية هي من تشير إلى المدرجات يبدو، أو تشير إلى المشجعين في المدرجات أو مدربهم داخل المدرجات. لا يحق للمدرب كرة الطائرة الشاطئية التواجد داخل الملعب. أيضا الحضور هذه اللحظات للاعبة باجارا صوفيا في حراز النقطة رقم 12 لمصلحة الثنائي الفلبيني. إرسال اللاعبة بروجيلا، محاولات أيضا، إعداد من كونغ، نقطة جميلة من تارا فادي، تظهر أمامنا اللاعبة تارا فادي 32 عام،
صاحبة إمكانيات كبيرة على مستوى الدفاعات الخلفية. كونغ توادي على الإرسال 12 مقابل 12، شوط مهم، استقبال، إعداد إلى المنطقة الخلفية، كرة ساقطة هي داخل أرض الملعب، نعم داخل أرض الملعب، نقطة رقم 13. لا مجال في الأخطاء وإضاعة النقاط خلال هذه المرحلة من مراحل أي شوط، خاصة عندما يكون اللقاء بحجم حجز بطاقة تأهل إلى النهائي. الفائز من هذا اللقاء سيضمن التواجد في منصة التتويج. إيس إيس إيس، الاستقبال الخاطئ من اللاعبة تارا فادي. الفلبين تتقدم الآن 14 مقابل 12، استقبال، إعداد من كونغ، تارا الآن على نقطة تايلاند، تخليص الفارق إلى نقطة واحدة. تارا فادي تظهر أمامنا في محاولة إرسال الآن لتايلاند. كرة ساقطة ودفاعات رائعة أيضا من تارا فادي، برافو والله برافو، هذه اللعبة صاحبة 32 عام التي تظهر أمامنا في المنتخب التايلندي هي نقطة التعادل. تبديل ملاعب، اشتعل اللقاء في منتصف هذا الشوط الثاني. كونغ توادي على الرسال، إرسال موجه، استقبال، هل تأتي نقطة رقم 15؟ نعم، ولكنها لمصلحة تايلاند. تايلاند تعود للتقدم، الثنائي التايلندي يعود للتقدم 15 مقابل 14، الفوز في الشوط الأول 23 مقابل 21. إرسال اللاعبة تارا فادي، تركيز عالي على مستوى الإرسال وعلى مستوى أيضا الاستقبال، محاولات فلبينية إلى مركز 4، الكرة يبدو خارج أرض الملعب، نعم محاولة هروب من حوائط الصد التايلندية ولكنها كانت بعيدة خارج أرض الملعب. 16 مقابل 14، فوز تايلاند يعني تأهلهم إلى النهائي وحيز أولى بطاقة التأهل إلى هذا النهائي. هذه اللقطة الأخيرة، نعم الكرة خارج أرض الملعب كانت واضحة جدا. إرسال جميل واستقبال ومحاولات فلبينية وحوائط صد من هذه العملاقة التايلندية توادي كونغ، سعيدة جدا بهذا الانتصار والتقدم. شوف شوف شوف شوف شوف, شوف لاحظ هذه العملاقة، الكرة خارج أرض الملعب، ايضا الى خارج ارض الملعب. تواصل سيدات الفلبين اضاعة النقاط المتتالية، لاعبات صغار وصلوا بكل جدارة الى نصف النهائي، بروجيلا وباجارا صوفيا، ولكنهم في هذه اللحظات يواجهون خبرة وامكانيات كبيرة بقيادة هذه العملاقة التي امامنا، كونغ توادي صاحبة 27 عام، بالاضافة الى تارا فادي صاحبة 32 عام. ربما النقطة تحضر هذه اللحظة ولكن لا، دفاعات مرة أخرى، كرة ساقطة، نعم ليس هناك حلول سوى هذا الحل، إسقاط الكرات في المناطق الخالية تماما، هذا هو الحل للهروب من هذه العملاقة في المنطقة الأمامية في ملعب المنتخب التايلندي. الفلبين على الرسال 15 مقابل 18، فارق 3 نقاط، استقبال خاطئ، ايس ايس ايس، تقليص الفارق الى نقطتين، 16 مقابل 18. يجب ان يكون هناك تدخل في طلب تايم اوت في ملعب المنتخب الفلبيني. ارسال مباشر بروجيلا الان تظهر امامنا، ارسال جميل، استقبال العملاقة كونغ، ترى فادي بنقطة رقم 19، برافو
استقبال وإعداد من كونغ. تبديل الملاعب حاضرة في هذه اللحظة. حاولت اللعبة المنتخب الفلبيني باجارا صوفيا ولكن الكرة خارج أرض الملعب. 19-16 يبدو الطريق بشكل مريح لحز البطاقة الأولى إلى نهاية هذه البطولة في دورة الألعاب الآسيوية إتشينا غويالي اليابان. كرة ساقطة وحوائط صد. مرة أخرى الحوار قائم في أعلى الشبكة وأيضا داخل أرض الملعب. نقطة رقم 17-19. اليابان تستضيف هذا الحدث الآسيوي للمرة الثانية بعد طوكيو وهيروشيما. 46 دولة، أكثر من 15,000 رياضي ورياضية، 43 رياضة أيضا. إرسال خاطئ يعطي الأفضلية ويعطي النقطة ويعطي نقطة الشوط ونقطة اللقاء للثنائي التايلندي كونغ وتارا فادي. تارا فادي الآن على الإرسال، ربما نهاية الشوط، ربما نهاية لقاء. نتابع هذه اللقطة. هذا هو الإرسال وهذا هو الإعداد ومن ثم الضرب وحوائط الصد ولكنها داخل أرض الملعب. 18-20 لا زالت الفرصة التايلندية في الفوز والوصول مباشرة إلى النهائي بانتظار إحدى الفرق الصينية الاثنين. إرسال استقبال ومرة أخرى هل تنهيها تارا فادي؟ نعم تارا فادي تنهي هذا الشوط وهذا اللقاء لمصلحة الثنائي التايلندي. الوصول إلى النهائي بكل جدارة، 23-21، 21-18. هذه هي التحية وهذه هو التصفيق أيضا من قبل لاعبي ومتخصصي كرة الطائرة التايلندية. أصبح تايلند في النهائي وبكل جدارة من خلال هذا الثنائي وتواجد أيضا هذه العملاقة كونغ تو وادي في المنطقة الأمامية. هذه هي الفرحة من قبل المدربين ولاعبي تايلند الرجال في كرة الطائرة الشاطئية. إذن تايلند تحجز أولى بطاقة التأهل إلى نهائي كرة الطائرة الشاطئية للسيدات فوليبول بيتش من خلال هذا الثنائي كونغ توادي وتارا فادي بعد الفوز على الفلبينيتين بروجيلا وباجارا صوفيا. هذه النتيجة أمامنا. إذن تايلاند ستنتظر إحدى الفائزين من الصين 1 والصين 2، بينما الفلبين أيضا لديها فرصة لحجز إحدى البطاقات عندما تلاقي على المركز الثالث والرابع الخاسر من الصين 1 والصين 2. هذا هو جدول التأهل. إذن تايلاند تتأهل وأيضا الفلبين إلى المركز الثالث بانتظار المباراة القادمة الصين 1 والصين 2. أعزائي المشاهدين خلف شاشات البين سبورت لا تذهبوا بعيدا، سنكون متواجدين وحاضرين بعد أيضا أقل من نصف ساعة من أجل الوصول إلى حجز البطاقة الثانية من منافسات هذه البطولة.

0: إذا نعود إليكم مجددا أعزائي مشاهدي ومتابعي قنوات بين سبورتس الرياضية، دورة الألعاب الآسيوية إيتشي ناغويا باليابان، ولقاء تحديد البطاقة الثانية للوصول إلى نهائي كرة الطائرة الشاطئية للسيدات بين المنتخب الصيني رقم 1 والمنتخب الصيني رقم 2. هنا في هيتينيان ريكوتش بيتش التي تستضيف منافسات كرة الطائرة على مستوى الرجال والسيدات. إذن هذه اللاعبة الصينية كاو شوينغ، الصين رقم 1، لابد أن نفرق بينهم، بالأزرق والصين رقم 2.
1: يوتيوب ميوزيك.

واحد مقابل لا شيء. إرسال إلى الخارج نقطة التعادل واحد مقابل واحد. إرسال لخارج أرض الملعب من قبل اللاعب دونغ جي 25 عام الثنائي الصيني بالرداء الأزرق كاو شونغ 25 عام ودونغ جي أيضا 25 عام، بينما هناك خبرة في الثنائي الذي يظهر أمامنا هذه اللاعبة رقم 2 تشيا تشيني صاحبة 29 عام، بينما يانشو التي تظهر أمامنا ب 22 عام. سنطلق عليهم في الوصف والتعليق الصين واحد والصين اثنين. نقطة التعادل اثنين مقابل اثنين. ربما حتى المدرب سيكون هو مدرب واحد، هو مدرب المنتخب الصيني لكرة الطائرة الشاطئية، أو يتم توزيع المدربين، لأن المباراة بكل تأكيد هي لدولة واحدة. الفوز سيكون لأحد الفريقين للوصول، ولكن للتاريخ، لتاريخ اللاعبات، في الإحصائيات، في أمور عديدة تتحكم في تحقيق الفوز وأيضا إمكانية الفوز لأحد اللاعبات. إذن الصين واحد الآن بنتيجة 4-2. نقطة واحدة ويتم تبديل الملاعب. محاولات الآن، كرة وضربة ساحقة أيضا ترتد بعاحية صد لمصلحة الثنائي. لا الكرة لم تعبر الحافة العليا من الشبكة، أضيفت للثنائي يانشو وتشياتيني. 5-2. إرسال اللاعب يانشو الصين اثنين بالرداء الأسود، بينما الصين واحد بالتيشيرتات الزرقاء. جميلة، تخترق حوائط الصد وضربة ساحقة أيضا تعطي الأفضلية والنقطة للصين اثنين بنقطة. ربما السابعة، لأن هناك الآن تايم أوت 2-6. نعم هو تايم أوت للكوتش كاو دونغ كوتش الفريق، هذا الفريق الأزرق هو من طلب الوقت المستقطع بعد أن اتسع الفارق إلى 4 نقاط. لاحظ حائط الصد ولاحظ أيضا الهروب من حوائط الصد في منطقة خالية تماما، هي نقطة لمصلحة هذا الثنائي. يانشو نهاية الوقت المستقطع وعودة الفريقين إلى أرض الملعب. إرسال لعبة الصين اثنين، اللاعب يانشو صاحب ال 22 عام. يانشو على الإرسال، الاستقبال، الإعداد، ومرة أخرى الضربة والدفاعات الخلفية تعود الآن ربما بنقطة. نعم ولكنها إلى خارج أرض الملعب 3-6. لاحظ الكرة الساقطة إلى الخارج احتسبت لمصلحة الثنائي الصيني واحد. دونغ جي على الإرسال، هذه هي النقطة أيضا، كرة ساقطة داخل أرض الملعب من قبل اللاعبة الصينية تشياتيني. لاحظ هذه اللقطة وهذه النقطة، كرة ساقطة بأصابع مضمومة، وهذا هو أساس في إسقاط الكرة في عالم كرة الطائرة الشاطئية. هذه الرياضة التي بدأت في أمريكا في سانتا مونيكا ودخلت الأولمبياد أيضا في عام 1996. ثمانية مقابل ثلاثة اتساع الفارق. الأفضلية دائما للثنائي يانشو وتشياتيني.
الخبرة والإمكانيات في هذا الثنائي الأفضل للمنافسة للوصول على نهائي هذه البطولة. بانتظار الثنائي التايلندي كونغ تواري وتارافادي الذين حققوا الفوز والوصول إلى النهائي بعد الفوز على ثنائي الفلبين بروجيلا وباجارا صوفيا. محاولات دفاعية ولكنها لم تنجح في إعادة هذه الكرة. ينتقل مع الإرسال إلى اللاعبة كاو تشونغ من الصين اثنين أو الصين واحد عفوا. كرة خارج أرض الملعب في هذا الإرسال، 9-4 الصين اثنين الآن تتقدم. إرسال واستقبال خاطئ، نقطة يبدو أنها نقطة 10-10 تبديل ملاعب في هذه اللحظة، تبديل الملاعب عند النقطة 7 ومضاعفات النقطة 7. شكرا لكل من يتابعنا في هذه اللحظات عبر قنوات بين سبورتس الرياضية، التميز عنوان هذه القناة في هذه الدورة من خلال البث المباشر عبر 24 ساعة متواصلة لجميع المنافسات. لك أن تتخيل عزيزي المشاهد جميع منافسات الألعاب بشكل يومي يكون بثها بشكل مباشر عبر قنوات البين سبورتس الرياضية، 43 رياضة بمشاركة أكثر من 15,000 رياضي. هذه الدورة التي افتتحها الإمبراطور الياباني ناروهيتو وتقام فعالياتها في 27 مدينة. هناك 5 رياضات جديدة تم استحداثها في هذه الدورة، وهناك أيضا رياضات تم إعطائها الفرصة والمنافسة فيها بقوة نحو حجز بطاقات تأهل إلى أولمبياد الصيف في لوس أنجلوس القادمة. خارج أرض الملعب، خارج أرض الملعب، النقطة تذهب للصين 1-7-10. نعم النقطة واللقطة خارج أرض الملعب، تقليص الفارق إلى 3 نقاط. محاولات الآن في ملعب الصين 2، تعود الكرة سهلة، كرة ساقطة ولكن الصافرة حضرت بأربع لمسات. نعم 4 لمسات من خلال صافرة الحكم الإيراني صادق أمير، بينما الماليزي تانكون هو حكم ثاني في هذا اللقاء. تايم اوت، شرب ماء وفترة راحة بكل تأكيد لهذا الثنائي. يانشو تشياتشيني لكل فريق وقت مستقطع واحد يستطيع طلبه في أي وقت من أوقات الشوط عفوا، شوط واحد فقط مدة دقيقة واحدة، بينما هناك وقت مستقطع فني تكنيكال تايم أوت إجباري لخروج اللاعبات خارج أرض الملعب عند تبديل الملاعب الثالث. مجموع النقاط 21 الآن، 8-10. إرسال للعبة يانشو، محاولات أيضا، أوهوهو حلو جميل هذه اللقطة، والضربة أيضا تأتي من خلال اللاعبة كاو شونغ. لاحظ كاو ضرب هذه الكرة مباشرة رغم محاولات دفاعية في المنطقة الخلفية لدى اللاعبة تشياتيني. استقبال والإعداد، ومرة أخرى كرة ساقطة ودفاعات خلفية ربما تعود سهلة لدى الفريق الصيني 2. كرة ساقطة ودفاعات خلفية رائعة من قبل اللاعبة كاو تشونغ. لاحظ المحاولات كانت قائمة من اللاعبة تشياتيني. اتسع الفارق الآن 12-8. كل ذلك لمصلحة الثنائيان شو وتشياتيني. 9-12 خروج اللاعبات لتكنيكال تايم اوت، وقت مستقطع فني، نعيش اجواء الشوط الاول من هذا اللقاء.
صافرة الحكم الإيراني بإعادة الفريقين إلى أرض الملعب. هذا هو الثنائي يانشو وتياتيني 29 عام 29 عام. إرسال الآن لدى الثنائي الصيني واحد كاو شونغ ودونغ جي 25 عام لكلا اللاعبتين. إرسال مباشر استقبال وإعداد وضربة صاعقة أيضا داخل أرض الملعب داخل أرض الملعب. النقطة 13 حضرت في هذه اللقطة لدى اللاعبتين يانشو وتشياتيني. يان على الإرسال العودة بنقطة أيضا 10 مقابل 13. دونجي المنتخب الصيني رقم واحد الذي يظهر أمامنا بالتيشيرتات الزرقاء فازوا على كوريا وقرغستان في الدور التمهيدي. في دور 16 حققوا الفوز بسهولة على فيتنام، ثم في دور 8 فازوا على تايلاند. أما الصين 2 فقد فازوا على مكاو وفازوا أيضا على فيتنام رقم 2، والفوز على كوريا في دور 16 وعلى كازاخستان في دور 8 قبل وصول المنتخبين إلى هذه المرحلة في نصف النهائي جاءت على غير ما كان يتأمل فيه الصينيون في هذه المواجهة. أربعة عشر مقابل 11. لاحظ المحاولة كانت حاضرة في ملعب المنتخب الصيني رقم واحد. محاولة إرسال استقبال وأيضا كرة ساقطة داخل أرض الملعب. نعم كرة داخل أرض الملعب من اللاعبة دونغ جي. لاحظ دونغ استغلال أيضا ومباشرة داخل الملعب نظرا من سياتيني لهذه الكرة 12 مقابل 14. كرة ساقطة بنفس السيناريو ولكن هذه المرة للفريق الصيني الثاني الصيني 2. الكرة الساقطة كانت من اللاعب يانشو. أفضل فريقين حتى هذه اللحظة متواجدين في الصين من أجل تجهيزهم إلى أولمبياد لوس أنجلوس والمشاركة بشكل مستمر في معسكر طويل ومشاركات طويلة على المستوى الآسيوي والجولات العالمية. هذا الثنائي الصيني الفريقين. إذن 15 مقابل 13. محاولات كرة ساقطة وأيضا دفاعات لدى الصين واحد. النقطة جميلة للصين واحد. الثنائي كاو ودونغ 14 مقابل 15. لاحظ هذه اللقطة وهذه النقطة حاولت فيها اللاعبة يانشو ولكن لم تستطيع إعادتها. دونجي على الإرسال. أوه النقطة مباشرة من مركز 4 تأتي من اللاعب يانشو وتضيف النقطة رقم 16. الصين 2 يانشو تشياتيني هما الأفضل فنيا وخبرة وإمكانيات من أجل تحقيق الفوز في هذا الشوط أيضا وربما في المباراة وحز البطاقة الثانية على النهائي. تياتيني 29 عام هي الأكبر على مستوى لاعبات الصين والأكثر خبرة وإمكانيات هذه اللعبة. النقطة تذهب برقم 17 للصين 2 تياتيني ويانشو. إذا ما تحدثنا عن الصين حققت المركز الأول والثالث في الدورة السابقة بينما جاءت اليابان ثانيا. اليابان المستضيفة في هذه الدورة لم تستطيع الوصول إلى دور الأربعة
وخسروا أيضا في الخروج من هذه البطولة عندما خسرت أيضا اليابان في دور الثمانية من الفلبين التي خرجت قبل هذه المباراة، وستلعب على المركزين الثالث والرابع الثنائي الفلبيني بروجيلا وباجارا صوفيا. إرسال دونجي على الإرسال ومحاولات هجومية الآن ودفاعات رائعة ربما تعود بنقطة، نعم نقطة تلامس حواية الصد ونقطة مباشرة هي لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة في هذا الشوط الأول. لاحظ هذه الضربة والدفاع الرائع ومن ثم أيضا الكرة الصاخبة خلف حواية الصد، الكرة لامست يبدو حاية الصد ولامست الشريط الجانبي. إرسال اللاعب كاو تشونغ، حاولات أيضا النقطة تأتي من اللاعب يانشو صاحب ال 22 عام. توجيهات مستمرة لهذا الثنائي الصيني 18 مقابل 16 نعيش أجواء الشوط الأول في لقاء نصف النهائي الثاني على مستوى كرة الطائرة الشاطئية للسيدات هنا في هيكيان ريكوتشي بيتش ضمن دورة الألعاب الآسيوية ناتشي ناغويا باليابان. مساحة ملعب كرة الطائرة الشاطئية 8 في 16 ومنطقة حرة 3 متر. لكل من يحضرنا دائما وأيضا يشاهد منافسات هذه الدورة وهذه البطولة، سنقوم بشكل مستمر وتكرار لشرح القوانين الخاصة بلعبة كرة الطائرة الشاطئية. في هذه اللقطة السابقة لاحظ عند تواجد وأيضا محاولات اللاعبات والتصاق الرمل باللاعبة يحق أن تطلب من حكم اللقاء إزالة هذا الرمل أو الغسيل خارج أرض الملعب، مسح النظارات، كل ذلك من سلامة اللاعبين. ولا يحق أيضا من ضمن الأشياء المهمة، لا يحق للاعب كرة الطائرة الشاطئية أثناء الإرسال أن يقوم بالإرسال وهناك في الجانب الآخر يكون اللاعب ظهره على الملعب. يعني من الشروط التي يتوافق معها ويتم إطلاق الصافرة في بداية إطلاق صافرة الإرسال أن يكونوا جميع اللاعبين متوجهين نحو شبكة اللقاء. هذا ما تحدثنا عنه قبل قليل هو السماح لتنظيف النظارات، لاحظ النظارات الشمسية. دائما ما تحدثنا أيضا وتكلمنا عن الأجواء المحيطة دائما في منافسات كرة الطائرة الشاطئية والجهد الكبير الذي يبذل اللاعبون، اللعب في الأجواء الممطرة، الأجواء العاصفية، الرياح، الجو البارد، الجو الحار، الأمطار، كل ذلك يؤثر على أداء اللاعبين واللاعبات. عمق الرمل في كرة الطائرة الشاطئية 40 سنتي. بالنسبة للرمال التي تظهر أمامنا في هذه الدورة، دورة الألعاب الآسيوية إتشي ناغويا هنا في هيكيان ريكوتشي، هذه الرمال تم استيرادها من فيتنام. قانونيا حجم الرملة الواحدة من نص ملي إلى واحد ملي. ايس ايس ايس ايس ارسال مباشر النقطة لمصلحة الثنائي يانشو وتشياتشيني. نقطة شوط اول 21 مقابل 20، هل ينتهي الشوط؟ نتابع هذه اللقطة، نتابع هذه النقطة، سيت بوينت وايضا ملامسة شبكة وملامسة عشرة هوائية، استدعاء رجل الخط وايضا سيتم اتخاذ القرار بعد قليل. إلى أين النقطة؟ إما نقطة تعادل ولا نهاية الشوط. نقطة تعادل، نعم هي نقطة تعادل. الخطأ أتى على لاعبات المنتخب الصيني 2.
لحظة الخطأ. نعم نعم صحيح، الكرة تحديدا اصطدمت باللاعب يانشو واصطدمت بالعصا الهوائية. هنا القانون يحتسبها للفريق الآخر لأن الكرة آخر ما لمست العصا الهوائية خرجت من قبل اللاعب يانشو. إرسال دونجي على الإرسال، 21-21، يجب تحقيق الفوز بفارق نقطتين، نقطة خارجية أو داخل أرض الملعب. تأتي من اللاعبة تشياتشيني، هي من تذهب للإرسال الآن. اثنين وعشرين مقابل 21 داخل أرض الملعب. نعم نقطة شوت، نقطة شوت ربما في هذه اللقطة. نعم هي نقطة شوت لمصلحة الثنائي يانشو وتياتيني الذي يظهر أمامنا بنتيجة 22-23. هذه هي اللقطة الأخيرة، حاولت لعبة الصين واحد دونجي إعارة هذه الكرة ولكن الكرة صدمت بالشبكة وسقطت داخل أرض الملعب. شوط أول للثنائي يانشو وتياتيني الذي يظهر أمامنا 23-21. قطع نصف المشوار نحو حجز بطاقة التأهل إلى النهائي لملاقاة العملاقة كونغ توادي وترافادي من تايلاند. كل ذلك عبر قنوات بين سبورتس الرياضية الناقل الحصري لمنافسات هذه الدورة والحاضر بقوة في جميع المنافسات العالمية على مستوى الأولمبيات على مستوى القارة.

عديد من الدول. إذا ما تحدثنا عن الميداليات فإن الصين بكل تأكيد وبكل جدارة وبفارق كبير كبير جدا على مستوى الميداليات الملونة، 277 ميدالية ملونة، منها 51 فوق 100 ميدالية ذهبية، بينما هناك 50 ميدالية ذهبية فقط لليابان، 24 لكوريا، هناك أيضا 16 لأوزبكستان، 11 لمستوى الدول العربية، البحرين ب 11 ميدالية أيضا ذهبية وبمجموع 21 ميدالية ملونة. إذن نقطة مقابل نقطة واحدة الآن، هذا الثنائي يانشو وشيا تشيني الفائزين بالشوط الأول. محاولات الآن الضربة والدفاعات، نقطة التعادل حضرت للثنائي دونغ وكاو شونغ. الاستقبال يأتي والإعداد وأيضا الضربة إلى الخارج، خارج أرض الملعب، خارج أرض الملعب، والتقدم 4-1 لهذا الثنائي الذي حقق الفوز أيضا في الشوط الأول.

محاولة تلافي الأخطاء السابقة من هذا الثنائي الذي طلب الوقت المستقطع. كاوشونغ ودونكي، بينما هذا الثنائي الذي يظهر أمامنا اللاعبتين نيانشو وتشيا تشيني هم من يتقدمون الآن بأربع نقاط مقابل نقطة واحدة، هم من يتقدمون أيضا في الشوط الأول 23 مقابل 21. هذا هو الإرسال والاستقبال والإعداد والضربة، ولكن خلف حوادث الصد خارج أرض الملعب، خارج أرض الملعب. نقطة خامسة، خمسة مقابل واحد. لا يزال إرسال اللاعبة كاو شونغ 25 عام، وزميلتها أيضا دونجي 25 عام. محاولات صينية الآن، كرة سهلة وضرب أيضا إلى الداخل، نعم داخل أرض الملعب، لامست الشريط آخر الملعب. لاحظ اللقطة ولاحظ أيضا هذه النقطة والفدائية، نعم لاحظ ملامسة عزيز مشاهد، ملامسة الكرة للشريط يعتبر داخل أرض الملعب، لأن الشريط يعد من حدود الملعب. إرسال جميل، استقبال، ومرة أخرى الإعداد داخل أرض الملعب أيضا بنقطة السادسة مقابل اثنين، ستة مقابل اثنين. بعد تبديل الملاعب الأول قبل قليل، هذه اللاعبة تشيا تشيني أكبر اللاعبات داخل أرض الملعب المنتخب الصيني الثاني. حوايط صد، ومرة أخرى حايط صد ونقطة ربما إلى الخارج. تحدثنا عن كرة الطائرة الشاطئية أن حايط الصد يعتبر لمسة، وبعدها ستكون هناك لمستين أخرى إذا ما أراد الفريق استكمال اللعب. مختلف تماما عن كرة الطائرة داخل الصالات، حيث أن لمسة حائط الصد يعقبها ثلاثة لمسات أخرى متتالية. إرسال إيس، أربعة مقابل ستة. نعيش أجواء الشوط الثاني في مباراة نصف النهائي الثانية لتحديد هوية من يصل إلى نهائي منافسات هذه

الدورة على مستوى كرة الطائرة الشاطئية. احتجاج احتجاج من قبل حكام الكرة، إشارتها خارج أرض الملعب من الحكم صادق أمير حسين الحكم الإيراني الأول. الكرة خارج، نعم، إرسال يذهب إلى ثنائي كاوشونغ، وأيضا النقطة حضرت، هي نقطة التعادل 6-6. أخطاء متوالية لهذا الثنائي الذي أمامنا، يان وتيا، بينما محاولات لتعديل الأشواط والاحتكام من الشوط فاصل من قبل الثنائي كاو ودونغ. كرة ساقطة ودفاعات مرة أخرى تعود سهلة إلى مركز 4. كرة ساقطة في المنطقة الخلفية، وهنا أيضا ربما النقطة تحضر في هذه اللقطة. نعم، نقطة حضرت وبصعوبة للثنائيان وتيا. لاحظ هذه هي الفدائية، ومن ثم الضربة تأتي من اللاعب يانشو في تحقيق هذه النقطة وهذه اللقطة. هي من تقوم بمحاولة إرسال الآن، إرسال خاطئ، استقبال عفوا خاطئ، إيس إيس إيس إيس 8-6. التقدم في هذا الشوط بعد التقدم أيضا في الشوط الأول ب23-21. تبديل الملاعب حاضر عند هذه النقطة، إرسال اللاعب يانشو 22 عام، استقبال والإعداد أيضا والمحاولات ونقطة داخل أرض الملعب، نقطة 7 تأتي من خلال هذه اللعبة. لحظة الاستقبال، ومن ثم ضرب اللعبة من اللعبة دونغ جي في المنطقة التي تظهر أمامنا خالية تماما من أي من لاعبات الثنائيان وتيا. إرسال كاوشونغ، كرة ساقطة وقراءة جيدة في ملعب هذا الثنائي. الضربة الساحقة تأتي وتلامس حوائط الصد، نقطة لمصلحة الصين 2-9-7. الكرة لامست حوائط الصد وإلى خارج أرض الملعب. يانشو على الإرسال، الاستقبال والإعداد والمحاولات أيضا، دفاعات خلفية، ربما هذه النقطة، سلام على هذه النقطة وهذه اللقطة، وتغيير الاتجاه من لدى اللاعب تشياتشيني. 10-7. إذا ما استمر هذا الأداء فإن الصين 2 الثنائيان وتيا الأقرب لحز البطاقة الثانية لنهاية منافسات هذه الدورة. أيضا وبكل سهولة تعود اللاعبة الصينية كاو لتقليص الفارق إلى نقطتين، 8-10. إرسال دونغ جي، إرسال خاطئ، 11-8. تركيز عالي وإرسال جميل أيضا، ربما الكرة ستعود سهلة، ربما نقطة للثنائيان. نعم نعم، هذه النقطة، حضور قوي من هذا الثنائي من خلال اللاعب تشياتشيني في اللقطة السابقة، ونقطة 12-8، 9 الفارق الآن. يانشو على الإرسال، استقبال والإعداد، وهنا أيضا الضربة والدفاعات الخلفية، القراءة الرائعة، الضربة أيضا تأتي، تغيير الاتجاه وكرة إسقاط، لا زال رالي جميل بين المنتخبين خارج أرض الملعب، ونقطة أيضا للثنائيان وتيا، هي النقطة رقم 13 والخروج إلى وقت مستقطع فني تكنيكال تايم اوت على مستوى الشوط الثاني.
نهاية التكنيكال تايم اوت وعودة المنتخبين وارسال اللاعبة يانشو لاعبة المنتخب الصيني. 2 تقدم وايضا حائط صدي الى خارج ارض الملعب. نقطة 9 حضرت 9 مقابل 13. هذا حائط الصد ولكن الى اين؟ الى خارج ارض الملعب. ارسال اللاعبة كاو تشونغ. محاولات اعداد وايضا نقطة 10 حضرت تقليص الفارق الى 3 نقاط. كاو تشونغ لا زالت على الارسال. ترقب في ملعب الثنائيان وتيا من اجل تحقيق الفوز في هذا الشوط وحجز البطاقة بشكل مباشر الى نهاية هذه الدورة. كرة مخادعة اصطدمت بالحافة العليا من الشبكة جاءت من اللاعب يان. 14 مقابل 10 شوط مقابل لا شيء. كل ذلك لمصلحة الثنائيان وتيا. شيا على الارسال 29 عام كما اسلفنا اكبر اللاعبات المتواجدات داخل ارض الملعب الاكثر خبرة ايضا. كرة ساقطة مرة اخرى محاولات من دونغ خارج ارض الملعب. نقطة رقم 15 مقابل 10 دونغ جي خارج ارض الملعب. فارق 5 نقاط يبدو الفارق كبير لتأهيل هذا الثنائي الى المباراة النهائية. الثنائي التايلاندي كونغ تواري وتارا فادي يراقبون بشكل كبير هذه المباراة من المدرجات على مستوى اللاعبتين على مستوى الجهاز الفني في موعد ولقاء كبير على النهائي. بين التايلانديتين وأيضا أحد الفائزتين في هذه المباراة والأقرب بكل تأكيد الثنائي يانشو وتياتيني. محاولات قائمة الآن مرة أخرى دونجي إلى داخل أرض الملعب 11 مقابل 16 لازلنا في فارق 5 نقاط. هل تفعلها الصين كما فعلتها في الدورة السابقة حققت ذهبية وبرونزية؟ كل ذلك جائز بكل تأكيد. الاستقبال خارج أرض الملعب. النقطة رقم 12 حضرت تقليص الفارق إلى 4 نقاط. تبديل الملاعب أيضا اس اس اس إرسال مميز ورائع من خلال هذه اللاعبة دونجي. حفرت على الإرسال لعدة نقاط متتالية. نقطة أيضا وحائط صد 13 مقابل 16. الوقت المستقطع يحضر خلال هذه اللقطة وهذه النقطة. لاحظ الاستقبال ولاحظ أيضا في هذه اللقطة ولكن هناك حائط صد رائع في ملعب الثنائي كاد ودون. من يضرون أمامنا اللاعبة يانغ واتشيا. وهذا هو الثنائي إجهاد وعمل كبير كل تأكيد. شرب السوائل شرب أيضا السوائل التي تعوض الأملاح وتعوض أيضا المياه التي يبذل فيها اللاعبون جهد كبير. هذا هو الفارق الذي تحدثنا عنه دائما في عالم كرة الطائرة الشاطئية ولاعبي كرة الطائرة الشاطئية المختلفين في أدائهم كل تأكيد عن لاعبي الصالات. العمل الكبير داخل أرض الملعب اللعب في الرمال اللعب في الأجواء المختلفة سواء الأجواء الباردة أو الحارة سواء الأجواء الممطرة أو الأجواء الناشفة كل ذلك يؤثر على أداء اللاعبات واللاعبين في كرة الطائرة الشاطئية الفوليبول بيتش. 17 مقابل 13 الثنائيان وتيا يسيران بشكل منتظم لحز البطاقة الثانية للتأهل إلى النهائي. كرة ساقطة خلف حوائط الصد
تأتي. لاحظ لاحظ الكرة حضرت من خلال اللعبة كاوتشونغ، هي من تقوم في محاولة إرسالها الآن. 14-17 استقبال وإعداد، ربما هذه اللقطة وهذه نقطة إلى من ستكون النهاية، والنقطة بكل تأكيد لمصلحة الثنائي كاو ودونغ. تقليص الفارق الآن إلى نقطتين، 15-17. إرسال اللاعب كاو، هذه اللاعب كاو صاحبة 25 عام، محاولة إرسال جميلة ورائعة، ومحاولات أيضا في الملعب الآخر من قبل الثنائيان واتشيا. 18-15، 3 نقاط فقط هي لحز البطاقة الثانية في نهاية هذه البطولة، بطولة كرة الطائرة الشاطئية للسيدات في دورة الألعاب الآسيوية. النقطة 19 حضرت أيضا، 19-15. إرسال اللاعبة تشيا تشيني تحت حالة الصد المميز، لم تجد أي لعبة من لاعبات الثنائي كاو ودونغ. استقبال والإعداد أيضا والضربة القوية الساحقة من هذه اللعبة المميزة كاو تشونغ. تبديل ملاعب، دونغ جي على الإرسال، 19-16. استقبال خاطئ وأيضا دفاع خلفي خاطئ يعطي الأفضلية، والنقطة لمصلحة أتونايكا ودونغ. 17-19، نقطة مهمة ربما تكون نقطة ما قبل اللقاء لدى اللاعبتين يان واتيا. الإعداد والضوء، هذه جميلة لم نشاهدها خلال اللقاء في حائط صد قوي وجميل من اللاعبة كاو تشونغ، اللاعبة رقم 1 في الصين 1. إرسال دونغ جي في المنطقة الخلفية، أيضا تخصصها في المناطق الخلفية والدفاعات الخلفية. محاولات الآن، هذه المرة تصطدم باللاعبة كاو تشونغ إلى الخارج. نقطة شوط، نقطة مباراة، 20-18 مع هذه اللقطة وهذه النقطة. ربما ينتهي الشوط وربما ينتهي اللقاء أيضا بإرسال اللاعبين. نتابع هذه اللقطة، نتابع هذه النقطة، هي نقطة حسم، هي نقطة وصول إلى النهائي، هي ربما فرحة هذا الثنائي بكل تأكيد للوصول إلى النهائي وحز البطاقة الثانية. 20-18 يان واتشيا، هذا هو الإرسال. اللاعب يان شو 22 عام، استقبال الإعداد. هل ينتهي الشوط؟ هل ينتهي اللقاء؟ لا، 19-20، لا زال الإدفاندج ولا زالت أهمية النقطة القادمة بكل تأكيد ستكون حاضرة. لاحظ الإسقاط ولاحظ أيضا التغطية، ولكنها إلى خارج أرض الملعب حاولت فيها اللاعبة يانشو. إرسال اللاعبة كاو تشونغ، نهاية شوط ونهاية لقاء في هذه اللقطة وفي هذه النقطة، ربما النهاية تكون حاضرة. حائط صد ونقطة ساقطة، هي نقطة التعادل. برافو، جهد وعمل وأداء رائع من خلال الثنائي كاو ودونغ. لاحظ هذه الكرة ولاحظ الفدائية في إعادة هذه الكرة من ثم إسقاطها خلف حوائط الصد في منطقة خالية تماما. يجب الفوز الآن بفارق نقطتين. استقبال ومرة أخرى الإعداد وحوائط الصد، ولكنها ستعود سهلة. بناء هجمة جديدة إلى الثنائيان وتشيا، محاولات إلى مركز 4 ونقطة. نقطة الثنائيان وتشيا ويعود الإدفاندج وتعود الفرصة أيضا لهذا الثنائي من أجل تحقيق الفوز في اللقاء. إرسال اللاعبة تشيا تشيني، هذه هي كرة الطائرة الشاطئية الأكبر حجما الأقل ضغطا خارج أرض الملعب. 21-21، يجب الفوز بفارق نقطتين. تحدثنا عن كرة الطائرة الشاطئية التي يتم تصنيعها بمواصفات مختلفة عن كرة الطائرة داخل الصالات.
تتحمل الحرارة، تتحمل الشمس، تتحمل الرطوبة، تتحمل الرياح، الضغط الأقل، الحجم الأكبر، كل ذلك مواصفات في هذه الكرة. استقبال الإعداد يان وتشيا، أيضا النقطة الخاطئة هذه المرة لدفاندج، أتى لمصلحة الثنائي كودوغ. هل سنحتكم إلى شوط فاصل؟ نتابع إرسال اللاعب دونك. استقبال نقطة تعادل أو نهاية شوط في هذه اللقطة والدفاعات. 22-22 كرة اللاعب دونك جي إلى الخارج، لاحظ ضربة يانشو ولكن الكرة اصطدمت وإلى خارج أرض الملعب. 22-22 وهنا الكرة ستعود سهلة أيضا للثنائي، ربما نقطة 23 تحضر في هذه اللحظة. نعم 23-22 كرة اللاعبة تشيا تشيني صاحبة الخبرة والأكثر عمرا عبر الرباعي المشارك أمامنا. نقطة شوط، نقطة مباراة، هذا الإرسال، الاستقبال، الإعداد، ومن ثم الضرب وحوائط الصد، دفاعات خلفية. هل ينتهي الشوط؟ هل ينتهي اللقاء؟ نعم نهاية شوط ونهاية لقاء رائع لأثنائي يانشو وتيا تشيني، تحجزان بطاقة التأهل والعبور إلى نهاية هذه البطولة كرة الطائرة الشاطئية فوليبول بيتش على مستوى السيدات لملاقات تايلاند. كونغ تواري وتارا فادي في نهاية سيكون ناري وكبير جدا، بينما ثنائي الصيني الآخر كاوتشونغ ودونجي سيلاقيان الثنائي الفلبيني بروجيلا وباجارا صوفيا على البرونزي وتحديد المركزين الثالث والرابع. إذن 23-21، 24-22، هذه هي النتيجة أمامنا، شوطين مقابل لا شيء. كل الشكر والتقدير لكل من يتابعنا عبر قنوات البين سبورتس الرياضية، لا تذهبوا بعيدا، لدينا لقاءات قمة في الأداء وقمة في الروعة والجمال من خلال منافسات كرة الطائرة الشاطئية من هنا من شاطئ هيكيان ريكوتشي. هذه هي الخريطة أمامنا، مباراة الجولد ومباراة البرونز حاضر أمامنا، تايلاند والصين وأيضا الفلبين والصين على البرونز. إذن الصين لديهم فرصة للتواجد مرتين على منصة التتويج، واحدة منها مضمونة على المركز الأول والثاني، بينما الأخرى على البرونزية مع الفلبين. إلى ذلك الحين نترككم مع أبرز الإعادات وأبرز اللقطات من هذا الملعب وهذه الأجواء الجميلة المشمسة هذا اليوم في درجة حرارة 26 هنا في هيكيان ريكوتشي باليابان، دورة الألعاب الآسيوية في مقاطعة ناغويا. إلى ذلك الحين نقول لكم تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج يلقي الضوء على فابيان رويز. يتحدث فيه عن فوزه بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين مع باريس سان جيرمان، ببطولة أمم أوروبا وكأس العالم مع منتخب إسبانيا. على خطى فابيان رويز الثلاثاء على بين سبورتس واحد.
1: I never lost the dream to play professional roar ball. Where the fiercest animals compete in the most dangerous stadium. Ow! But there's only one problem.
2: Small change ball.
1: You wanna bet?
3: Wish I was a baller.
4: Owned by a goat.
5: You might be exactly what this team needs right now.
6: Ready to meet the team?
7: You're signing a goat?
8: Hey!
9: I'm just gonna eat him.
0: بطولة العالم للفورمولا 1، جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا.

0: التجارب الأولى والثانية الجمعة حصريا على بي إن سبورتس 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية السبت حصريا على بي إن سبورتس 8. السباق الرئيسي الأحد حصريا على بي إن سبورتس 8.
1: اليوم الأول لمنافسة كرة اليد عند السيدات ومباراة منتخب كازاخستان أمام المنتخب الصيني هنا بقاعة كازوغايا سيتي. البداية للمنتخب الصيني قبل نهاية الهجمة، هذا التسديد والتصدي للحارسة الكازاخستانية. تضيع الهجمة على المنتخب الصيني، دفاع رائع لمنتخب كازاخستان. المركز في الجهة اليمنى وحاولة المرور في الجهة الخارجية بمجهود فردي. تغيير المركز في الجهة اليمنى بدون كرة، حاولت المرور، دخول بقوة، الحكم تقول لا، تترك مواصلة اللعب. التسلسل ورمية سبعة أمتار، الحكم تترك الأفضلية. توغل وسرعة في الاختراق، حاول للاعبة المتألقة كريستينا رادايفا والمرة الكرة بعيدة عن مرمى الحارس الصينية. دائما نفس الخطة، الجناح تخرج من تسعة أمتار، حاول التقطع مع الظهير ومحاولة فردية الفانتا، واحد ضد واحد. رضيفة في الجهة اليمنى رقم عشرة، محاولة فردية رغم المضايقة من المدافعة، تستطيع أن تسدد وتباغت الحارسة الصينية والفارق ينزل إلى هدفين. المحاولة رمية سبعة أمتار، حكم تترك الأسبقية والأفضلية للمتألقة كازاكانوفا. يجب البحث عن لاعبة الدائرة. نعم تصل الكرة أخيرا كرة تصل لاعب لاعبة الدائرة، لكن حارسة المنتخب الصيني تتألق وتعود بهجمة مرتدة. المنتخب الصيني لا يرحم عندما تضيع، انتظر الأهداف مباشرة. الكاش، لاعبتين أو ثلاثة على حاملة الكرة، على الثبات. الحل يأتي عن طريق كازاكانوفا، هدف السادس للظهير الأيسر. على الثبات بنفس الطريقة بنفس الكيفية مع الفانتا فوق رأس المدافعة. رائعة اللعبة ليو تشان قائدة الفريق، الهدف الثامن لها في المباراة. ايتي نوفا زاناتا، هنا المروحة، حاولت المرور ورغم الدفع رغم المضايقة رغم الوضعية الصعبة، المنتخب الصيني صائم عن التهديف إلى حد الآن. يترك المنتخب الكازاخستاني يقلص الفارق ويعود في المباراة. أربع خطوات على اللعبة الصينية والكرة تعود للمنتخب الكازاخستاني، كرة تقلص الفارق إلى أربع أهداف. النتيجة أصبحت ثقيلة على المنتخب كازاخستان. شاهدوا الدفاع الرائع للمنتخب الصيني، وأيضا الحراسة عندما تمر الكرة. هناك حارسة تقوم بالتصدي وتقوم بالعمل، تشونغ سيتونغ، لعب بدائرتين أو بسبع لاعبات بدون حارسة. التسلسل والفارق 10 أهداف للمنتخب الصيني. وتنتهي المباراة بفارق 10 أهداف كاملة 34-24 لصالح المنتخب الصيني الذي يستحق هذا الفوز بكل جدارة واستحقاق. قدم مباراة كبيرة تألق الحارسة سيونغ سيتونغ وكل اللاعبات الصينيات

0: بن راشد ومصنف 424 ولديه 74 نقطة بخلاف الفريق الكويتي عبد العزيز مصنف 896، أما اللاعب فؤاد فهو مصنف ببهاني 1054 على العالم. وبالتالي نتمنى حظا موفقا لثنائي القطري في هذه المواجهة، مواجهة خارجة 100% في هذه الألعاب الأسيوية في محاولة المرور إلى الدور الرابع النهائي، مع أن كلا الفريقين معفانا من الدور المرور للدور في الدور الثاني لدور المرور للدور الرابع النهائي. ثنائي القطري مشاري وراشد اللذان شارك في بعض البطولات كبيرة من قبل كبطولة أريد قطر ميجر هنا، وكذلك بطولة نيوجيزا بيتو مؤخرا في هذا الموسم لعب مباراة في برونز بالدوحة بطولة برونز. يمتازان بسرعة كبيرة مشاري وراشد، ستكون مباراة قوية، ستكون مباراة لن يعرفان بعضهما البعض بشكل جيد. أمامنا اللاعب عبد العزيز مع زميله فؤاد، هذا هو الأخ الأصغر، هذا هو مشاري اللاعب مشاري 19 عاما أصغر لاعب داخل الملعب. الأخ الأكبر راشد 21 عاما، أما الفريق الكويتي عبد العزيز 28 عاما وفؤاد 26 عاما. الفريق الذي سيفوز في هذه المواجهة سيمر للدور الربع النهائي لمواجهة يا إما الفريق الفلبيني أم فريق الإماراتي. عبد الله عبد الله وجناح فارس. في أسفل الجدول تعرفنا على الفرق التي مرت إلى الدور الربع النهائي، فريق إيراني الذي فاز على فريق الكويتي عبد الرحمن وحسين سيواجه فريق من اليابان، ثم كذلك هنا فريق من ماليزيا سيواجه فريق فلبيني، هذا في أسفل الجدول. في أعلى الجدول تعرفنا على فريق ياباني في انتظار مباراة هونغ كونغ وإيران، وأهل على جدول فالفائز في هذه المواجهة سيواجه إما الثنائي الإماراتي الجناحي فارس عبد الله أو الثنائي الفلبيني. نتمنى أن يمر كذلك الثنائي الإماراتي فارس وعبد الله لمواجهة أحد هذين الفريقين، وبالتالي نضمن أسماء عربية في الدور النصف النهائي. أفضل تصنيف لمشاري كان الآن مصنف 377، وأفضل تصنيف له هو تصنيف 320، أما أخو الأكبر راشد فهو مصنف الآن 424، وأفضل تصنيف كان له 328 على العالم.
1: coming to stop.
0: دقيقة قبل أن تبدأ هذه المواجهة. الأشواط الأولى تكون مهمة جدا خصوصا الفريق الذي يبدأ بالإرسال أن يفوز ويحافظ على أشواط الإرسال. كذلك عندما يكون الكسر مبكر فهو مهم جدا. سنتابع كيف ستصير الأمور في الأشواط الأولى من هذه المواجهة، المواجهة الأولى لكلا الفريقين. الإرسال أظن سيكون لثنائي الكويتي. سنرى إذا مشاري هو الذي سيكون على الإرسال. جات راشد 0-15.
1: لا 15.
0: ما خلوش جيت إلى الشبكة. ممتاز الإخوة نايف بسرعة الحركة وسرعة الرد الفعل. خطأ من راشد السفتراتي، خطأ مباشرة من نفس اللاعب.
1: لا 13.
0: النقطة الأولى لا تنال القطري 15-30. سرعتي للكل. حاول كل فريق السيطرة على منطقة الشبكة. ممتاز تسديدة قوية جدا من عبد العزيز، تسديدة رائعة جدا في المنتصف. خفضت الكرة كثيرا بعد الارتداد، لم يتمكن راشد من رفع هذه الكرة وفرصة كسر مبكر للثنائي الكويتي. تسرع من فؤاد، فرصة الكسر تضيع من من الكويت. تبادلات سريعة عند الشبكة. استقبال فرصة الفوز بأول الأشواط. رائع جدا اللوب، لم يكن جيدا من عبد العزيز، يستثمر بشكل جيد من مشاري الذي ينهي هذه النقطة. راح سماش قوي جدا وإنقاذ فرصة الكسر في أول الأشواط والحفاظ على شوط الإرسال وشوط السفر للثنائي القطري في بداية هذه المجموعة الأولى. بعد الشوط الأول غير مسموح لمدرب الفريقين للتحدث، هذا وقانون البادل. لأن لا تحسب فترة الراحة بعد الشوط الأول، فقط تغيير الأماكن، وبالتالي لا يسمح للمدرب الحديث. سماش في أول النقاط من جهة بهناني. راشد 30-0. حاول البحث على زاوية عرضية اللاعب عبد العزيز، لكن يحسب لمشاري رد ترفع الجيدة في الباك هاند فولي. قوي في منذ النقاط الأولى. ثلاثة لكم. خطأ من جهة عبد العزيز مرة أخرى، يتمكن من التمركز بشكل جيد. مساعدة الشبكة يفوز الثنائي الكويتي بهذه النقطة، ويعتذر بكل روح رياضية لأن الكرة لمست الشبكة وغلطت راشد. لوب قصير من راشد، وسماش جد إيجابي من بهباني الذي يفوز بهذه النقطة ويفوز بالشوط وتعديل انتجاه الشوط لشوط. خطأ مباشر 30-0. مساجدة من جهة تردى طويل القامة، ذلك اللوب أو السماش لم يكن بفعالية كبيرة من جهة مشاري. سماش غير جيد من راشد الذي تسرع نوعا ما في السماش، التي الكرة كانت قريبة من الجسد والكرة لم ترتفع عاليا، وتستثمر هذه بشكل جيد من عبد العزيز الذي ينهي النقطة. ثلاثي للكل.
2: Oh!
0: جيدة، لمسة جيدة من مشاري، لمسة جيدة في الزاوية العرضية القصيرة. 30 ممتاز مشاري، سرعة الحركة، حضور جيد عند الشبكة. والشوط الثاني الحفاظ على شوط الإرسال والتقدم بالشوط بشوط، لاحظوا ممتاز هذا الثنائي القطري بفوتورك متميز، التغطية جيدة، التواصل جيد كذلك، والفوز بالشوط الثالث. إذن شوطا لشوط لقطر في بداية المجموعة الأولى. التسرع من جهة باباني. عشر الكل. تسرع من راشد، تسرع، الكرة كانت سهلة، خطأ مباشر، 30 الكل. لم يتحكم في هذا اللوب بشكل جيد اللاعب عبد العزيز، وفرصة ثمينة للكسر الآن للثنائي القطري، فرصة الكسر، هل ستستثمر في هذا التوقيت؟ فرصة 3-1 الآن على إرسال بهاني. أخرى. كرة تغادر راشد وتضيع فرصة الكسر التعادل الأول. إرسال جيد. إرسال جيد باباني وفرصة تعديل النتيجة. ذكي جدا، ذكي جدا مشاري. اللعب باباني كان نوعا ما ليس قريبا من الشبكة، وبالتالي الزاوية القصيرة كانت فارغة واستثمرت بشكل جيد. لمسة جيدة مشاري والتعادل الثاني الآن. صراع قوي في بداية هذه المباراة وفي بداية المجموعة، وستكون كذلك طيلة المباراة. خطأ مباشر، خطأ مباشر، هدية من عبد العزيز وفرصة الكسر مرة أخرى للثنائي القطري. التسرع، التسرع يأتي من جهة باباني وكسر يأتي في هذا الشوط الرابع. إذن ثلاثة أشواط لشوط لراشد ومشاري في هذا التوقيت. مرة أخرى سماش غير فعال من جهة مشاري، وفي المكان الصحيح عبد العزيز يفوز بهذه النقطة. الآن الأخ الأكبر كان أفضل فعالية، وسماش قوي 3-15. تسرع مشاريع، تسرع في هذا الباك هاند 30 للكل.

يتفادى ثنائي في البريك بوينت ويحصل على فرصة تأكيد الكسر الآن. إذن بلمسة جيدة راشد لنيادي النقطة وأربعة أشواط شوط للتمهيد القطري بأفضلية الكأس يتقدمان في هذه المجموعة الأولى.

0: طويلة من جهة بهاني صفر 15 عند الفولي
1: لا
0: استطيع هنا حضور جيد جدا ردة الفعل سبيد ستاب كرة قوية بالفولي فورهاند 0-30 القطري تجبر تيم الكويت على البحث على زوايا صعبة والوقوع في أخطاء مباشرة. هنا ثلاث فرص على التوالي لكسر الثاني لثنائي نايف الآن لتوسيع الفارق لخمسة واحد. شدة التنافس لكن ربما يتضح قوة الثنائي القطري الذي يلعب بشكل رائع جدا خصوصا الحضور على الشبكة وكذلك تغطية الملعب مثالية.
2: يلا
0: قوي المرة الثانية من جهة عبد العزيز.

0: ذكي جدا ذكي جدا لديه هذه اللمسة الجيدة مشاري في الجهة العرضية القصيرة فاز بالعديد من الكرات بهذه الطريقة عندما يلمس يجد الحائط الجانبي الحديدي الذي تكون صعب جدا تفكيره مسار الكرة بعد أن تلمس الحائط الحديدي وكسر آخر خمسة أشواط لشوط لثنائي نايف جيد اللاعب باهي في لحظة التحرك السريع راشد الذي يمتاز بسرعة الحركة وبالتالي كلما كانت الكرة مرتفعة يحاول الاستفادة منها عند الشبكة هذه المرة الباك هاند فولي بدون تحكم 15 للكل تسمعش رائع ثنائي كواتي أبدا الكرة كانت خارج مربع الإرسال لكن لعبت النقطة وبالتالي حاول أن يتحدث مع حكم الأقبان الكرة كانت خارج لا يوجد تقنية الفيديو في هذه البطولة وبالتالي يبقى إما تقدير الحكم أو يجب على الفريق الخصم إذا أراد إذا رأى بأن الكرة خارج الملعب يجب أن يؤكد ذلك 30-15 ثلاثي لكم خطأ مباشر المشاري سات بوينت دور متميز عند الشبكة من جهة راشد وست بوينت تمكن عبد العزيز من التعامل مع هذه الكرة بشكل جيد خط مباشر إذن بالفعل كرة تلمس الحائط الجانبي والمجموعة الأولى ستة أشواط لشوط للفريق مصنف على هذه البطولة بالسبعة وعشرين دقيقة هي مدة هذه المجموعة الأولى كسرين للثنائي القطري الذي لم يفقد شوط الإرسال وبالتالي بكل أريحية يفوز بهذه المجموعة ستة واحد هذه أرقام هذه المجموعة الأولى 10 نقاط فارق 29 نقطة للثنائي القطري و19 للثنائي الكويتي 67 فيما الفوز بالنقاط بعد الإرسال الأول لنايف وفقط 44 للثنائي الكويتي بالتالي لكن فرص الكسر والكسر والذي كان مهم جدا في الأوقات المهمة في فرص الكسر كان الأداء جيد من الثنائي القطري الذي كسر الإرسال مرتين
1: ten
0: دان تايم وبداية المجموعة الثانية وسيكون الكويت على الإرسال.
1: Second set, Kuwait 2 serve.
0: لمسة جيدة، فاز بالعديد من اللقاءات مشاري بهذه اللمسة العرضية هنا، لاحظوا دائما في الزاوية اليسرى مجد عبد العزيز الذي لم يغطي الملعب بشكل جيد. ربما على كاس مبكر، القلق واضح على عبد العزيز اللي اهدى هذه النقطة الثانية 0-30. تغطية جيدة هذه المرة من جهة فؤاد. 15-30. خطأ كانت كرة سلعة، كرة سلعة هكذا أخطأ مباشرة لن تساعدتنا الكويتي للعودة في النتيجة و 2 break point. ممتاز تغطية ولا أروع مشاري وردة الفعل، ليست فقط ردة الفعل يعني حتى فعالية البولي كما الكرة تكون سريعة لك لديه تلك القدرة القراءة الجيدة التغطية الجيدة كذلك قريبين من بعضهما البعض عند الشبكة الثنائية نايف، وبالتالي تقريبا لا توجد حلول كبيرة أو كثيرة للثنائي الكويتي لإيجاد الزوايا. الشوط لصفر بأفضلية الكسر، كسر مبكر في بداية المجموعة الثانية للثنائي القطري يؤدي بشكل جيد ويتحكم لحد الآن في مجريات هذه المواجهة. مرة يجد اللاعب فؤاد الثغرة في الجهة اليسرى لراشد، خطأ مباشر حذاري 0-30. سماش جيد، اللوب لم يكن جيدا عند الاستقبال من جهة فؤاد بهبهاني واستثمر بشكل ممتاز من راشد. 40-30. إذا النقطة الثانية متأخرين بصف 30 يفوزان بنقطتين على التوالي 30 الكل. زاوية جيدة والنقطة الثالثة على التوالي. من الناحية البدنية واضح جدا أفضل الثنائي القطري بكثير، التغطية العودة للوراء التقدم الأمام كذلك خطا لاحظ قلة الأخطاء المباشرة من الفريق القطري تجعل أثناء الكويت في وضعية صعبة للفوز بالنقاط، لأن لا يعطوا أي شيء سواء الكرة العالية عند الشبكة حتى استعمال القوم جهة الثنائية الكويتي دائما تكون ردة الفعل مثالية عند الشبكة من الإخوان نايف، وبالتالي الحفاظ على شوط الإرسال رغم أنهما كانوا متأخرين بصفر 30 يتمكنان من الحفاظ على شوط الإرسال وتأكيد الكسر. إذن شوط لصفر للفريق مصنف الأول على البطولة والمرشح للفوز بالميدالية الذهبية. مرت الحظ إلى جانب مشاري.
1: لا تتي
0: هذا الثنائي الكويتي التي تسهل المأمورية للثنائي القطري وتصعب المأمورية على عبد العزيز وفؤاد للعودة في النتيجة بأخطاء مباشرة بهذا الشكل. التركيز راح، التركيز فقد التركيز اللاعب عبد العزيز لما لاحظناه في نهاية المجموعة الأولى كان هناك بعض العصبية، هنا سماش بخير إيجابي بتاتا و 3 بريك بوينت. لمسة جيدة فؤاد، ينتظر الكرة عند الشبكة، كان من المفترض أن لا يلمس مشاري هذه الكرة لأن كانت كرة بالفلات، لو مر لو لم يلمس مشاري لكانت سهلة. جاء راشد الذي كان ينتظر الكرة عند الشبكة، لازالت الفرصة الثالثة للكسر. كرة عالية، كرة سهلة، كرة سهلة لم استغلها بشكل جيد وتضيع ثلاث فرص على التوالي. عزيز خارج التغطية في بداية هذه المجموعة الثانية، أخطاء مباشرة بجهة اللاعب رضا عبد العزيز، كسر آخر في هذه المجموعة الثانية وثلاث أشواط لصفر للثنائي القطري. ملامح الحسرة وملامح عدم إيجاد الحلول من جهة أثناء الكويتي، وكأنه لا أقول استسلام لكن تحس أنه ليس لديهم حلول للفوز بالنقاط ومحاولة العودة بعد خسارة شوط الإرسال الثاني. جميل جهة بهباني 15 كل سماش قوي سماش رائع جدا هذه لمسات مثالية لاعب مشاريع القوة من جهة راشد واللمسة من جهة مشاريع وهذا الثنائي هو قوة هذا الثنائي ثنائي متكامل الكل. تحت المشاريع ردة فعل جيدة مسار هذه الكرة التحرك سرعة الحركة بالفعل الفوتوار فكان مثاليا من مشاري يحضر الكرة وهي لا زالت مرتفعة من هذه الزوايا سيتضح هنا كيف عاد عبد العزيز هذه الكرة وكان في المسار الصحيح كيف أنقذ الكرة مشاري بهذه الطريقة وهو الذي أنهاها ويحصل على فرصة 4-0 الآن 19 فقط مشاري سهلة تقضية من مشاريع التعادل 4 للكل جات راشد كما ذكرت القوة من جهة راشد واللمسة من جهة مشاري وفرصة 4-0 مرة أخرى سماتش رائع جدا يبحث يبحث على الزوايا العرضية هذه المرة اللي نجدها التعادل الثاني Thank you. أظن أنه هو أول فرصة للكسر أو ثاني فرصة تحية الكويت الآن. استعد قوية جدا الشبكة. لمسة جيدة يفاجئ راشد لاعب عبد العزيز بهذا الدروب شوت. السماش الثاني على التوالي عبد العزيز 30-0. سماش ميتالي مرتا الثانية لراشة تلاتين الكل. لكم عبد العزيز خارج التغطية يتسرع هذا السماش وفرصة كسر آخر. هذا السماش في جهة مقابلة تعادل 4 للكل. تمر كان اختيار موفق أمانة. أباني كان الزاوية كانت فارغة لو مرت هذه الكرة. سجد في المنتصف الامتياز. خطورة هذا الثنائي القتال أنه لا يعطي أي شيء في قليل جدا الأخطاء المباشرة واللياقة البدنية عالية جدا والتمركز بشكل مثالي والأخطاء المباشرة طبعا الحال تأتي من الخصم عندما لا تعطي نقاط مجانية فانتظر الأخطاء المباشرة من الجهة المقابلة وهذا ما كان عليه الثنائي الكويتي الذي أخطأ كثيرا وفقد التركيز وخمسة أشواط لصفر.

هل سيكون الشوط الأخير على إرسال مشاري الآن؟ سجل من باباني والنقطة الأولى 0-15. مستوى اللاعب عبد العزيز نهار ذهنيا اللاعب الكويتي. هذا ماتش بوينت، فرصة ختم اللقاء بكل أريحية للاثنين القطري الآن 40-30. الماتش بوينت بأي طريقة، الماتش بوينت في اتجاه جسد اللاعب الكويتي. إذن كما كان منتظرا الفريق القطري إذن يفوز بمجموعتين لصفر، نتيجة قاسية على الاثنين الكويتي 6-0 6-1 6-0، ويمر التالي إلى الدور الربع النهائي. هنيئا للإخوة مشاري وراشد بهذا المستوى الرائع جدا وبهذا الفوز الساحق بهذه النتيجة القاسية. لحد ماتش بوينت كان في بقوة كبيرة في اتجاه جسد اللاعب بهبهاني، وبمجموعتين لصفر إذن إلى الدور الربع النهائي في انتظار من سيواجه الفريق المصنف الأول على البطولة. سيكون الفريق الإماراتي الجناحي فارس، فارس الجناحي أم عبد الله في انتظار نتيجتهما ضد الثنائي الفلبيني رايماك وعبد الكادر. كلاهما هذا الثنائي الفلبيني والإماراتي سيتواجهان مباشرة في الدور الثاني. أنا لم مفهوم من الدور الأول، لذن هكذا صارت الأمور. مشاي كرام في كل مباريات هذا اليوم التي انتهت على هذه، كانت آخر مباراة التي برمجت على هذا الملعب رقم 1. 6 مباريات هذه آخرها، كانت مباراة سريعة أقل من ساعة في هذه المواجهة، بالضبط 53 دقيقة، وفوز مستحق للثنائي القطري بنتيجة. ننتظر أرقام هذه النتيجة، أرقام هذه
المباراة التي كانت في اتجاه واحد، رغم في بعض الأحيان كانت بعض التبادلات، كانت بعض اللمسات الجيدة، لكن السيطرة مطلقة بنتيجة كما هي مسجلة تحت الشاشة 6-1 6-0 في آخر مباريات هذا اليوم. هنيئا للثنائي القطري بالمرور للدور الربع النهائي، لاحظوا 36 نقطة فقط للمنتخب أو الثنائي الكويتي مقابل 58 نقطة للثنائي القطري الذي فاز ب 65% من النقاط في بعد الإرسال الأول، وكذلك الاستقبال كان هو الأفضل كل إحصائيات في جهة الثنائي القطري الذي كان رائعا هذا اليوم، ونتمنى له حظا موفقا في المباريات وفي مباراة الدور الربع النهائي. لكن هكذا صارت الأمور شيء كرام في آخر مباريات هذا اليوم على الملعب رقم 1. كنت سعيدا برفقتكم في هذا النقل المباشر، لا من لقاء بكم إن شاء الله في مباريات أخرى بحول الله. كان معكم في التحليل والتعليق أنس المراني، دمتم في رعاية الله.

0: التجارب الأولى والثانية الجمعة حصريا على BN Sports 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية السبت حصريا على BN Sports 8. السباق الرئيسي الأحد حصريا على BN Sports 8.
1: اليوم الأول لمنافسة كرة اليد عند السيدات ومباراة منتخب كازاخستان أمام المنتخب الصيني هنا بقاعة كازوغايا سيتي. البداية للمنتخب الصيني قبل نهاية الهجمة، هذا التسديد والتصدي للحارسة الكازاخستانية، تضيع الهجمة للمنتخب الصيني، دفاع رائع لمنتخب كازاخستان في المركز في الجهة اليمنى، وحاولت المرور في الجهة الخارجية بمجهود فردي، تغيير المركز في الجهة اليمنى بدون كرة، حاولت المرور دخول بقوة، الحكم تقول لا، تترك مواصلة اللعب، التسلسل ورمية سبع أمتار، الحكم تترك الأفضلية، توغل وسرعة في الاختراق، حاول للاعبة المتألقة كريستينا رادايفا بالمرة، الكرة بعيدة عن مرمى الحارس الصينية، دائما نفس الخطة، الجناح تخرج من تسع أمتار، حاول التقاطع مع الظهير ومحاولة فردية الفانتا، واحد ضد واحد، رضيفة في الجهة اليمنى رقم 10، محاولة فردية رغم المضايقة من المدافعة، تستطيع أن تسدد وتباغت الحارسة الصينية، والفارق ينزل إلى هدفين. رائع المحاولة، رمية سبع أمتار، حكم تترك الأسبقية والأفضلية للمتألقة كازاكانوفا، يجب البحث اللاعبة الدائرة، نعم تصل الكرة أخيرا كرة تصل لاعبة الدائرة، لكن حارسة المنتخب الصيني تتألق وتعود بهجمة مرتدة، المنتخب الصيني لا يرحم عندما تضيع، انتظر الأهداف مباشرة، كاش لاعبتين أو ثلاثة على حاملة الكرة، على الثبات، الحل يأتي عن طريق كازاكانوفا، هدف السادس للظهير الأيسر، على الثبات بنفس الطريقة بنفس الكيفية مع الفانتا فوق رأس المدافعة، رائعة اللعبة ليو تشان قائدة الفريق، هدف الثامن لها في المباراة، ايتي نوفا زاناتا، هنا المروحة، حاولت المرور هو رغم الدفع، رغم المضايقة، رغم الوضعية الصعبة، المنتخب الصيني صائم عن التهديف إلى حد الآن، يترك المنتخب الكازاخستاني، يقلص الفارق ويعود في المباراة، أربع خطوات للاعبة الصينية، والكرة تعود للمنتخب الكازاخستاني، كرة تقلص الفارق إلى أربع أهداف، النتيجة أصبحت ثقيلة على المنتخب كازاخستان، شاهدوا الدفاع الرائع للمنتخب الصيني، وأيضا الحراسة عندما تمر الكرة، هناك حارسة تقوم بالتصدي وتقوم بالعمل، تشيونغ سي تونغ، لعب بدائرتين أو بسبع لاعبات بدون حارسة، التسلسل والفارق 10 أهداف للمنتخب الصيني، وتنتهي المباراة بفارق 10 أهداف كاملة 34-24 لصالح المنتخب الصيني الذي يستحق هذا الفوز بكل جدارة واستحقاق. قدم مباراة كبيرة تألق الحارس سيونغ سيتونغ وكل اللاعبات الصينيات

0: إذن لقاء ضمن المجموعة H أيضا بين قطر وسريلانكا للسيدات. إذن البداية مع إرسال الثنائي السريلانكي نقطة تعبر الحافة العليا من الشبكة من قبل لاعبة المنتخب القطري شقاف إسماعيل. الإرسال السريلانكي والاستقبال القطري. جميل هذه اللقطة. نعم وأيضا مؤازرة جماهيرية. برافو برافو هذه النقطة وهذه اللقطة من خلال اللاعبة شقاف إسماعيل. ضغط كرة الطائرة الشاطية أخف من كرة الطائرة الصالة. محاولات الآن قائمة في ملعب المنتخب الثنائي القطري 14 مقابل 4. كرة خاطئة واحتسبت لمستين أو احتسبت خطأ في الإسقاط. نقطة الشوط الأول هل تحضر مع هذه اللقطة وهذه النقطة وإرسال اللاعبة جدارة. إرسال وأيضا إيس إيس إيس 21 مقابل 7 نهاية شوط أول في هذا اللقاء سريلانكا وقطر. الشوط والمباراة تتجهان لنحو الثنائي السريلانكي ولكن هو هي مجرد توقيت. الأفضل فنيا والفارق كبير طبعا في النقاط هي حديث متابعي وعشاق كرة الطائرة الشاطئية بتواجد شريف وأحمد أحد المصنفين 10 الأوائل على المستوى العالمي وأيضا حاملي لقب هذه الدورة مرتين متتالية. هنا سيكون لهم الكلمة. هل ينتهي اللقاء في هذه اللقطة؟ نتابع. هذا هو الإرسال. تغيير الملاعب حضر ونهاية شوط ونهاية لقاء. إيس إيس إيس إيس واستقبال خارج أرض الملعب من اللاعب ملك هاشم. برافو برافو هذا لك لسيدات قطر وأيضا مبروك لسيدات سريلانكا. لقاء القمة الذي يجمع منتخبي قطر وعمان ضمن منافسات المجموعة الأولى لتحديد المركزين الأول والثاني بعد أن ضمن المنتخبين التأهل للمرحلة القادمة. إرسال من وضع الطيران. الاستقبال والإعداد. دفاع خلفي. يا سلام دفاع ولكنها نقطة صعبة جدا بدون حي حيصد. المنتخبين القطري والعماني حققا الفوز على منتخب الفلبين. الله على هذا الرالي. رالي جميل ورائع ينتهي لمصلحة الثنائي العماني. هي نقطة تاسعة تقليص الفارق. نقطة شوط ونقطة مباراة هل تأتي في هذه اللقطة للثنائي القطري؟ شريف نعم شريف ينهيها بضربة صاعقة قوية جدا وسط ملعب المنتخب العماني 21 مقابل 19 4 مقابل 3 وإرسال اللاعب أحمد تيجان. استقبال مازن مرة أخرى إعداد ومازن أيضا حاضر وبقوة. التقدم لمصلحة الثنائي العماني. والله عليك قراءة رائعة وجميلة. مازن الهاشمي الآن على الإرسال وحيصد. الكرة ستعود مرة أخرى ودفاع ربما النقطة قريبة من المنتخب العماني. نعم هي قريبة من المنتخب العماني وتقدم رائع للثنائي العماني هود ومازن. الاستقبال إعداد من شريف أحمد تيجان إلى داخل أرض الملعب. نعم أحمد تيجان إلى داخل أرض الملعب. ماتش بوينت 20 مقابل 19 شوط مقابل لا شيء. إرسال اللاعب أحمد. استقبال مرة أخرى مازن والضربة القوية والدفاعات الخلفية. والله مميز هذا اللاعب. هنا ربما نهاية شوط ربما نهاية لقاء ولكنها خارج أرض الملعب. ماذا أوه داخل أرض الملعب ونهاية الشوط ونهاية اللقاء لمصلحة الثنائي القطري. 2 مقابل لا شيء في مباراة رائعة جميلة مميزة بنفس الاسكور 21-19 21-19. إذن قطر تتصدر المجموعة الأولى.
1: Gabriel. I'm an angel. I'm here to save you.
2: I did everything I was supposed to do and nothing's working out.
1: I'm not really supposed to be doing this. I'm normally only in charge of saving people from texting and driving.
3: You're not just going to play Warball. You're going to change the game.
4: Too small.
5: Life hasn't been easy, but I keep it moving. I never lost the dream to play professional Warball.
6: You're signing a goat?
7: Hey! I'm just going to eat him.
8: This place was military storage back in the day.
9: We're getting a temperature breach alert from the decommissioned facility.
10: Some of us have encountered this before.
9: We created a new species.
10: This fungus will mutate and spread.
11: Welcome to the Undertone Podcast, where we talk about all things creepy.
12: You're going to love this. I got something juicy.
13: Ooh, let me guess. It's a demonic possession.
14: What were you thinking? You shouldn't have listened to all of them.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قنوات بي ان سبورتس، مرحبا بكم إلى هذه الفترة من منافسات دورة الألعاب الأسيوية المقامة في اليابان، مع نصف نهائي الأول من مسابقة رمي السهم للفرق السهم المركب لفرق السيدات. ستكون المنافسة بين الصين تايبي والصين على نصف النهائي الأول، والفائز من هذه المواجهة سيلتقي مع الفائز في نصف النهائي الثاني بين كوريا الجنوبية والهند. الفريق الأول الفريق الصيني وينير يانغ يو واي فاين جايو، الصين فريق شاب، هذا فريق الصين تايبي. الصين تايبي هوانغ إيجو 36 عاما، هذه هي طاقم التحكيم. يكون هناك حكمين، إما أتيبان من كازاخستان حكم الخط، وأوانغ مان وو من هونغ كونغ. في اليابان الآن الساعة 9:30 صباحا. الصين تايبي فازت على الفلبين وعلى إندونيسيا، على الفلبين في دور الثمانية وعلى إندونيسيا في ربع النهائي. هنا بداية الرمي. الرياضة تحتاج إلى دقة، إلى صبر، إلى بعد نظر، وإلى تركيز عال. هذا فريق الصين فازت في الطريق إلى النصف النهائي، فازت الصين على فيتنام في ربع النهائي 226-223 الرمية الأولى. 9 نقاط عند إصابة الهدف في الوسط تكون 10 نقاط. ضربة موفقة، كانت رمية موفقة. الرمية الثانية لي الصين، جمهورية الصين الشعبية. هناك المجموعة لكل رمية ورمي رميتين. تسعة مرة ثانية، 118، 116، 115، 114، 13، 12، العد العكسي للوقت. الآن مع الرمية الأولى للصين تايبي. 10 نقاط تتقدم الصين تايبي في أول رمية. ثمانية، هذه العين الثاقبة، وعشرة في هذه المجموعة. تقدم 10-28 للصين تايبي. الصين الآن هذه الفتيات الشابات. راميات الصين متوسط أعمارهم 20 عاما. تسع نقاط،
الرمية الثالثة تركيز عال. يبدو أن المنافسة ستكون قوية. الصين تايبيه هي من ناحية الترتيب الأفضل أفضل من الصين على المستوى العالمي على المستوى الفردي. الرمية الأولى للصين تايبي مع 9. نلاحظ الجدول هنا، كان هناك للصين تايبي تقدم بناحية 10. إصابة قلب الهدف، هذه أعلى نقاط تكون. نلاحظ المستوى مرتفع، ليس هناك أقل من 8. هذه النتيجة الأولى، 56 للصين لجمهورية الصين، 47 دي مصلحة الصين تايبي في هذه المجموعة الأولى في هذا النصف النهائي الأول لمسابقة القوس والسهم، تطلق عليها اسم القوس والنشاب. هذه الرياضة، رياضة الأجداد، الرياضة القديمة جدا. هذه الرياضة التي عرفت عند العرب على الخيل، واسم القوس هو النبل. هذه عملية الصين، مدرب الصين يركز، يعلم الورقة التي توضع أمام الهدف. الصين تايبي 57، 56 الصين. هذه المجموعة الأولى.

الرقم العالمي مع كوريا الجنوبية لهذه الفئة الذي أحرز في إنشون في كوريا الجنوبية في 24 من سبتمبر عام 2014 ب 238 نقطة. هذه عملية التركيز وهذا القوس المركب 9 نقاط. جمهورية الصين الشعبية التي تشارك ب 803 رياضي في هذه البطولة. عمليات التركيز عالية، هناك تكنيك خاص، إصابة قلب الهدف. إذا كان السهم أصاب الخط بين دائرتين تحسب للدائرة الأعلى النقاط الأعلى. تسعة عشرة عشرة الآن مع الصين تايبي.

اتشي اليابان ناغويا. اليابان تستضيف منافسة دورة الألعاب الأسيوية للمرة الثالثة. 10 نقاط، إصابة الهدف في قلبه 10. هذه اللعبة البالغة من العمر 20 عاما. هذا مدرب الفريق الصيني. عشرة أيضا. الصين، يبدو أن الصين تتقدم. وينر التي غير مصنفة، وانغ يوي في الترتيب 14 بالتصنيف، و40 في الفردي. 10 نقاط للصين. تايبي تشين يو سوان 31 عاما، وانغ أبي تشو 36 عاما، وتشين فانغ يي هي الأصغر 18 عاما من الصين تايبي، وهي تمثل الجيل الجديد الجيل الصاعد. الصين تايبي تشارك ب 467 رياضيا في هذه الألعاب الآسيوية. منافسة شرسة بين هاتين الدولتين، بين الفريقين الصين والصين تايبي. المجموعة الأولى كانت 57 لمصلحة الصين تايبي، 56 لمصلحة جمهورية الصين. المجموعة الثانية بعد التشيك بين المدربين والحكم، حكم الخط. يقوم بتعليم بعد سحب الأسهم، بعد سحب النبال، بعد سحب الأسهم التي يكتب عليها اسم الرامي ويختار لون الرامي. هناك تعويذات كما نرى في هناك تقاليد، بعض الرماة يضعون تعويذة على حاملة الأسهم التي يضعوها في إلى جانبهم. الصين 59 57، في هذه المجموعة الثانية يبدو التقدم الصيني كان. هذه الرياضة اعتمدت في الألعاب الأسيوية منذ نسخة عام 1978 في بانكوك تايلاند. 115-114 لمصلحة الصين، فارق نقطة واحدة. تشين يون سوان 31 عاما، 9 عالميا في الفردي، 10 عالميا في الفرق. تركيز عال وهدوء أعصاب، وفي الدائرة التاسعة. 10-10-9 لمصلحة الصين تايبي. 143 نقطة إلى الآن، والآن مع الصين
this

0: الصين التي تسيطر على في قلب الدائرة الصفراء في قلب الرقم 10 نقاط. الفريق الصيني عشرة ثانية لاعبات الصين 21 عاما وينير ووانج يو وي 22 عاما واي فانج كايو 20 عاما مقابل 13 رقم متكامل لدى الصين. تركيز عالي، قوة عصبية، هدوء وبعد نظر. بدأت المنافسة تحتدم من الصين تايبي، تريد العشرات الثلاث الآن، لا تريد الخروج عن دائرة الوسط، الدائرة رقم 10، العشر نقاط على العشرة الثانية. إثارة، حماس، قوة، والآن مع هذه الرمية، هذا السهم، هل يأتي في القلب الهدف؟ التسعة، فارق نقطة، تتقدم الصين تايبي بثلاث رميات بعشر نقاط، 30 نقطة مقابل 29 للصين تايبي. عشرة، هذه اللاعبة وانج يوي عشرة ثانية. الصين تبدو متجهة ناحية حسم هذه المباراة لمصلحتها مع هذا التركيز العالي على هذا القوس المركب الذي يضم عدسة مكبرة ويضم بعض التطور. 13 30 أيضا في هذه المجموعة الثانية، 30-29 مجموعتين متتاليتين تصيب لاعبات الصين، يصبنا على قلب الهدف. 10-10-10 بالفعل الفريق الصيني 10-10. يبدو أن الصين تدخل على كسر احتكار كوريا الجنوبية، كوريا الجنوبية التي كانت تحتكر ذهب هذه الرياضة منذ 78، وهي تحتضن وهي تحتكر وتسيطر على الذهب، تسيطر على الأرقام القياسية وتنافس بقوة عبر أبطالها وبطلاتها، ولكن في القوس الأولمبي، في المسابقة الأولمبية، في القوس المركب هناك منافسة شديدة من قبل الصين تايبي ومن قبل الهند التي سيطرت على الألقاب الأخيرة. حيث سجلت الهند، حازت على الذهب البطولة الماضية. في 2022 كسرت الهند بهانجزو سيطرة الكورية وأحرزت الذهب. هذه النقطة العاشرة لي صين تايبي، صين تايبي تعاني بلعبة واحدة وهي وانك إيجو 36 عاما المخضرمة، هذه 10 نقاط لأنها في عند الخط. الآن وانك إيجو 36 عاما، هذه اللعبة المخضرمة عليها أن تحرز. تعويض النقطة التاسعة التي كانت في الرمية السابقة. تسعة. هل سيتمكن وستتمكن اللاعبات الصينيات من تكرار الستين نقطة السابقة؟ في التاسعة. عشرة على الخط، احتسبت على الخط 10 نقاط. مية وخمسة وتسعين. إذا كانت العشرة سيكون التقدم عال لمصلحة الصين. تسعة. مئتان وأربعة لمئتان. ولا مع الصين تايبي. جيس وان عشرة. والآن مع الشابة الناشئة تشين فانجي من صين تايبي 18 عاما. هناك تعب من شد هذا المطاط، هذه القوس، هناك تعب شديد، هناك تركيز عال. عشرة عوضت، تم التعويض من قبل هذا مدرب الصين تايبي، ويقف خلف المنظار ليشاهد العدسة بالعدسة المكبرة. ثمانية. هذا عند يعني من يكون لديه الصبر، القدرة على تمكن من الأعصاب، من القوة العضلية العصبية، يتمكن من التقديم الأفضل ويبقى إلى آخر المنافسة متمكنا من قدرة التركيز على الوسط. الآن هذه الرمية. تسع نقاط. هذه المجموعة
1: ですが、1月の中華人民共和国230点、2月のチャイニーズ台北は229点となっているんですけれども、2月のチャイニーズ台北の2社目が発災数がついていまして、9点か10点の新日です。もしこれが10点ということになりますと、同点になって、新東風になります。

الصين تفوز ب 230 نقطة في هذه المباراة. والصين تايبي تخرج للمنافسة. مبروك للصين التأهل والفوز في هذه في هذا النصف النهائي الأول. ٢٣٩ بفارق نقطة واحدة. الصين تايبي تذهب لمواجهة الخاسر من مباراة كوريا الجنوبية والهند. الصين ستكون تخوض منافسة على ستخوض المنافسة على الذهب. 230-229 والآن نصف النهائي الثاني بين كوريا الجنوبية والهند. كوريا الجنوبية صاحبة الرقم العالمي والآسيوي وعلى مستوى المنافسات صاحبة الرقم ب 238 نقطة الذي أحرز في 24 من سبتمبر 2014 في إنشون كوريا الجنوبية. الفريق الكوري من بارك يونغ يون، بارك جونغ يون، كانغ يون سويو، بارك يرين، بارك يرين 29 عاما. والآن مع اللاعبات الهنديات بيتيكا براديب، جوتي سوريكا فينام، الهند التي كانت أحرزت مسابقة القوس والسهم المركب في فئته الخمس، بينما اكتفت كوريا الجنوبية بثلاث فضيات، فيما أحرزت الصين تايبي فضيات فرق السيدات وبرونزيات المختلط في البطولة الماضية عام 2022 في هانغزو. الهند التي كسرت فازت على كوريا، فازت على الإمارات وعلى تايلاند في ربع النهائي، بينما الهند فازت على منغوليا في دور ثمن النهائي وعلى كازاخستان ب 233-230 في ربع النهائي. الهند ستبدأ الهند ما الرمية الأولى فيه لفينام. يعني فينام 30 عاما التي تبدأ ب 10 نقاط. ٢١ عاما تيكيتا 9 نقاط. فينام الآن هذه اللعبة المخضرمة التي تحتل المركز 11 في التصنيف بفرد السيدات. مع الرمية الكورية الأولى 10 نقاط. التقدم لكوريا الجنوبية من البداية بنقطة حتى الآن. هناك الرمية الثالثة عشر
10 30 29 هذه المجموعة الأولى. في البطولة الماضية كان الفريق الهندي 10 نقاط. أيضا هذا هو مدرب الفريق الهندي تيجا جيواجوت سينغ. هذه الرمية الثالثة ثلاث عشرات للهند لتاني بارثي وبراديب وفينام. الآن مع الرميات الكورية باركيرين وعشر نقاط. منافسة شديدة حتى الآن على نقطة واحدة. عشرين نقطة. هناك تفاصيل كثيرة على القوس. 9 نقاط. 10 نقاط. 10 9 10 59 التعادل. الحكام الإيراني حسين سيد زهرة والحكم الآخر من إندونيسيا إنساني جانتان بانجستو. هنا اللعبات الهندية

0: أحرزنا لعبات الهنديات باميت كور وجويتي سوريكا وأديتي سوامي، أحرزنا لقب السهم القوس والسهم المركب في بطولة 2022 في هانغزو في الصين، فيما قالت الفضية للفريق الصين تايبي. وعلى كوريا الجنوبية أحرزت الميدالية البرونزية، كانت كوريا سيدة كوريا الجنوبية، فزنا على أندونيسيا 232 على الميدالية البرونزية، فيما الهند أحرزت الميدالية الذهبية بفوزها بفارق نقطة واحدة على الصين تايبي، على سيدة الصين تايبي 57-59. والبداية هذه المجموعة 9 نقاط. عشر نقاط. الرمية الثالثة مع فينام جوتي سيريكا 30 عاما وعشر نقاط، الخبرة تلعب الدور، القوة العصبية والعضلية والتركيز وبعد النظر والهدوء عدم الارتجاف الثبات والرمي. وتسع نقاط كوريا الجنوبية، سيدات كوريا الجنوبية التي أحرزنا الميدالية البرونزية في البطولة الماضية، يسعينا للمنافسة على الذهب أو الفضة. تسعة يعني التعويض قد يكون صعبا في النهايات، كما حصل مع صين تايبي التي فقدت المنافسة على الذهب بنقطة واحدة. 3 نقاط، يتأخرنا بنقطتين الآن. كوريا الجنوبية في وضع لا تحسد عليه، سيدات كوريا الجنوبية في وضع لا يحسدنا عليه، إذا ما حافظت سيدات الهند على هدوءهن وعلى تركيزهن وعلى إصابة الدائرة وسط الدائرة 10. وهذه تحية من المدرب تيجا للاعباته، وهذه براديب بريتيكا، والرمية الصائبة التي تتمنى أن تكون 18 عاما هذه اللعبة الهندية، وفي قلب الهدف هذه اللعبة الشابة التي تشكل مستقبل الهند. 3 لاعبات جدد غير التي أحرزنا الذهب الماضي في هانغزو، و13. الهند تقترب وتضع قدما في المباراة النهائية لتواجه الصين على ذهب السيدات للقوس المركب، هذا القوس الذي نرى عدسته المكبرة والتوازن الذي يجده يعني يعد أسهل من القوس الأولمبي الذي كان معتمد اعتمدت في الألعاب المقبلة. بحول الله تعالى ستعتمد هذه القوس المركب في الألعاب الأولمبية المقبلة 2028. 9 بدأت تصعب على الكوريات، أصبحت صعبة. هذه هي المدربة لي جونغ وين، مدربة السيدات الكوريات لي جونغ وين 118. يبدو الفرق شاسع، يعني قد تكون عودة الكوريات صعبة بعض الشيء. في عام 2018 في جاكرتا كانت الصين والصين تايبي تواصل منافسة كوريا الجنوبية في ريكريف القوس الأولمبي، فيما كسرت الصين تايبي احتكار كوريا الجنوبية في الفرق المختلط بذهبية عبر بانيو بينغ واتشين يوسان. هذا هو 118-115 ايتشي ناغويا 2026 الألعاب الرقم 20. هذه النسخة 20 من الألعاب الآسيوية، الألعاب المقبلة بحول الله تعالى ستكون في عاصمة الرياضة الدوحة القطرية التي قدمت استضافة عام 2006 بألعاب العمر، والتي فرضت منافسة شديدة على كل الدول التي تستضيف الألعاب الآسيوية. بحول الله تعالى ستكون الدوحة عام 2030 وستكون ألعاب 2034 في المملكة العربية السعودية. ستكون في الشرق الأوسط المنافستين المقبلتين، البطولتين المقبلتين التي ستكون من أهم المشاركات وأهم الاستضافات على مستوى الألعاب الآسيوية. بداية موفقة، يبدو التعليمات المدربة قد أثمرت وأينعت لدى اللاعبات الكوريات. عشرة جديدة، 20 تقدم جيد، محاولة لتقليص الفارق بالنقاط الثلاث. هذا الفارق بين كوريا والهند على اللاعبات الهنديات الثبات. وهذه العشرة الثالثة، 30 في هذه المجموعة. ضربة موفقة، مدرب الفريق الهندي واثق من لاعبته، واثق من هدوءهن، من تركيزهن، من القدرة على الإصابة. عشرة الآن مع الرمية الثالثة، هل ستكون هناك مقدرة من فينام سوريكا؟ هذه ابنة 30 عاما وتسع نقاط، تمنح تعطي فرصة للتقدم لمصلحة الكوريات للاقتراب من سيدات الهند. كانت هذه الرياضة أيضا تمارس للصيد وللحروب، كانت تمارس في الأيام القديمة، كانت أحد أسلحة الحروب لدى العرب ولدى الأوروبيين ولدى الأتراك. تعد من أفضل الرياضات على المستوى التقليدي في عدد كبير من الدول. كما هناك رياضة رمي الرمح أيضا في ألعاب القوى، تعد من الأساليب كانت التي تستخدم لدى الجيوش في سابق العصور. هذه توجيهات من المدرب الهند، والآن مع فينام
1: Perfect 16 for Team Korea, and we have to have a closer look on some errors. So Team India is probably a 57, and definitely Korea managed to draw a level between both teams to a perfect time in the match, because we are about to start in the fourth, the fourth or final end.
0: الآن بانتظار المجموعة الأخيرة، هناك النتيجة هذه الفتحة الخاصة بالسهم.

0: between EDI and Aberdeen. They are still 1 point ahead. Right before we are coming to the last and final end.
1: الهند إلى المباراة النهائية لمواجهة فريق الصين. الهند تقترب لمواجهة

الجولة الثالثة والأخيرة، المجموعة الثالثة. عشر نقاط في ترتيب السيدات من الخامس إلى الخامس عشر: تايلاند، كازاخستان، إندونيسيا، فيتنام، إيران في المركز التاسع، بنغلاديش في المركز العاشر، ماليزيا 11 تتوازى مع الفلبين، ليس هناك مركز 11، هناك فلبين وماليزيا في المركز 11. في المركز 13 سيدات الإمارات العربية المتحدة، هونغ كونغ في المركز 14، ومنغوليا في المركز 15 والأخير. والمنافسة الآن بين المركز الأول على المركز الرابع. سيدات الصين حسمنا أمرهن بالمنافسة على إحدى المركزين الأول والثاني. أما الصين تايبي فتدخل على المنافسة على المركز الثالث أو الرابع. هذه ثلاث عشرة للهند. هذه فرحة سيدات الهند. مئتين وأربعة وثلاثين الفوز لسيدات الهند وتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة سيدات جمهورية الصين الشعبية. أما كوريا الجنوبية، سيدات كوريا الجنوبية وسيدات الصين تايبي سيتواجهن على الميدالية البرونزية بحول الله تعالى في ختام هذه المنافسات على القوس والسهم. كنا معكم في نصفي النهائي لهذه المنافسة الجميلة التي توجت بتأهل الهند إلى المباراة النهائية للدفاع عن لقبها الذي أحرزته في البطولة الماضية في هانغزو في الصين بإحرازها ذهبية السيدات للقوس المركب في مسابقة القوس والسهم. وستواجه سيدات الصين الشعبية
في هذه المنافسة بحول الله تعالى في هذا اليوم. مع هذه اللقطات تقبلوا تحياتي، أنا فادي جفال، كنت معكم في هذه في هذا النصف النهائي من مسابقة القوس والسهم في دورة الألعاب الأسيوية 20 المقامة في آيشي في ناغويا في اليابان. نلقاكم بحول الله تعالى في أوقات أخرى. إلى اللقاء.

مرة جديدة مشاهدي قناة بين سبورتس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع مباراة الميدالية البرونزية بين الخاسرين في نصف النهائي، فريق سيدات الصين تايبي وكوريا الجنوبية. عشرة تسعة عشرة تسعة لكوريا وعشرة لكوريا. هل سيكون هناك تتأخر بنقطتين؟ 146 146 15 15 ترتيب الصدارة للميداليات. الصين في المركز الأول، والتي ستواجه منتخب الهند على الميدالية الذهبية لفرق السيدات في القوس والسهم، القوس المركب. لديها 143 ذهبية الصين، 62 فضية، 49 برونزية، 254 في المجموعة. تليها اليابان المستضيفة ب 183 ميدالية في المجموع، 45 ذهبية، 71 فضية، 67 برونزية. كوريا الجنوبية في المركز الثالث ب 95 في المجموع العام، 24 ذهبية، 27 فضية، 44 برونزية. أوزباكستان في المركز الرابع ب 44 ميدالية، 14 منها ذهبية، 17 فضية، 13 برونزية. تايلاند في المركز الخامس ب 33، 12 ذهبية، 9 فضة، 12 برونز. البحرين في المركز السادس والأولى عربيا ب 20 ميدالية، 11 ذهب، 5 فضة و 4 برونز. والآن نتابع المركز الثالث، الميدالية البرونزية بين الصين تايبي وكوريا الجنوبية. لمن ستؤول الميدالية البرونزية؟ لمن سيؤول المركز الثالث؟ في البطولة الماضية في الصين تمكنت الهند من كسر احتكار الصين تايبي من إحراز فضية الرجال للفرق، والذهب كله للهند. الذهب كان للهند في محرز الصين تايبي، فضية فرق السيدات وبرونزية فرق المختلط. فهل سيكون البرونز في هذه السنة من نصيب الصين تايبي أم من نصيب كوريا الجنوبية؟

0: بعد قليل ستكون المباراة النهائية. الآن 173 173 56 55 المباراة النهائية ستكون بين الصين بعد قليل بين الصين والهند على المباراة الذهبية على الميدالية الذهب والفضة. الذهب الهند ستكون تدافع عن لقبها. سين تايبي كانت فازت على الفلبين في ثمن النهائي وعلى اندونيسيا في ربع النهائي وخسرت امام الصين في نصف النهائي في صبيحة هذا اليوم قبل قليل. أما كوريا فكانت فازت على سيدة الإمارات العربية المتحدة 234-225 في ثمن النهائي وفازت على تايلاند في ربع النهائي بكسر التعادل بعد التعادل 230-230 وخسرت من الهند بفرق كبير بعض الشيء. هذه المخضرمة من الصين تايبي هوانغ أيجو 36 عاما تتقدم بنقطة 10-10-9 مقابل 10-9-9 كانت لكوريا الجنوبية الآن مع المجموعة الجديدة 9. هذه هي مدربة سيدة كوريا الجنوبية الثانية للاعبة الصين تايبي جين نيوان 9. هذه الشابة لاعبة الصين تايبي الناشئة 18 عاما جين فانجي تركيز عالي وثبات عصبي 9 نقاط. يسرنا على خطى اللاعبة الكوريات كوريا الجنوبية صاحبة الرقم العالمي لدى السيدات الذي تحقق في كوريا عام 2014 في دورة الألعاب الآسيوية. ثمانية خارج الوضع المنافس خارج بعيدة جدا. الميدالية البرونزية لكوريا الجنوبية الصين تايبي المركز الرابع.
1: تيم كوريا
0: هذه فرحة الجماهير الكورية التي الموجودة. هذه المصافحة بين اللاعبات، الرياضة، فن، أخلاق، روح رياضية. نقول الناس العاديين تحلوا بالروح الرياضية. الروح الرياضية في المنافسات هي الأعلى، الأفضل، الأرقى. الألعاب الآسيوية هي تجمع للقارة الآسيوية، القارة الأكبر التي تضم العدد الأكبر من السكان في العالم. المنافسة تكون شديدة، الحضور يكون مرتفع وعال لأنه لا يرتبط بعملية تأهيل. الألعاب الآسيوية تأتي بعد الألعاب الأولمبية من ناحية الأهم بالدورات المجمعة. من المؤكد أن بطولة كأس العالم لكرة القدم هي الأعلى قيمة ومادية وجماهيرية، لكن الألعاب الأولمبية هي الأعلى من ناحية الدورات المجمعة، تليها مباشرة الألعاب الآسيوية. المركز الثالث لكوريا الجنوبية، والمركز الرابع للصين تايبي، تايلاند في المركز الخامس، كازاخستان في المركز السادس، اندونيسيا في المركز السابع، فيتنام في المركز الثامن، ايران في المركز التاسع، العاشر بنغلاديش، المركز الحادي عشر مشاركة بين ماليزيا والفلبين، المركز الثالث عشر للإمارات العربية المتحدة، المركز الرابع عشر هونغ كونغ، الخامس عشر لمنغوليا. المباراة النهائية ستكون بين الهند وبين الصين. هل ستحافظ سيدات الهند على الذهب التي أحرزهن في عام 2022 في هانغزو في الصين، أم ستكون للصين رأي آخر؟ تمكننا من إحراز الذهب وإضافته إلى هذه الغلة في هذه المنافسة التي تقام، هذه المنافسات وهذه الدورة المجمعة التي تقام في اليابان في ناغويا أيشتي. الثلاثي الصيني الشاب المتوسط الأعمار 21 عاما، سيدات الهند، هذا هو طاقم التحكيم، هاي تابايا آيا من كازاخستان، والحكم الآخر الحكم هو مانوا وونغ من هونغ كونغ. عملية الصافرتين معناتها التقدم للرمي. البداية مع الصين، الرمية الأولى في هذا النهائي المرتقب على الذهب. يعني لا نستطيع أن نقول غير موافقة الساعة قريبة من العشرة. الرمية الأولى، هذه الثانية، هذه الشابة وانغ يوي 22 عاما، تسعة أيضا، عشرة على عند الخط. عندما تكون يكون على الخط تحتسب للأعلى. هذه الرمية الثالثة، تسع نقاط، الآن الرمية الأولى لي سيدات الهند. كل لاعب لديه رميتين في المجموعة، 10 نقاط، وفي الدائرة الصغرى الأقرب إلى قلب الهدف. ثلاث تسعات عند الصين، 9 9 9، وهذه 10 لأنه عند التأكيد لم تكن على الخط مباشرة، كانت أقرب إلى الخط. هذه 10 الثانية، التقدم لسيدات الهند. هل ستكون هذه 10 الثالثة وداخل دائرة الهدف الأصفر؟ والعشرة الثالثة، 30 نقطة لي. سيدات 30 مقابل 27. عشر نقاط لي. الصين، هذه الرمية الثانية، التأكد من المكبر، 10 10 10. هل سيكون الرد في هذه المحاولة الثلاث؟ هل ستوفق هذه الرمية الثالثة بعشر نقاط؟ 10 30، 57 مقابل 30. والآن مع الهند، تاني بارتي تشيكيتا، 10 نقاط. والآن مع براديب، 18 عاما، هذه اللعبة الهندية، هذه الرمية الهندية في قلب الهدف حتى الآن دون إهدار أي نقطة في الدائرة الصفراء. حتى الآن في الدائرة الصفراء الهند، سيدات الهند، إصابات في الدائرة الصفراء. والعشرة، ستين نقطة، اقتراب من الذهب، اقتراب من الحفاظ على ذهب الرمي، على ذهب القوس والسهم. تستاهلون هذه المياه الباردة، تستاهلون هذه التهنئة من المدرب. سيدات الهند، اقتربنا من الميدالية الذهبية لفرق القوس المركب، فرق السيدات. البرونزية التي لكوريا الجنوبية،

الصراع على الميداليات، هذه الميداليات التي نالت شيبا دايسوك التي قامت بعملية تصميمها، الميداليات الذهبية والفضية 265 جرام تقريبا الميدالية الذهبية، 264 جرام الفضية، فضة خالص، الذهبية هي من الفضة الخالص، ولكن لديها 1 جرام من الذهب، مطلية ب1 جرام من الذهب.

تسعة عشر عشرة والآن تسعة. أول إخفاق لسيدة الهند خارج الدائرة الصفراء، خارج دائرة الاهتمام. علبة الميدالية التي توزع هي من الخشب، تتميز بتصميم مميز على شكل شعار عائلة توكو أوري التي حكمت المنطقة التي تعرف بمحافظة أيتشي، تم دمجها بشعار مدينة ناغويا. وأيتشي المحافظة لديها تاريخ طويل مع مراسم الشاي، حيث تخزن أدوات الشاي والتحف الثمينة تقليديا في صناديق خشبية للحفاظ على طعمتها. ولهذا صنعت علبة الميداليات الذهب والفضة والبرونز من خشب السرو الياباني، والذي تشتهر أيتشي في زراعته. هذه الميداليات التي تكون هدف و ومنال و مبتغى كل رياضي مشارك في هذه الألعاب. مئة وستة عشر تسعة وتسعين، ويتبقى رمية رميتين للهند. عشرة، مئة وتسعة، وهذه الهندية التي 30 عاما، هذه المخضرمة التي لا تخطئ، عندها عين ثاقبة، عين مغلقة وعين مفتوحة. وعشرة ومئة وتسعة عشر، نقطة واحدة حتى الآن تفقد الهند. الميداليات التي ستوزع هي جزء من مشروع المعاد تدويره، والذي يهدف إلى تنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المدور، حيث تم استرجاع جزء من المعادن المستخدمة في الميداليات من الأجهزة الإلكترونية الصغيرة التي تبرعت بها البلديات المشاركة في هذه في هذا المشروع وهذه الخطوة. مئة وتسعتاش، مئة وستاش، تقدم جيد. هناك جولة بعد، ما زال لدينا جولة في هذه الفترة الخاصة بالرمي القوس والرماية، رماية القوس والسهم، القوس والنشابة المتعرف عليها في بعض دول الشام، دول المشرق، القوس يعني والنبل في أيضا بعض اللهجات. الميدالية هي دائرية 80 مليمتر و 5 مليمتر سماكة. أنا أتكلم عن الميداليات لأننا هنا في المباراة النهائية على الذهب، الذهب الذي يكون مبتغى كل رياضي لأنه يتوج بإنشاد رفع علم بلاده وإنشاد نشيده وسلامه الوطني أو الملكي على منصة الشرف أمام المليارات من الناس التي تتابع عبر الشاشات أو عبر الملاعب أو داخل الصالات. ضربة موفقة في قلب الهدف، في قلب

الدائرة الصفراء في القلب الأصغر والأقرب. هناك مسافات بين الخط والدائرة تحتسب لمصلحة الرياضي في حال التعادل، في حال التساوي. ثلاث عشرات في المحاولة الأولى للرياضيات الثلاث من الصين، والآن مع الهند. هل ستحافظ على الفارق؟ هذه الشابة 18 عاما، وهذا التركيز وهذه النظرة البعيدة عبر المكبر الموجود إلى يسار وداخل الدائرة الصفراء. هذه الرمية المخضرمة بين الشباب المخضرم، وعشر نقاط. الهند بثبات، بهدوء، بقوة، بعزيمة، بإصرار لإحراز الميدالية الذهبية لدى السيدات في القوس والسهم. والصين تنافس بقوة. تسعة. وعشرة جديدة، والهند في تضع قدما على المركز الأول على المنصة الأولى. على الحفاظ للقب. عشرة. صاحب التصميم الميداليات دايسوك تشيبا فائزة بجوائز عديدة. ميتين وستين. من 70 كان هناك احد الاسهم الصينية قريب. そして日本のインドが178点、インドが3点リードしています。59 كانت في هذه الجولة. احد ال

شعار الميداليات مستوحى من شعار الألعاب، وهو تخيلوا آسيا واحدة ككيان واحد ولغة وثقافات متنوعة تفرعت إلى أشكال فريدة كثيرة. تمثل الميدالية فكرة الاتحاد مرة أخرى من خلال الرياضة، هذا يظهر من خلال سطحها وتصميمها. هنا متابعة مع الحكم مع هناك عد النقاط. هنا القبعات التي تشبه عملية دوائر الهدف. الميدالية الذهبية هناك الجولة الأخيرة، هذه الجولة الأخيرة 178-176 و10 نقاط للصين. المنافسة محتدمة. خمسة واربعين لجنة أولمبية تشارك في هذه الألعاب العشرين، دورة الألعاب العشرين للألعاب الآسيوية لهذه القارة. 10-9-9 الهند تشارك الهند بفحص من 500 رياضي ورياضية وإداري. هونغ كونغ 581 من الأعلى على المستوى العربي. قطر 254 رياضي، عمان 71، المملكة العربية السعودية تشارك ب 138، البحرين 128، البحرين حتى الآن في المركز الأول عربيا بعدد الميداليات. سوريا في تشارك ب 71 رياضيا، لبنان 39، العراق 14 رياضي، الأردن 73 رياضيا، الإمارات العربية اليمن 17 رياضي، الإمارات العربية المتحدة 153 رياضيا، سوريا 40 رياضي، فلسطين تشارك ب 70 رياضي. كل التوفيق للبعثات والمنتخبات العربية المشاركة. هي تقدم 234، وما زال هناك ثلاث رميات، اكتملت رميات الصين ب 234. الآن 10-218 للهند، لديها رميتين. أخيرتين لتكتمل الرميات في المجموعات كاملة.
228. هل ستكون مهما كانت خلاص الذهب لأصل الهند؟ عشرة 238 سجلت على رقم قياسي جديد الهند، لأن الرقم الذي كان الرقم العالمي هو مع كوريا الجنوبية 238، نفس الرقم 238. الهند الميدالية الذهبية لسيدات الهند، يحافظنا على اللقب التي أحرزناهن فزنا به في الصين قبل 4 سنوات في هانغزو. 238 نفس الرقم مع الذي أحرزته كوريا الجنوبية في إنشون عام 2014. الهند في المركز الأول، الميدالية الذهبية والميدالية الفضية للصين، الميدالية البرونزية لكوريا الجنوبية، والمركز الرابع للصين تايبي. بهذا تكون منافسات فرق القوس المركب، فرق السيدات قد انتهت واختتمت. يبقى هناك منافسات الزوجي المختلط. أول فرق المختلط التي ستقام في هذا اليوم أيضاً.

جدول الميداليات، الصين في المركز الأول ب 256 ميدالية، 143 ذهبية، 62 فضية، 51 برونزية. اليابان في المركز الثاني ب 185. الهند تضيف ميدالية ذهبية في المركز العاشر ب 53 ميدالية في المجموع العام، 6 ذهبيات، وهذه ذهبية 7 ذهبيات، 21 فضية، 26 برونزية. وسنقوم بعد قليل مع عملية تتويج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى. الذهب للهند، الفضة للصين، والبرونز لكوريا الجنوبية التي تحتل المركز الثالث في الترتيب العام ب 95 ميدالية، 24 ذهبية، 28 فضية، 44 برونزية، 96 في المركز الثالث. الدول العربية: البحرين في المركز السادس، وفي المركز الأول عربيا ب 20 ميدالية، 11 ذهب، 5 فضة، 4 برونز. تليها في المركز الثاني الكويت ب 9 ميداليات، 4 ذهب، 1 فضة، 4 برونز. ثم قطر بثلاث ذهبيات، 5 فضة، 4 برونز، 12 ميدالية في المجموع العام. والأردن بذهبية وفضية وبرونزيتين، 4 ميداليات. الإمارات العربية المتحدة في المركز 24 بذهبية وفضية بمجموع ميداليتين. السعودية، المملكة العربية السعودية بفضيتين وخمس برونزيات، 7 ميداليات في المجموع. ولبنان بفضية وبرونزية ميداليتين. عمان فضية وبرونزية ميداليتين، يتساويان بالمركز 31 لبنان وعمان. العراق في المركز 27 فضيتين وبرونزيتين، 4 ميداليات. وسوريا ببرونزية وحيدة في المركز الأخير.

0: メダリストをお迎えください。
1: مع مراسم تتويج سيدات فرق سيدات القوس المركب هذا هو الفريق الذهبي الذهب للذهب كما يقول زميلنا عثمان الجريني الذهب للذهب

0: The medals will be presented by
1: メダルの贈呈は
0: Mr. Jasim Shahin Al-Sulaiti
2: جاسم شاهين السليطي سيقوم بعملية التتويج والسيد كازوكي سيكون مع السيد جاسم شاهين السليطي في عملية التتويج عملية التتويج من السيد جاسم شاهين السليطي هو النائب رئيس الاتحاد العربي للقوس والسهم السيد جاسم السليطي وهنا سيد كاوازاكي يقوم بعملية تسليم الهدية التذكارية التي تعبر عن شعار البطولة هذه الميدالية البرونزية حتى على التعويذة الخاصة بالبطولة تكون اللون البرونزي تكون باللون البرونزي للفضة الميدالية الفضية للصين من أمين عام الاتحاد القطري للرماية والقوس نائب رئيس الاتحاد العربي للقوس والسهم للدورة الجديدة 24-28 السيد جاسم السليطي يقوم بتسليم الميدالية الفضية لسيدات الصين هذه عملية تسليم الهدايا التعويذة البطولة نلاحظ هنا تلون باللون الرمادي باللون الفضي وعندما يصل هذه لفتة جميلة جدا عندما تكون تعويضة البطولة هذه سيدة الصين والميدالية الفضية للقوس المركب والآن مع الأبطال بطلات الهند تاني بارتي تشيكيتا برادير وفينام سيدة الصين سيدات الهند حافظنا على الذهب الذي يتوجهن به يتم التتويج به من قبل أمين عام الاتحاد القطري للرماية سيد للرماية والقوس والسهم السيد جاسم شاهين السليطي نائب رئيس الاتحاد العربي للقوس والسهم الحضور العربي موجود على المستوى الإداري في البطولة على المستوى الفني الحضور العربي والقطري تحديدا موجود ومتواجد على مستوى الاتحادات العربية والدولية في كثير من الرياضات والتي خرجت من عاصمة الرياضة الدوحة القطرية والآن مع السلام الهندي مع السلام الهندي للميدالية الذهبية ورفع العلم الثلاثة

0: Ladies and gentlemen, the Asia Games medalists.
1: 皆様、アジア競技大会メダリストです。
2: الميدالية الذهبية والآن مع صورة تذكارية للميدالية الذهبية للهند، الفضة للصين والبرونز لكوريا الجنوبية مع نائب رئيس الاتحاد العربي أمين سر الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم السيد جاسم شاهين الصليتي. مع هذه اللقطة الجميلة، هذه الذهبية، الميدالية الذهبية لسيدات الهند في القوس المركب، تقبلوا تحياتي أنا فادي جفال معلق هذه الفترة التي كانت من نصف النهائي لفئة السيدات. إلى اللقاء بأمان الله مشاهدي قنوات بي إن سبورتس مع أحداث مقبلة في الألعاب الآسيوية اليابان 2026. إلى اللقاء.
3: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here. Nothing exists but five lights.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير هنا في صباح جميل في دورة الألعاب الآسيوية في آيتشي وناغويا، لقاءات الدور نصف النهائي من منافسات الرجال لكرة الطائرة الشاطئية هنا على مستوى مواجهات على مستوى عالي جدا هنا في اليابان، وأكيد قطر الباحثة عن الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي في مواجهة المنتخب التايلندي في أول لقاءات الدور نصف النهائي. وحينما نتحدث عن الأجواء، وحينما نتحدث عن المكان، وحينما نتحدث عن الأجواء المرافقة، فنحن نتحدث طبعا عن اليابان التي تجمع هدوء الحدائق وروعة القلاع ودقة الصناعة، ومن محافظة آيتشي التي تحتضن أحلام القارة. نطل عليكم أكيد من رمال هيكينان البيضاء، وأكيد هنا الحكاية لا تحتاج إلى 11 لاعبا، لاعبين فقط يحتاجان إلى مزيد من التركيز والحصول على ميدالية ذهبية خالدة. إذن هناك نتحدث عن واحدة من الصباحيات الجميلة بتوقيت الدوحة لرسم أجمل لوحة في هذا المكان الجميل. وأكيد حينما نتحدث عن الكثير فسوف نتحدث عن قطر بالثنائي الذهبي والأدعم يا ناس بالراية العنابية. طبعا هناك أحمد تيجان وشريف يونس من خلال طبعا هذه المواجهة يبحثان عن الوصول إلى المباراة النهائية، وهناك أيضا الثنائي الإندونيسي والثنائي الياباني اللذان سوف يلعبان في مباراة سوف تقام بعد ساعة من الآن. ولكن هنا المشوار بالنسبة لمنتخب قطر والثنائي القطري في هذه البطولة والفوز في كل اللقاءات باثنين مقابل لا شيء، ثنائي فوق حدود الوصف أمام أيضا الفريق الآخر التايلندي الذي فاز في كل اللقاءات بطبعا ثنائية مقابل لا شيء، ومن ضمنها أمام الثنائي القطري الآخر المصنف الثاني المشارك في هذه البطولة بوجود تان الذي يتواجد هنا، كوك بينغ تان الحكم الذي يدير هذه المواجهة القادم من سنغافورة. وطبعا الحكمين الحاضرين، هناك الحكم الثاني الفيتنامي في هذا اللقاء، هاي أيضا موجود نيغوين يدير العملية بالنسبة لهذه المواجهة. شريف وأحمد بطلاء الألعاب الآسيوية في 2018 و2022 رغم إقامة منافسة 22 في 23 طبعا، إضافة إلى برونزية طوكيو 2020 التي أقيمت سنة 2021 وأنهيا المشوار في باريس في المركز الرابع. شريف يونس مواليد 22 مايو 1995 بعمر 21 سنة، وأحمد تيجان من مواليد طبعا أيضا 28 أبريل 2000 أو 1995 أيضا بعمر 31 سنة، يبحثان اليوم عن إضافة إنجاز جديد وميدالية جديدة طبعا على مستوى هذه البطولة. سوف نشاهد أجمل أنواع الأداء في هذا اللقاء. إرسال أول، دائما الإرسالات القوية والمحاولات في أجواء، يعني نشاهد أيضا الشمس الموجودة واليابان هي الشمس المشرقة، وهنا أيضا اللعبة الأولى واعتراض على الحالة الماضية من المنتخب التايلندي، اعتراض من أول كرة. نشاهد الجماهير أيضا الحاضرة، وأعتقد بأن الجمهور الياباني طبعا سوف يكون حاضر، الجمهور التايلندي حاضر، الجمهور القطري حاضر، والكل يحضر في هذا الصباح الجميل ليتم احتساب الكرة كنقطة. شوف نعم مع يعني وجود بلوك من لاعب المنتخب القطري، وبالتالي طبعا تتحول من خلالها الأمور إلى إرسال لمصلحة المنتخب التايلندي، وإرسال في الشبكة من ناغويا.
التي بها قلعة ناغويا أحد أبرز رموز هذه المدينة. والإرسال الحاضر الآن إرسال أيضا إرسال جميل. لم يراه أحد، هو من شاهده بمفرده. شوف شوف شوف شوف شوف، صعبة جدا ينجح من خلالها. هنا أيضا إعداد حاضر، دفاع ولا أحلى، إعداد جميل، ضربة قوية، يا سلام، برافو. ثنائي يملك نغمة الانسجام والتفاهم. هناك شريف وهناك يونس، شريف يونس، وهناك أحمد تيجان، والإرسال. استقبال ولا أحلى، إعداد جميل، محاولة تايلاندية ونجاح للمنتخب التايلندي، نجاح للمنتخب التايلندي. مجموعة من الانتصارات كانت لدى المنتخب القطري الأول المشارك في هذه البطولة في دورة الألعاب الآسيوية، والضربات القوية وحاءة الصد الموجود. شاهد يعني مباراة أبدا ما راح تكون سهلة، مباراة تحتاج إلى عمل كبير، تحتاج إلى تركيز كبير، تحتاج إلى تعامل مع كل الظروف، تحتاج إلى التعامل مع هذه الرمال، وتحتاج إلى تعامل مع تغيرات الطقس الموجودة. يا سلام يا سلام، لمسة جميلة، لمسة جميلة، شوف شوف اللمسة الحلوة، وشوف اللعبة الحلوة، وشوف الأداء الحلو. يا حلو، هذا أحمد، هذا يعني أحمد تيجان. استقبال وكرة أيضا خارج الملعب، نقطة للألعم. طبعا هذه اللعبة تعتمد على الإرسالات اللي تسجل نقطة مباشرة مثل الإيس، وهناك أيضا البلوك حوائط الصد والدفاع، وطبعا هناك الكرات الهجومية بمحادات الخط، هناك أيضا الضربات الحلوة، وأيضا هنا المحاولة الموجودة والضربة التايلاندية. مباراة هي يعني فيها تكافؤ واضح بين المنتخبين حتى الآن، والتقدم التايلاندي موجود، أو التقدم أو يعني تقليص النتيجة للمنتخب التايلاندي 4-5، وتتواصل الأفضلية الآن. والإرسال الحاضر الآن باليد اليسرى، وطبعا نقطة حاضرة من جديد. المباراة حتى الآن أكيد لن تبوح بكل أسرارها، لازلنا في حكايات البداية في هذا اللقاء. عملية الاستقبال، يا السلام على اليسارية، أحمد تيجان وشريف يونس بخبرة كبيرة، حاملي الذهب في آخر نسختين آسيويتين على مستوى دورات الألعاب. وهذا البلوك الجميل، شوف شوف الصعود، وشوف يعني الجنب والارتقاء العالي في اللقطة الماضية. عملية الاستقبال والإعداد والضربة القوية والنجاح التايلندي الآن. في بعض الكرات تحتاج من خلالها إلى التركيز، وتلعب الكرة السهلة، وأحيانا تحتاج إلى الكرة الصعبة، وأحيانا طبعا تلعب على لاعب معين ترى بأنه لا يستطيع إيقاف كراتك، وبالتالي تميل إلى اللاعب الأقل جودة في الاستقبال. هنا الآن المحاولة أيضا والنجاح الموجود، وعملية التبديل الآن، راح يكون هنالك تبديل للملعب في عمل وفي تاتش في اللقطة الماضية تساهم في خطف النقطة. وشريف موجود
نعم. الإرسال الحاضر شريف وأحمد على تنفيذ الإرسال ونقطة تايلاندية. شاهد والله التعامل مع الأجواء في ناغويا. عملية الإرسال أيضا موجودة، الإعداد والضربة القوية والنجاح أيضا الحاضر، نجاح حاضر في هذه المرة بضربات قوية غير عادية قطرية تؤكد بأنهم يطمحون لتحقيق الذهب والذهاب به إلى الدوحة. 9-5 كما تشاهدون، إرسال قوي، استقبال، إعداد ومحاولة، ضربة قوية تايلاندية ونجاح تايلاندي أيضا. يريدون تقريب الأمور، لا يريدون النتيجة أن تذهب بعيدا في هذا اللقاء من خلال انسجام إعداد والأحلى ونهاية جميلة وضربات قوية أيضا تايلاندية في هذا اللقاء. لقاء يحتاج إلى أنفاس طويلة، إلى تركيز عالي وإعداد والأحلى بطريقة جميلة مميزة رائعة، ولكن خارج الملعب. نقطة التعادل 9-9 تايلاند وقطر، قطر وتايلاند، ونتيجة التعادل حتى الآن. عملية الاستقبال الجميل بصعوبة يحاول فيها، يا سلام سلم علينا يا حلو. شوف اللعبة الجميلة واللقطات الجميلة، أحمد تيجان وشريف يونس يتألقان بالنقطة 10، ونقول إن شاء الله 10-10. وحائط الصد الجميل، حائط الصد الجميل من يشبهك، جميلة للغاية. شوف عملية الاستقبال، وشوف اليد، وشوف أيضا التفاعل. يا يا يا يا يا الإرسال القطري، إرسال جميل، استقبال، إعداد، ضربة، الله على اللعبة. والله حاول وفيها شرف المحاولة باستقبال الكرة. يعني اللعبة الساقطة، اللعبة اللي فيها طبعا استخدام أنامل اليد بطريقة جميلة، وبالتالي التعامل بهذه الطريقة، وبالتالي تقليص النتيجة للمنتخب التايلندي. وكنا نتحدث عن أهمية الجمب العالي والوقت المستقطع الآن والإرسالات القوية، وطبعا الاعتماد على حوائط الصد القادرة على إيقاف الكرات. كما تشاهدون هذه الأجواء الجميلة، نعود مرة أخرى إلى رمالي هيكينان. 4 رايات في المربع الذهبي وبطاقتان إلى المباراة النهائية. الآن تبدأ التفاصيل في صناعة الفارق والضربة القوية أيضا الآن من أحمد تيجان. خلي عينك على أحمد تيجان بضرباته القوية حينما تحضر صاحب القميص رقم 2. وجهه زين يا أحمد. أحمد تيجان على تنفيذ الإرسال مرة أخرى، استقبال، إعداد ونجاح في مكان صعب للغاية. شاهد عملية التركيز الموجود واجتياز حائط الصد في البداية، ثم بعد ذلك تذهب الكرة إلى مكان صعب على اللاعب المدافع، اللاعب الذي يتواجد في المنطقة الخلفية. إرسال للمنتخب التايلندي وإرسال في الشبكة، نقطة مهمة للغاية.
يا شريف يا شريف شريف شريف يونس، ومهمة الوصول إلى النقطة 14. عملية الاستقبال التايلاندي، الإعداد الجميل، اللعب بأنامل اليد، ومحاولة الإبعاد من أحمد تيجان الذي لا ينجح في اللقطة الماضية. في عمل مدروس، في لعب على حوائط الصد، في لعب أيضا على أماكن صعبة للغاية، تركيز بشكل واضح لدى الثنائي التايلاندي الذي لا يستهان فيه بلا شك. ولا زالت الحظوظ يعني متساوية للوصول إلى المباراة النهائية. ونحن هنا في آيتشي وناغويا. عملية الإرسال الحاضر، إعداد جميل، ضربة حاضرة، أوبا جميلة جميلة، دفاع رائع، عدت مرة أخرى تايلاندية، ولكن أوبا حلوة حلوة جميلة للغاية، حلوة جميلة للغاية، جميلة لأبطال الأسياد في 2018 و2022. الذهب غالي، الذهب غالي، ويجب العمل بشكل كبير على الوصول إلى الذهب، ومن يريد الذهب عليه أن يقدم الكثير. وحائط صد جميل، يا شريف يا شريف يا شريف يا شريف يا يونس، حلوة حلوة حلوة، في حائط صد جميل، شاهد شلون يخفي المعالم تماما في آيتشي وناغويا، وينجح بلا شك من رمال الخليج إلى رمال اليابان. يحمل شريف يونس وأحمد تيجان قصة قطرية كتبها الذهب في جاكرتا، ثم عاد ووقعها مرة أخرى في هانكشو. والتعليمات، إذن أفضلية واضحة حتى الآن، ولكن العمل ثم العمل ثم العمل في كل نقطة مهمة للغاية. عملية الاستقبال الجميل، الله الله، يعيدها بطريقة رائعة، تعود تايلاندية، محاولة قوية قوية تايلاندية قوية أمام هذا اللاعب شريف يونس. شريف يونس، وهناك الثنائي أيضا الموجود لدى المنتخب التايلندي، وطبعا اللقاء يحتاج إلى المزيد. يا لهذه الضربات الجميلة يا تيجان، يا لهذه الضربات الجميلة يا تيجان، في أول لقاءات الدور نصف النهائي لكرة الطائرة الشاطئية للرجال على قنوات بي ان سبورتس الأولى هنا في آيتشي وناغويا. والإرسال الحاضر، حاول أن يقرب الأمور بإرسال مركز من هذا اللاعب. جميلة هذه الابتسامة، الفكرة جميلة، ولكن لم ينجح من خلالها. عملية الاستقبال الحاضر، إعداد جميل، الله، نقطتين مهمتين تذهب للتايلانديين من رمال الخليج إلى رمال اليابان، خطوة نحو الوصول إلى الذهبية الثالثة. عملية الاستقبال الحاضر، إعداد جميل، هنا الآن المحاولة، يا سلام على اللعبة،
استعادات تايلاندية صعبة للغاية. الله على المحاولة الآن، تعود مرة أخرى. أولو لو ماراثون، تداول جميل، عادت واحدة من النقاط الجميلة للغاية. أصبحت تايلاندية تداول رالي جميل في اللعبة الماضية. من الفريقين، من المنتخبين؟ هي في أيتشي ناغويا، هذه تروح على المواقع العالمية، هذه تروح على المواقع العالمية فعلا. وطموح الذهبية الثالثة إذن القطرية على رمال هيكينان. الخبرة القطرية تواجه التحدي التايلندي، كل إرسال يفتح الباب نحو الطريق. والوقت المستقطع بلا شك بعد التقدم ب 17 مقابل 13 وضياع ذلك الإرسال المباشر ربما يعني كان نقطة تحول في ذهاب النتيجة إلى 17 مقابل 16 في هذا اللقاء. وكنت أتحدث أكيد عن هذه المواجهة، وطبعا في تايلاند التي هي تعرف بالماء وتعرف بالاحتفال، وهناك القصر الكبير في بانكوك واللمسات الثقافية الجميلة وجمال تايلاند لا يقتصر على الشواطئ، بل هناك العمارة التقليدية والاحتفالات العائلية التي تمنح هذا المكان تنوع جميل. ولكن في قطر هنالك البحر والضيافة والذاكرة الجميلة والمجلس والقهوة العربية والتمر. هنا الآن المحاولة والإعداد أيضا والمحاولة القطرية. نعم، لا مجال لمزيد من الضائع يا أحمد تيجان بالفم المليان. ينجح أحمد، 18 مقابل 16 في هذا اللقاء، نقطة مهمة للغاية. محاولة أيضا تايلاندية، يا سلام، حلوة للغاية. ولكن يبدو بأن هناك، هل كان هناك لمس للشبك مثلا؟ والقرار من الحكم السنغافوري كوك بينغ براين تاين. هذه هي اللعبة الماضية، التي أمر من خلالها بوجود طبعا نقطة لمصلحة المنتخب التايلندي، نقطة كانت مهمة للغاية. الله على اللعبة، استقبال تايلندي، إعداد جميل، محاولة، يا سلام، برافو، حلو التفاعل من الجمهور، وأيضا إعادة الأمور. الله أكبر، يا سلام، والله لعبة ممتعة في صباح جميل بتوقيت الدوحة. لا لا لا لا لا لا لا لا، شوف اللعبة الجميلة. وحينما تذهب هناك إلى قطر سوف تشاهد الغوص على اللؤلؤ وصناعة القوارب التقليدية والتراث القطري الجميل والإرسال الحاضر الآن. نقطتين نحو الوصول إلى شوط أول في هذا اللقاء. لية الإعداد، الضرب القوي وحائط السد الجميل، ولكن هناك أيضا نقطة تايلندية. ثنائي يعزف الألحان الجميلة في تايلاند. هناك المحاولة مرة أخرى، يا سلام، أوبا، نقطة مهمة للغاية لمصلحة المنتخب التايلندي الآن. نقطة التعادل، بيثاك ينجحان. سلامات، ما في مجال للإصابات يا كابتن. سلامات يا شريف. يعني أيضا اعتماد التايلنديين على كرات صعبة حتى في استقبالها كان من السمات البارزة بالاعتماد على كرات، ولكن أيضا الطيرانات اللي شاهدناها على مستوى الدفاع. شوف ها ها
هذه أيضا الحركة المفاجئة أثناء عملية الدفاع الموجود. وهناك أيضا بيثاك وبورافاي. هنا الآن الضربة القوية. تاوفاتو تاوفاتو وبيثاك يقلبان الطاولة الآن من 19-17 إلى 20-19. هنا الآن المحاولة والضربة القوية. برافو، مهمة للغاية، مهمة للغاية يا أحمد يا تيجان. أحمد تيجان ينجح بنقطة التعادل، مباراة ماراثونية بكل ما تعنيه الكلمة في هذا اللقاء. ضربة قوية، دفاع رائع، محاولة تايلاندية داخل الملعب، داخل الملعب. شاهد اللقطة الماضية، شاهد اللعبات. هي في جزء من اللاين، جزء من اللاين، أعطت نقطة ثمينة للغاية للثنائي التايلاندي بيثاك وتاوفاتو. ردة فعل جميلة، ردة فعل جميلة، فيها مخاطرة، فيها مخاطرة يا تيجان، فيها مخاطرة، ولكن فيها نقطة، فيها نقطة. يعرف حساسية الملعب، يعرف مقاسات الملعب، يعرف المكان والزمان في رمال هيكينان في هذا الملعب الجميل وفي هذه الأجواء الجميلة. إرسال باليد اليسارية، استقبال، خطرة، ضربة قوية. يا سلام يا سلام يا سلام، رائع بكل ما تعنيه الكلمة، رائع رائع رائع. شريف يا شريف، شريف يا شريف، حلوة يا شريف. الله على حياة الصد الذي يخفي المعالم في قلعة ناغويا. ونقطة مهمة، 22-21، نقطة النهاية، نقطة النهاية قطرية عنابية جميلة جميلة جميلة بهذا الإرسال. الله على الإرسال المباشر، الله الله الله. يجب أن تلعب بمثل هذه النقاط، يجب أن تلعب بالأيس، يجب أن تلعب بهذا المكان وفي مدينة هيكينان بمحافظة آيتشي. إبداع قطري جديد في ناغويا عاصمة المحافظة، وطبعا هذا الموقع الجميل. ونهاية للشوط بشوط مقابل لا شيء، في شوط ماراثوني بكل ما تعنيه الكلمة، شاهدنا من خلاله اللعب على هذا الملعب في الرمال البيضاء ونجاح قطري في قلب الطاولة بعدما قلبت ثنائي التايلندي الطاولة في أكثر من مرة. ولكن من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. عودة مرة أخرى، إرسال لتايلاندي، ضربة.

وثم الفوز أيضا على تايلاند بفريقها الثاني، ثم الفوز على كازاخستان والوصول إلى هذه المواجهة. وهنا أيضا الضربة القوية والنقطة القطرية، كرة خارج الحدود. هناك شريف 21 سنة، وأيضا 31 سنة لشريف، 31 سنة لأحمد تيجان. ومشوار مليء بالصعوبات ولكن مليء بالجودة والتركيز، عدم إعطاء أي مجال لأي فريق في كسب أي شوط خلال المرحلة السابقة. والصافرة أيضا موجودة من الحكم الأول في هذا اللقاء، يعني بداية المشوار. الفوز على الفلبين باثنين مقابل لا شيء، الفوز على عمان أيضا باثنين مقابل لا شيء للثنائي القطري، ثم الفوز على فيتنام وكذلك المنتخب الإيراني في الدور الماضي في الدور ربع النهائي، والوصول إلى هذه المباراة والدور نصف النهائي. وهنا أيضا النجاح الموجود، أحمد تيجان تستاهل التاج يا أحمد. اللعبات الجميلة ليست مجرد نقاط فقط، ولكن نقاط تجعلك تستمتع خلف الشاشة. يا سلام، إرسال باليد اليسرى والمحاولة أيضا الموجودة والنجاح الموجود. سلامات سلامات، يعني الاندفاع يا شريف، حذاري من الاندفاع. لعبة تحتاج إلى لياقة بدنية عالية، شوف أيضا لمس للشبك موجود في اللقطة الأخيرة. لياقة الدفاع الهجوم، يعني هي مختلفة تماما على ألعاب الصالات لما تشاهد ستة لاعبين موجودين وأدوار مختلفة، يكون هنالك تنوع في الأدوار وتعدد في الأدوار. ولكن حينما تكون الأمور لدى لاعبين فقط يقومان بكل شيء، بالدفاع والهجوم والإرسالات وحائط الصد والتركيز والعمل والحضور الذهني، كلها أمور تحتاج إلى عمل كبير للغاية. تبديل الملعب الآن، بلا شك هي مواجهة مهمة، والأنظار كل الأنظار على هذا اللقاء. عملية الإعداد الموجود، والضربة التايلاندية خارج الملعب. يعني مثل هذه التوقفات أيضا تمثل فقدان أحيانا للحماس، خصوصا حينما تكون تبحث عن مواصلة المشوار. شوط أول 23 مقابل 21، وشوط ثاني الآن تقدم قطري عنا حتى هذه اللحظة لمصلحة الأدعم مرة أخرى بنفس الطريقة، ومطالبة بوجود تاتش على الدفاع القطري في اللقطة الماضية. هيكينان إذن المدينة البحرية والمداقات التقليدية، وهنا المنتخب التايلاندي إذن يخطف النقطة الماضية. استقبال، إعداد، محاولة اللعب من أعلى حوائط الصد. يا جميل يا شريف، يو يو يو يو يو، اللعبات الجميلة. ليسوا حاملي اللقب من عبث، بل هم يعرفون تقاليد الذهب دائما. والإرسال الموجود أيضا لمصلحة المنتخب القطري. أوبا، شنو هالروعة يا شريف يا شريف، درس عملي نظري، درس أمامك في الملعب لمن يريد أن يكون لاعب على مستوى كرة الطائرة للشواطئ. والإرسال مرة أخرى، وإرسال في الشبكة لتكون نقطة تايلاندية. تايلاند تايلاند أيضا الجميلة. هنا الآن الاستقبال، الإعداد، الضربة القوية، ونقطة قطرية. نقطة قطرية.

سرية حينما تتحدث عن تايلاند. فهي جميلة تفاصيلها المعمارية الجميلة، واليوم تريد أن ترسم أجمل صورة في اليابان. استقبال، أعداد، ضربة، دفاع، يا جميل على هذا الدفاع الجميل. هنا الآن محاولة أيضا مرة أخرى صعبة للغاية في عملية استقبالها من أحمد تيجان. شنو هذا الفن؟ شنو هذا الجمال؟ شنو هذه الروعة؟ الله على اللعبة الجميلة. وكأن الثنائي القطري يريد أن يرد على بعض الكرات التايلندية التي كانت تلعب بمثل هذه الطريقة، بالكرات القطرية، بالكرات التي تعرف الطريق، بالتعامل بالدقة العالية جدا. وكأنهم يصنعون النسيج والإرسال الموجود أيضا. ضربة قوية تايلندية. تايلاند تقريبا في بعض الكرات كانوا خارج التغطية، ولكن يريدون العودة. يعلمون جيدا بأنهم أمام أبطال الآسياد وأصحاب البرونزية في طوكيو والرابع في باريس 2024. أتحدث عن الثنائي القطري. لكن مشروع إعادة الأمور يمر بالعديد من الصعوبات أمام دخول أحمد تيجان وشريف يونس الأجواء في هذا اللقاء. 10-6. استقبال، إعداد، محاولة. يا سلام، أنا قايل لك لما شريف يكون في الموعد، لما شريف يدخل الجو تكون الأمور مختلفة تماما. ما يعطيك مجال حتى والكورة معك، حتى والكرة معك ما يعطيك مجال. يعني بالعادات القطرية الجميلة، بالإثراء الثقافي، بالإرث الموجود على مستوى مختلف البطولات وتنظيم بطولات العالم والنسخة القادمة التي سوف تكون في 2030 في دورة الألعاب الآسيوية بعد استضافة آسياد 2006، تعود الأمور إلى الدوحة مرة أخرى بالكرم، بالمجلس الذي يمثل مساحة اجتماعية للحوار واستقبال الضيوف وتناقل الخبرات. هي من العادات الجميلة في قطر، والقهوة العربية والتمر من رموز الترحيب والضيافة وآداب متوارثة طبعا. وهناك الغوص على اللؤلؤ وصناعة القوارب التقليدية، جزء لا يتجزأ من التراث البحري القطري الذي دائما ما نشاهده على مستوى استضافة البطولات. يتم الاحتفاء بمثل هذه الطريقة، ودائما يكون للتاريخ وللإرث مكان واضح على مستوى المتاحف. يعني هناك متحف قطر الوطني، متحف الفن الإسلامي، سوق واقف، الكورنيش، الأماكن والفنون والواجهة البحرية. دائما يتم الاحتفاء بالماضي بطريقة وطراز خاص. وهنا العادات حينما تكون موجودة، وللبحر مكان في الذاكرة والإرسال أيضا الآن لمصلحة المنتخب القطري. عملية الاستقبال، عداد جميل، ضربة قوية. أوهو، سلام على الفن. أراعي الفن يا شريف، أراعي الفن يا شريف. شريف بشكل مذهل للغاية، ما شاء الله تبارك الله. عيني عليك باردة، عيني عليك باردة يا شريف. استقبال، الله على اللمسات. الله، حلوة حلوة حلوة حلوة تايلندية في مكان صعب، ورغبة الدفاع الموجود أمام المنتخب التايلندي. يعلمون تماما صعوبة هذه المهمة. 6 انتصارات بدون أي خسارة،
و إيس 12 مقابل 8. إرسال تايلاندي، إعداد، ضربة قوية، يا سلام. أحمد تيجان يريد أن يقول بأن الدور جاء علي أنا، هو كذلك يقول أحمد تيجان لأنه سوف يكون موجود حينما تحتاج في وقت الحاجة أمام شريف يونس أيضا والثنائية الجميلة والوقت المستقطع. إذن بالنظر أيضا إلى نتائج الأدعم خلال دور المجموعات، أقرب مباراة كانت فيها النتيجة متقاربة كانت أمام المنتخب العماني بوجود هود ومازن الهاشمي، الشوطين انتهيا ب 21 مقابل 19. هي المباراة التي كانت شديدة التقارب أمام المنتخب العماني الذي نقدم له أيضا التحية. وهنا أيضا النقطة التايلندية وواحدة من أكبر نتائج قطر كانت أمام الفلبين حينما نجح بكسب المباراة ب 21 مقابل 7 ثم 21 مقابل 10. هنا الآن الإعداد والمحاولة أيضا الموجودة، سلام سلام سلام، حلوة يا شريف، حلوة يا شريف، والابتسامة أحلى، الابتسامة جميلة تفتتح بها يومك وتشجع من خلالها الآخرين بأن يكونوا سعداء. 14 مقابل 9، إرسال حاضر، استقبال تايلاندي، إعداد، حائط صد جميل، يا جميل، صعبة ولكن نجح من خلال التايلندي في استعادتها بطريقة رائعة وثنائية متناغمة، نقطة مهمة جدا، زيادة النتيجة إلى فارق 6 نقاط، 15 مقابل 9، ثنائية تشترى يقولون، وتايلند بطريقها المتاح التي كسبت كوريا الجنوبية وسريلانكا وكسبت منتخب قطر الثاني، هناك المشارك موسى الخير ومحمد إيهاب باثنين مقابل لا شيء. وهنا أيضا الإعداد والمحاولة التايلندية والنجاح، حلو التعامل مع اللعبة الماضية، حلو الابتعاد عن حائط الصد، حلو اللعب في مكان أيضا بعيد عن اللاعب المدافع في المنطقة الخلفية، والنجاح التايلندي. أيضا لدينا مباراة قادمة راح تكون بين إندونيسيا واليابان، واليابان على أرضها تريد أن يكون لها كلمة، والجمهور موجود والضربات القطرية تتوالى في هذا اللقاء أمام تايلاند الفائزة على كازاخستان في الدور ربع النهائي 21-19 و 21 مقابل 13 في المباراة الماضية. هنا الآن نقطة أيضا مهمة لزيادة الغلة، زيادة الغلة، اللياقة البدنية يا عزيزي بدأت تتهاوى في تايلاند، بدأ اللاعبين يشعرون بالتعب. ويشاهدون المنتخب القطري الأدعم كما نشاهده الآن. هنا الآن المحاولة والضربة القوية، ضربة قوية ونجاح تايلندي، اللياقة مهمة، التركيز مهم، والعمل مهم لأربعة منتخبات في الدور نصف النهائي يبحثون عن الوصول إلى المباراة النهائية. 8 لاعبين يمثلون هذه الثنائيات الأربعة، وطبعا السجل الجميل
والمنتخب التايلندي الذي يقدم بطولة ولكن يصطدم بثنائي يعرف الطريق. شريف احتفالياتك حلوة ونقاطك حلوة ورياكشن حلو في اليابان 18-11 والإرسالات مستمرة والعمل مستمر والنجاح مستمر والسواعد القطرية حاضرة في هذا اللقاء. يا لهذا الجمال، إرسال ونقطتين تفصل المنتخب القطري عن إنهاء الأمور بين هذا وذاك. لا أحد كان يعرف بأنه يحتاج إلى الدفاع. كرات جميلة قطرية، نقطة واحدة على نهاية الأمور. البحر والضيافة والذاكرة والإثراء الثقافي في قطر، وإرسال هنا في الشبكة أمام طبعا الماء والعمارة والاحتفاليات في تايلاند والاحترام والزيارات العائلية والجمال الموجود. 20-12 إرسال خارج الملعب، سيطرة قطرية، ثنائي ذهبي يعرف الطريق إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي. يا لها من ثنائية. وحينما تقول في مجتمع كرة الطائرة بأن هنالك لقاء لأحمد تيجان وشريف يونس، فالكل سوف يضبط الساعة وسوف يشاهد وسوف يراقب هذا الثنائي، لأن في كل مباراة هنالك ابتكار، وفي كل مباراة هنالك حكاية، وفي كل مواجهة وبطولة هناك شيء قطري في الحسبان. الأدعم يصل إلى المباراة النهائية في دورة الألعاب الآسيوية في آيتشي وناغويا 2026. يا لها من ثنائية، ويا له من تناغم، ويا له من ثنائي جميل يصل إلى المباراة النهائية أمام المنتخب التايلندي بشوطين مقابل لا شيء. الشوط الأول مر بالعديد من الصعوبات ب23-21، ولكن الشوط الثاني أصبحت السطوة والسيطرة والقوة قطرية ب21-12 بنتيجة كبيرة. تهاوى المنتخب التايلندي أمام اللياقة القطرية والقوة والحلول المتنوعة، فوصل إلى المباراة النهائية وهو أول الواصلين إلى النهائي الكبير، ويقابلون أكيد الفائز من المباراة القادمة أمام بين إندونيسيا واليابان، المباراة التي سوف تقام عند الساعة 9 بتوقيت الدوحة. إذن هكذا كانت النهاية لهذا اللقاء الجميل. مبروك للأدعم والاقتراب من الحفاظ على الذهب للمرة الثالثة على التوالي، ونعود وإياكم بعد قليل في المباراة القادمة.

ありがとうございます。

Oh.

Crossover New Jersey and the Joe.

0: much. First river is Yuhayu from People's Republic of China. And second river is Chai Araya from Saudi Arabia.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا, أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هنا الأحداث الجميلة عبر قنوات بي إن سبورتس في الدور نصف النهائي الثاني من دورة الألعاب الآسيوية في أيتشي وناغويا. وطبعا شاهدنا مباراة أولى استطاع من خلالها الأدعم القطري أن يعلن عن التأهل إلى الدور والمباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي في رغبة الحصول على الذهب مرة أخرى. ولكن هنا أيضا مواجهة أخرى وتحدي جديد لأصحاب الأرض والجمهور المنتخب الياباني الذي تفوق في مبارتين في الشوط الفاصل, المنتخب الياباني أمام المنتخب الإندونيسي الذي تفوق في 5 لقاءات وعشرة أشواط بدون أي خسارة. إذن اليابان وجدت مصاعب ولعبت أكثر وتحتاج طبعا إلى الفوز لاستغلال عامل الأرض في هذه البطولة. وطبعا اندونيسيا واليابان في مباراة ثانية للدور نصف النهائي. وهنا الضربة الأولى, شوف الجمهور يا أخي, شوف الجمهور صالح البنية. الحكم السعودي يتواجد كحكم ثاني في هذا اللقاء في تشريف كبير كبير جدا في دورة الألعاب الآسيوية. والحكم الأول هناك طبعا وجود ليو هونغ يو في هذا اللقاء.

عبد الرحمن طارق بالفانتا، الفانتا الأولى هي التي فعلت كل شيء، حركت المدافع في الجهة اليسرى. عبد الرحمن فرانكيس يضغط، فرانكيس بالدريبلة دخل الدفاع، أربع خطوات على فرانكيس، فرايا لأحمد حبيبة إشارة باللعب السلبي للحكم الياباني. عبد الرحمن حاول تسديد، طافية طافية على عبد الرحمن طارق، وتعود بهجمة مرتدة وتصدي لسيف. سيف ينقذ الموقف، وأول كرة يضيعها أحمد جلال في هذا النهائي. قلت المنتخب القطري يحتاج إلى حراسة، يحتاج إلى تصديات لكي يفوز بهذه المباراة وهذا النهائي، يحتاج إلى حارسين أو حارس واحد يخلصها في الشوط الثاني. عيد أو عبيدة، عبد الرحمن يلعبها لفرانكيس، دفاع ضاغط المنتخب البحريني، إبراهيم يامور والتصدي باليدين، لكن الحكم يعود إلى الخطأ على إبراهيم عبيدة. ثلاثي رائع في الخط الخلفي للمنتخب القطري. فرانكيس يدخل أفعيل كابوتي في الجهة اليسرى مكان عبيدة. فرانكيس يا كابوتي دخول بقوة، والكرة تعود لحسين الصياد، هدأها يمسك الكرة، كرة الأسبقية، كرة التقدم.

ياه سلام عليكم ياه فهذا تراك حاولنا نوضحه اللي المعاق إنسان خصو يندمج في المجتمع ياه وأنا والخاوة ديالي الحر

عليها كيبان بلا الميساج وصل. اي واحد شاف شي معاق يمد له يد العون، حيت الله احسن العون. تخيل راسك في مطرو، تخيل مطرو في مطك هو فقد رجل، تخيل انت ولا كنت فقد ولا غير صدك.

مشيت معاك بالنية وعمري خليتك، وانتي لعبتي بيا ومن بالي محيتك، جيتي رطاق البرج وعي حتى نسيتك، اجي انتي بعدا فكريني في سميتك.

الهولندي وإرسال في الشبكة من ناغويا التي بها قلعة ناغويا أحد أبرز رموز هذه المدينة. والإرسال الحاضر الآن إرسال أيضا إرسال جميل إرسال جميل جميل جميل لم يراه أحد هو من شاهده بمفرده. شوف شوف شوف شوف شوف صعبة جدا ينجح من خلالها. هنا أيضا إعداد حاضر دفاع ولا أحلى إعداد جميل ضربة قوية يا سلام برافو ثنائي يملك نغمة الانسجام والتفاهم. هناك شريف وهناك يونس شريف يونس وهناك أحمد تيجان والإرسال استقبال ولا أحلى إعداد جميل محاولة تايلاندية ونجاح للمنتخب التايلاندي نجاح للمنتخب التايلاندي. مجموعة من الانتصارات كانت لدى المنتخب القطري الأول المشارك في هذه البطولة في دورة الألعاب الآسيوية والضربات القوية وحاءة الصد الموجود شاهد يعني مباراة أبدا ما راح تكون سهلة. مباراة تحتاج إلى عمل كبير تحتاج إلى تركيز كبير تحتاج إلى تعامل مع كل الظروف تحتاج إلى التعامل مع هذه الرمال وتحتاج إلى تعامل مع تغيرات الطقس الموجودة. يا سلام يا سلام لمسة جميلة لمسة جميلة شوف شوف اللمسة الحلوة وشوف اللعبة الحلوة وشوف الأداء الحلو يا حلو. هذا أحمد أحمد تيجان استقبال وكرة أيضا خارج الملعب بالنقطة للألعن. طبعا هذه اللعبة تعتمد على الإرسالات اللي تسجل نقطة مباشرة مثل الإيس وهناك أيضا البلوك حوائط الصد والدفاع وطبعا هناك الكرات الهجومية بمحادات الخط هناك أيضا الضربات الحلوة وأيضا هنا المحاولة الموجودة والضربة التايلاندية. مباراة هي يعني فيها تكافؤ واضح بين المنتخبين حتى الآن والتقدم التايلاندي موجود أو التقدم أو يعني تقليص النتيجة للمنتخب التايلاندي 4-5 وتتواصل الأفضلية الآن. والإرسال الحاضر الآن باليد اليسرى و طبعا نقطة حاضرة من جديد. المباراة حتى الآن أكيد لن تبوح بكل أسرارها لازلنا في حكايات البداية في هذا اللقاء. عملية الاستقبال يا السلام على اليسارية أحمد تيجان وشريف يونس بخبرة كبيرة حاملي الذهب في آخر نسختين آسيويتين على مستوى دورات الألعاب وهذا البلوك الجميل شوف شوف الصعود وشوف يعني الجنب والارتقاء العالي في اللقطة الماضية. عملية الاستقبال والإعداد والضربة القوية والنجاح التايلندي الآن في بعض الكرات تحتاج من خلالها إلى التركيز وتلعب الكرة السهلة وأحيانا تحتاج إلى الكرة الصعبة وأحيانا طبعا تلعب على لاعب معين ترى بأنه لا يستطيع إيقاف كراتك وبالتالي تميل إلى اللاعب الأقل جودة في الاستقبال. هنا الآن المحاولة أيضا والنجاح الموجود وعملية التبديل الآن
راح يكون هنالك تبديل للملعب في عمل وفي تاتش في اللقطة الماضية تساهم في خطف النقطة. وشريف موجود. نعم الإرسال الحاضر شريف وأحمد على تنفيذ الإرسال ونقطة تايلاندية. شاهد والله التعامل مع الأجواء في ناغويا. عملية الإرسال أيضا موجودة. الإعداد والضربة القوية والنجاح أيضا الحاضر. نجاح حاضر في هذه المرة بضربات قوية غير عادية قطرية تؤكد بأنهم يطمحون لتحقيق الذهب والذهاب به إلى الدوحة. 9-5 كما تشاهدون. إرسال قوي، استقبال، إعداد ومحاولة، ضربة قوية تايلاندية ونجاح تايلاندي أيضا. يريدون تقريب الأمور، لا يريدون النتيجة أن تذهب بعيدا في هذا اللقاء من خلال انسجام إعداد والأحلى ونهاية جميلة وضربات قوية أيضا تايلاندية في هذا اللقاء. لقاء يحتاج إلى أنفاس طويلة، إلى تركيز عالي وإعداد والأحلى بطريقة جميلة مميزة رائعة، ولكن خارج الملعب. نقطة التعادل 9-9 تايلاند وقطر، قطر وتايلاند، ونتيجة التعادل حتى الآن. عملية الاستقبال الجميل بصعوبة يحاول فيها. يا سلام سلم علينا يا حلو. شوف اللعبة الجميلة واللقطات الجميلة. أحمد تيجان وشريف يونس يتألقان بالنقطة العاشرة، ونقول إن شاء الله 10-10. وحائط الصد الجميل، حائط الصد الجميل من يشبهك، جميلة للغاية، جميلة للغاية. شوف عملية الاستقبال، وشوف اليد، وشوف أيضا التفاعل. يا يا يا يا يا الإرسال القطري، إرسال جميل، استقبال، إعداد، ضربة. الله على اللعبة. والله حاول وفيها شرف المحاولة باستقبال الكرة. يعني اللعبة الساقطة، اللعبة اللي فيها طبعا استخدام أنامل اليد بطريقة جميلة، وبالتالي التعامل بهذه الطريقة، وبالتالي تقليص النتيجة للمنتخب التايلندي. وكنا نتحدث عن أهمية الجمب العالي والوقت المستقطع الآن والإرسالات القوية، وطبعا الاعتماد على حوائط الصد القادرة على إيقاف الكرات. كما تشاهدون هذه الأجواء الجميلة. نعود مرة أخرى إلى رمالي هيكينان. 4 رايات في المربع الذهبي وبطاقتان إلى المباراة النهائية. الآن تبدأ التفاصيل في صناعة الفارق والضربة القوية أيضا الآن من أحمد تيجان. خلي عينك على أحمد تيجان بضرباته القوية حينما تحضر صاحب القميص رقم 2. واجهز زين يا أحمد. أحمد تيجان على تنفيذ الإرسال مرة أخرى، استقبال، إعداد ونجاح في مكان صعب للغاية. شاهد عملية التركيز الموجود واجتياز حائط الصد في البداية، ثم بعد ذلك تذهب الكرة إلى مكان صعب على اللاعب المدافع
اللاعب الذي يتواجد في المنطقة الخلفية. إرسال للمنتخب التايلندي وإرسال في الشبكة، نقطة مهمة للغاية. يا شريف يا شريف شريف شريف يونس، ومهمة الوصول إلى النقطة 14. عملية الاستقبال التايلندي، الإعداد الجميل، اللعب بأنامل اليد، ومحاولة الإبعاد من أحمد تيجان الذي لا ينجح في اللقطة الماضية في عمل مدروس، في لعب على حوائط الصد، في لعب أيضا على أماكن صعبة للغاية. التركيز بشكل واضح لدى الثنائي التايلندي الذي لا يستهان فيه بلا شك، ولا زالت الحظوظ يعني متساوية للوصول إلى المباراة النهائية. ونحن هنا في آيتشي واناغويا. عملية الإرسال الحاضر، إعداد جميل، ضربة حاضرة، أوبا، جميلة جميلة، دفاع رائع، عدت مرة أخرى تايلندية، ولكن أوبا، حلوة حلوة، جميلة للغاية، حلوة جميلة للغاية، جميلة لأبطال الأسياد في 2018 و2022. الذهب غالي، الذهب غالي، ويجب العمل بشكل كبير على الوصول إلى الذهب، ومن يريد الذهب عليه أن يقدم الكثير. وحائط صد جميل، يا شريف يا شريف يا شريف يا شريف يا يونس، حلوة حلوة حلوة، في حائط صد جميل، شاهد شلون يخفي المعالم تماما في آيتشي واناغويا، وينجح بلا شك من رمال الخليج إلى رمال اليابان. يحمل شريف يونس وأحمد تيجان قصة قطرية كتبها الذهب في جاكرتا، ثم عاد ووقعها مرة أخرى في هانكتشو. والتعليمات، إذن أفضلية واضحة حتى الآن، ولكن العمل ثم العمل ثم العمل في كل نقطة مهم للغاية. عملية الاستقبال الجميل، الله الله، يعيدها بطريقة رائعة، تعود تايلندية، محاولة قوية قوية تايلندية قوية أمام هذا اللاعب شريف يونس. شريف يونس، وهناك الثنائي أيضا الموجود لدى المنتخب التايلندي. وطبعا اللقاء يحتاج إلى المزيد. يا لهذه الضربات الجميلة يا تيجان، يا لهذه الضربات الجميلة يا تيجان، في أول لقاءات الدور نصف النهائي لكرة الطائرة الشاطئية للرجال على قنوات بي إن سبورتس الأولى هنا في آيتشي واناغويا. والإرسال الحاضر، حاول أن يقرب الأمور بإرسال مركز من هذا اللاعب. جميلة هذه الابتسامة، الفكرة جميلة، ولكن لم ينجح من خلالها. عملية الاستقبال الحاضر، إعداد جميل، الله، نقطتين مهمتين تذهب للتايلانديين من رمال الخليج إلى رمال اليابان.
خطوة نحو الوصول إلى الذهبية الثالثة. عملية الاستقبال الحاضر، إعداد جميل، هنا الآن المحاولة، يا سلام على اللعبة، استعادة تايلاندية صعبة للغاية. الله على المحاولة الآن، تعود مرة أخرى، أولولو ماراثون، تداول جميل، عادت واحدة من النقاط الجميلة للغاية. أصبحت تايلاندية، أصبحت تايلاندية، تداول رالي جميل في اللعبة الماضية. من الفريقين، من المنتخبين، هي في أيتشي ناغويا، هذه تروح على المواقع العالمية، هذه تروح على المواقع العالمية فعلا. وطموح الذهبية الثالثة، إذن القطرية على رمالي هيكينان، الخبرة القطرية تواجه التحدي التايلندي. كل إرسال يفتح الباب نحو الطريق، والوقت المستقطع بلا شك بعد التقدم ب 17-13 وضياع ذلك الإرسال المباشر ربما يعني كان نقطة تحول في ذهاب النتيجة إلى 17-16 في هذا اللقاء. وكنت أتحدث أكيد عن هذه المواجهة، وطبعا في تايلاند التي هي تعرف بالماء وتعرف بالاحتفال، وهناك القصر الكبير في بانكوك، واللمسات الثقافية الجميلة، وجمال تايلاند لا يقتصر على الشواطئ، بل هناك العمارة التقليدية والاحتفالات العائلية التي تمنح هذا المكان تنوع جميل. ولكن في قطر هنالك البحر والضيافة والذاكرة الجميلة والمجلس والقهوة العربية والتمر. هنا الآن المحاولة والإعداد أيضا، والمحاولة القطرية، نعم لا مجال، لا مجال لمزيد من الضائع يا أحمد، يا تيجان، أحمد تيجان بالفم المليان، ينجح أحمد. 18-16 في هذا اللقاء، نقطة مهمة للغاية. محاولة أيضا تايلاندية، يا سلام، حلوة للغاية، ولكن يبدو بأن هناك، هل كان هناك لمس للشبك مثلا؟ والقرار من الحكم السنغافوري كوك بينغ براين تاين. هذه هي اللعبة الماضية، التي أمر من خلالها بوجود طبعا نقطة لمصلحة المنتخب التايلندي، نقطة كانت مهمة للغاية. الله على اللعبة، استقبال تايلندي، إعداد جميل، محاولة، يا سلام، برافو، حلو التفاعل من الجمهور، وأيضا إعادة الأمور، الله أكبر، يا سلام، يا سلام، والله لعبة ممتعة، والله لعبة ممتعة في صباح جميل بتوقيت الدوحة. لا لا لا لا لا لا لا، شوف اللعبة الجميلة، وحينما تذهب هناك طبعا، وحينما تذهب هناك إلى قطر سوف تشاهد الغوص على اللؤلؤ وسمعت القوارب التقليدية والتراث القطري الجميل. والإرسال الحاضر الآن، نقطتين أول في هذا اللقاء، لية الإعداد، الضرب القوي وحائط السد الجميل، ولكن هناك أيضا نقطة تايلندية. ثنائي يعزف الألحان الجميلة في تايلاند، هناك المحاولة مرة أخرى، نقطة مهمة للغاية، نقطة مهمة للغاية لمصلحة المنتخب التايلندي الآن، نقطة التعادل. بيثاك ينجحان، سلامات، ما في مجال للإصابات يا كابتن، سلامات سلامات يا شريف. يعني أيضا اعتماد التايلنديين على كرات صعبة حتى في استقبالها،
كان من السمات البارزة بالاعتماد على كرات، ولكن أيضا الطيرانات اللي شاهدناها على مستوى الدفاع. شوف ها، هذه أيضا الحركة المفاجئة أثناء عملية الدفاع. هناك أيضا بيثاك وبورافاي. تاو فاتو تاو فاتو وبيثاك يقلبان الطاولة الآن من 19-17 إلى 20-19. هنا الآن المحاولة والضربة القوية، برافو، مهمة للغاية، مهمة للغاية يا أحمد، يا تيجان أحمد تيجان ينجح بنقطة التعادل، مباراة ماراثونية بكل ما تعنيه الكلمة في هذا اللقاء. ضربة قوية، دفاع رائع، محاولة تايلاندية داخل الملعب، داخل الملعب. شاهد اللقطة الماضية، شاهد اللعبات. أوه، هي في جزء من اللاين، جزء من اللاين، أعطت نقطة ثمينة للغاية للثنائي التايلندي بيثاك وتاو فاتو. ردت فعل جميلة، ردت فعل جميلة، فيها مخاطرة، فيها مخاطرة يا تيجان، فيها مخاطرة، ولكن فيها نقطة، فيها نقطة. يعرف حساسية الملعب، يعرف مقاسات الملعب، يعرف المكان والزمان في رمال هيكينان في هذا الملعب الجميل وفي هذه الأجواء الجميلة. إرسال باليد اليسارية، استقبال، خطرة، ضربة قوية، يا سلام يا سلام يا سلام، رائع بكل ما تعنيه الكلمة، رائع رائع رائع. شريف يا شريف، شريف يا شريف، حلوة يا شريف، الله على حياة الصد الذي يخفي المعالم في قلعة ناغويا. ونقطة مهمة، 22 مقابل 21، نقطة النهاية، نقطة النهاية قطرية عنابية، جميلة جميلة جميلة بهذا الإرسال، الله على الإرسال المباشر، الله الله الله. يجب أن تلعب بمثل هذه النقاط، يجب أن تلعب بالأيس، يجب أن تلعب بهذا المكان وفي مدينة هيكينان بمحافظة آيتشي. إبداع قطري جديد في ناغويا عاصمة المحافظة، وطبعا هذا الموقع الجميل. ونهاية للشوط بشوط مقابل لا شيء، في شوط ماراثوني بكل ما تعنيه الكلمة، شاهدنا من خلاله اللعب على هذا الملعب في الرمال البيضاء، ونجاح قطري في قلب الطاولة بعدما قلبت ثنائي التايلندي الطاولة في أكثر من مرة، ولكن من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. عودة مرة أخرى، إرسال لتايلندي، ضربة قطرية وحققت صد تايلندي جميل في بداية الأمور للشوط الثاني.
أكيد محاولة إعادة الأمور للثنائي التايلندي. هناك يعني تاو فاتو بعمر 25 سنة وتايلاند التي انطلقت في بداية المشوار بفوز على سريلانكا ثم على كوريا ثم على قطر الفريق الثاني وثم الفوز أيضا على تايلاند بفريقها الثاني ثم الفوز على كازاخستان والوصول إلى هذه المواجهة. وهنا أيضا الضربة القوية والنقطة القطرية، كرة خارج الحدود. هناك شريف 21 سنة وأيضا 31 سنة لشريف، 31 سنة لأحمد تيجان. ومشوار مليء بالصعوبات ولكن مليء بالجودة والتركيز، عدم إعطاء أي مجال لأي فريق في كسب أي شوط خلال المرحلة السابقة. والصافرة أيضا موجودة من الحكم الأول في هذا اللقاء، يعني بداية المشوار الفوز على الفلبين باثنين مقابل لا شيء، الفوز على عمان أيضا باثنين مقابل لا شيء للثنائي القطري، ثم الفوز على فيتنام وكذلك المنتخب الإيراني في الدور الماضي في الدور ربع النهائي والوصول إلى هذه المباراة والدور نصف النهائي. وهنا أيضا النجاح الموجود، أحمد تيجان تستاهل التاج يا أحمد. اللعبات الجميلة ليست مجرد نقاط فقط، ولكن نقاط تجعلك تستمتع خلف الشاشة. يا سلام، إرسال باليد اليسرى والمحاولة أيضا الموجودة والنجاح الموجود. سلامات سلامات، يعني الاندفاع يا شريف حذاري من الاندفاع. لعبة تحتاج إلى لياقة بدنية عالية، شوف أيضا لمس للشبك موجود في اللقطة الأخيرة. لياقة، الدفاع، الهجوم، يعني هي مختلفة تماما على ألعاب الصالات. لما تشاهد ستة لاعبين موجودين وأدوار مختلفة، يكون هنالك تنوع في الأدوار وتعدد في الأدوار، ولكن حينما تكون الأمور لدى لاعبين فقط يقومان بكل شيء، بالدفاع والهجوم والإرسالات وحائط الصد والتركيز والعمل والحضور الذهني، كلها أمور تحتاج إلى عمل كبير للغاية. تبديل الملعب الآن، بلا شك هي مواجهة مهمة والأنظار، كل الأنظار على هذا اللقاء. عملية الإعداد الموجود والضربة التايلندية خارج الملعب. يعني مثل هذه التوقفات أيضا تمثل فقدان أحيانا للحماس، خصوصا حينما تكون تبحث عن مواصلة المشوار. شوط أول 23 مقابل 21، وشوط ثاني الآن تقدم قطري عن نابي حتى هذه اللحظة لمصلحة الأدعم مرة أخرى بنفس الطريقة، ومطالبة بوجود تاتش على الدفاع القطري في اللقطة الماضية. هيكينان، إذن المدينة البحرية والمداقات التقليدية، وهنا المنتخب التايلندي إذن يخطف النقطة الماضية. استقبال، إعداد، محاولة اللعب من أعلى حوائط الصد. يا جميل يا شريف، يو يو يو يو يو، اللعبات الجميلة. ليسوا حاملي اللقب من عبث، بل هم يعرفون تقاليد الذهب دائما. والإرسال الموجود أيضا لمصلحة المنتخب القطري. أوبا، شنو هالروعة يا شريف يا شريف، درس عملي نظري، درس أمامك في الملعب لمن يريد أن يكون لاعب على مستوى كرة الطائرة للشواطئ. والإرسال مرة أخرى، وإرسال في الشبكة.
لتكون نقطة تايلاندية. تايلاند تايلاند أيضا الجميلة. هنا الآن الاستقبال، الإعداد، الضربة القوية، ونقطة قطرية، نقطة قطرية. حينما تتحدث عن تايلاند فهي جميلة بتفاصيلها المعمارية الجميلة، واليوم تريد أن ترسم أجمل صورة في اليابان. استقبال، إعداد، ضربة، دفاع، يا جميل على هذا الدفاع الجميل. هنا الآن محاولة أيضا مرة أخرى صعبة للغاية في عملية استقبالها من أحمد تيجان. شنو هذا الفن، شنو هذا الجمال، شنو هذه الروعة، الله على اللعبة الجميلة. وكأن الثنائي القطري يريد أن يرد على بعض الكرات التايلندية التي كانت تلعب بمثل هذه الطريقة، بالكرات القطرية، بالكرات التي تعرف الطريق، بالتعامل بالدقة العالية جدا، وكأنهم يصنعون النسيج والإرسال الموجود أيضا. ضربة قوية تايلندية. تايلاند تقريبا في بعض الكرات كانوا خارج التغطية، ولكن يريدون العودة، يعلمون جيدا بأنهم أمام أبطال الآسياد وأصحاب البرونزية في طوكيو والرابع في باريس 2024. أتحدث عن الثنائي القطري. لكن مشروع إعادة الأمور يمر بالعديد من الصعوبات أمام دخول أحمد تيجان وشريف يونس. الأجواء في هذا اللقاء 10-6. استقبال، إعداد، محاولة، يا سلام. أنا قايل لك لما شريف يكون في الموعد، لما شريف يدخل الجو تكون الأمور مختلفة تماما. ما يعطيك مجال حتى والكرة معك، حتى والكرة معك ما يعطيك مجال. يعني بالعادات القطرية الجميلة، بالإثراء الثقافي، بالإرث الموجود على مستوى مختلف البطولات وتنظيم بطولات العالم، والنسخة القادمة التي سوف تكون في 2030 في دورة الألعاب الآسيوية بعد استضافة آسياد 2006، تعود الأمور إلى الدوحة مرة أخرى بالكرم، بالمجلس الذي يمثل مساحة اجتماعية للحوار واستقبال الضيوف وتناقل الخبرات. هي من العادات الجميلة في قطر، والقهوة العربية والتمر من رموز الترحيب والضيافة وآداب متوارثة طبعا، وهناك الغوص على اللؤلؤ وصناعة القوارب التقليدية، جزء لا يتجزأ من التراث البحري القطري الذي دائما ما نشاهده على مستوى استضافة البطولات. يتم الاحتفاء بمثل هذه الطريقة، ودائما يكون للتاريخ وللإرث مكان واضح على مستوى المتاحف. يعني هناك متحف قطر الوطني، متحف الفن الإسلامي، سوق واقف، الكورنيش، الأماكن والفنون والواجهة البحرية، دائما يتم الاحتفاء بالماضي بطريقة وطراز خاص. وهنا العادات حينما تكون موجودة، وللبحر مكان في الذاكرة والإرسال أيضا الآن لمصلحة المنتخب القطري. عملية الاستقبال، إعداد جميل، ضربة قوية، أوهو، سلام على الفن، أراعي الفن يا شريف، أراعي الفن يا شريف. شريف بشكل مذهل للغاية، ما شاء الله تبارك الله، عيني عليك باردة، عيني عليك باردة يا شريف. استقبال، الله على اللمسات، الله،
حلوة حلوة حلوة حلوة تايلاندية في مكان صعب، ورغبة الدفاع الموجود أمام المنتخب التايلاندي. يعلمون تماما صعوبة هذه المهمة. 6 انتصارات بدون أي خسارة. و إيس 12 مقابل 8. إرسال تايلاندي، إعداد، ضربة قوية. يا سلام، أحمد تيجان يريد أن يقول بأن الدور جاء علي أنا. هو كذلك يقول أحمد تيجان بأنه سوف يكون موجود حينما تحتاج في وقت الحاجة أمام شريف يونس أيضا والثنائية الجميلة والوقت المستقطع. إذن بالنظر أيضا إلى نتائج الأدعم خلال دور المجموعات، أقرب مباراة كانت فيها النتيجة متقاربة كانت أمام المنتخب العماني بوجود هود ومازن الهاشمي. الشوطين انتهيا ب 21 مقابل 19. هي المباراة التي كانت شديدة التقارب أمام المنتخب العماني الذي نقدم له أيضا التحية. وهنا أيضا النقطة التايلندية، وواحدة من أكبر نتائج قطر كانت أمام الفلبين حينما نجح بكسب المباراة ب 21 مقابل 7 ثم 21 مقابل 10. هنا الآن الإعداد والمحاولة أيضا الموجودة. سلام سلام سلام، حلوة يا شريف، حلوة يا شريف، والابتسامة أحلى، الابتسامة جميلة تفتتح بها يومك وتشجع من خلالها الآخرين بأن يكونوا سعداء. 14 مقابل 9. إرسال حاضر، استقبال تايلاندي، إعداد، حائط صد جميل، يا جميل، صعبة ولكن نجح من خلال التايلندي في استعادتها بطريقة رائعة وثنائية متناغمة. نقطة مهمة جدا، زيادة النتيجة إلى فارق 6 نقاط، 15 مقابل 9. ثنائية تشترى يقولون، وتايلند بطريقها المتاح التي كسبت كوريا الجنوبية وسريلانكا وكسبت منتخب قطر الثاني. هناك المشارك موسى الخير ومحمد إيهاب ب2 مقابل لا شيء. وهنا أيضا الإعداد والمحاولة التايلندية والنجاح. حلو التعامل مع اللعبة الماضية، حلو الابتعاد عن حائط الصد، حلو اللعب في مكان أيضا بعيد عن اللاعب المدافع في المنطقة الخلفية، والنجاح التايلندي. أيضا لدينا مباراة قادمة راح تكون بين إندونيسيا واليابان، واليابان على أرضها تريد أن يكون لها كلمة، والجمهور موجود والضربات القطرية تتوالى في هذا اللقاء أمام تايلاند الفائزة على كازاخستان في الدور ربع النهائي 21-19 و21 مقابل 13 في المباراة الماضية. هنا الآن نقطة أيضا مهمة لزيادة الغلة، زيادة الغلة، اللياقة البدنية يا عزيزي بدأت تتهاوى في تايلاند، بدأ اللاعبين يشعرون بالتعب. ويشاهدون المنتخب القطري الأدعم كما نشاهده الآن. هنا الآن المحاولة،
والضربة القوية، ضربة قوية ونجاح تايلاندي. اللياقة مهمة، التركيز مهم، والعمل مهم لأربعة منتخبات في الدور نصف النهائي يبحثون عن الوصول إلى المباراة النهائية. ثمانية لاعبين يمثلون هذه الثنائيات الأربعة، وطبعا السجل الجميل هو المنتخب التايلندي الذي يقدم بطولة، ولكن يصطدم بثنائي يعرف الطريق. شريف، احتفالياتك حلوة ونقاطك حلوة ورياكشن حلو في اليابان. 18 مقابل 11، والإرسالات مستمرة والعمل مستمر والنجاح مستمر، والسواعد القطرية حاضرة في هذا اللقاء. يا لهذا الجمال، إرسال ونقطتين تفصل المنتخب القطري عن إنهاء الأمور بين هذا وذاك. لا أحد كان يعرف بأنه يحتاج إلى كرة جميلة قطرية. نقطة واحدة على نهاية الأمور، البحر والضيافة والذاكرة والإثراء الثقافي في قطر. وإرسال هنا في الشبكة أمام طبعا الماء والعمارة والاحتفاليات في تايلاند، والاحترام والزيارات العائلية والجمال الموجود. 20 مقابل 12، إرسال خارج الملعب، سيطرة قطرية، ثنائي ذهبي يعرف الطريق إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي. يا لها من ثنائية، وحينما تقول في مجتمع كرة الطائرة

نهائي جميل يصل إلى المباراة النهائية أمام المنتخب التايلاندي بشوطين مقابل لا شيء. الشوط الأول مر بالعديد من الصعوبات ب 23 مقابل 21، ولكن الشوط الثاني أصبحت السطوة والسيطرة والقوة قطرية ب 21 مقابل 12 بنتيجة كبيرة. تهاوى المنتخب التايلاندي أمام اللياقة القطرية والقوة والحلول المتنوعة، فوصل إلى المباراة النهائية وهو أول الواصلين إلى النهائي الكبير، ويقابلون أكيد الفائز من المباراة القادمة أمام بين إندونيسيا واليابان، المباراة التي سوف تقام عند الساعة 9 بتوقيت الدوحة. إذن هكذا كانت النهاية لهذا اللقاء الجميل. مبروك للأدعم والاقتراب من الحفاظ على الذهب للمرة الثالثة على التوالي، ونعود وإياكم بعد قليل في المباراة القادمة.

0: للمنافسات الآسيوية الأرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات. حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: بطولة العالم للفورمولا 1، جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا.

0: التجارب الأولى والثانية الجمعة حصريا على بي إن سبورتس 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية السبت حصريا على بي إن سبورتس 8. السباق الرئيسي الأحد حصريا على بي إن سبورتس 8.
1: انطلاق السباق، انطلاق السباق وتنافس شديد. نشاهد السباح لي في الحارة رقم صفر ينطلق بقوة، والتنافس على شده. أرخنجلسكي أخذ الصدارة في نهاية السباق على ما يبدو الذهب له، وبالفعل وبالفعل ميخائيل أرخنجلسكي يهدي البحرين أولى ميدالياتها الذهبية في منافسات السباحة لهذه الألعاب الآسيوية. ميخائيل أرخنجلسكي

انطلاق السباق الأول والحماس على أشده. وسيوبان هوغي منذ الانطلاق تأخذ بعض السنتيمترات على منافستها الصينية. 25 متر هذا نصف السباق إلى حد الآن. دوران يدين عجيب من جميع السباحات ونهائي سيدات سريع جدا. وعلى ما يبدو السباحة الصينية ستوقف السلسلة بالضبط 24 ثانية. يو كوينغ فانغ من الصين تفوز بالسباق.

وانطلاق سباق الميتين متر صدر سيدات بارك كذلك في الحارة رقم 5 والصينية في الحارة رقم 6 رابع المترشحات تنطلق بقوة الصينية في الحارة رقم 6 وتوتو ميساتو في الحارة 4 بالكاف الأسود الصينية بالكاف الأحمر الأبيض وعلم الصين بالكبير الصينية ستمر الأولى بالفعل تنافس شديد لآخر الأمتار على ما يبدو السباحة اليابانية أسرع ولو عندها تخلف قليل وتعود في نفس الخط وعلى ما يبدو كاتو أمام جمهورها التنافس شديد واللمس وكاتو الأولى بـ 12 جزء بالمئة دقيقتين 22 تهدي اليابان سادس ميداليتها الذهبية بارك حاولت عملت هجمة شرسة عملت هجمة شرسة في 50 الثالثة ولمست الأولى في 150 متر ولكن كاتو لم تقل كلمتها الأخيرة وعادت بقوة لأهداء أصحاب الأرض سادس ميدالياتها الذهبية هذا اليوم اليابان منذ قديم الزمان دائما متميزة في السباحة على الصدر رجال وسيدات

وانطلاق سباق ال 200 متر سباح على صدر الرجال، وانطلاقة قوية من واتانابي الياباني الثاني. أوهاشي طبعا 17 سنة، 59 ثانية 89 بثانية ونصف تقدم على بيتراشوف، والثانية و79 على ثاني اليابانيين واتانابي. نتابع السباق، وأوهاشي لحد الآن يحافظ على الصدارة بكل حماس، وفرصته لتحقيق الثنائية تقريب متقدم بأكثر من 3 أمتار. لا نستطيع القول وأنه حسم السباق، ولكن في طريق مفتوح لحد الآن. 150 متر دقيقة 32 ثانية و40 جزء بالمئة، واليابان كانت دائما دائما متواجدة في النهائيات العالمية والأولمبية، خصوصا في السباحة على الصدر. ونشاهد الرقم القياسي العالمي بالخط الأصفر، أوهاشي رقم قياسي عالمي جديد لصاحب الأرض، 17 سنة هذا السباح الأعجوبة، دقيقتين 4 ثواني و84 جزء بالمئة، رقم قياسي جديد عالمي على المباشر في قناة بين سبورتس. ألف ألف مبروك في لحظات تاريخية أمام جماهيره، وضم الذهبية إلى الرقم القياسي العالمي، 7 ذهبيات اليابان وأولى الأرقام القياسية العالمية في هذه الألعاب الآسيوية في منافسات السباحة. في اليوم قبل الأخير

المرتبة الأولى ريزهانغ زانشو الذي انطلق كما نشاهد بالكاب الأبيض في وسط السباق في الحارة رقم 4. كايتو تابوشي في الحارة رقم 1 هنالك في أقصى الشاشة، ورامي الرحموني أمامنا في الحارة رقم 7 سيمر في المركز الثالث حسب التقريب لا رابع، لأنه دوران وسرعة الدوران كانت بطيئة نسبيا. أعجوبة هذا السباح بصراحة، مستوى عالمي من أعلى طراز، سيكون معني بالبوديوم في مونديال. شوفوا الرقم القياسي للألعاب بعيد جدا، الثلاثي محطم الرقم القياسي للألعاب وبسهولة، 7 دقائق 42 49، انتصار اعتبره بدون مجهود كبير.

وانطلاق السباق، والأنظار كذلك على الحارة رقم 7 بالمشارك السعودي زايد السراج. طبعا السباق سريع جدا، صاحب ذهبية 50 حرة وفضية 100 حرة، يمر الأول 57 ثانية و50 جزء بالمئة، بينما زايد السراج تقريب 49 ثانية و70 جزء بالمئة، وكوريا أولى، يابان ثانية، الصين الثالثة. يعود بسرعة بان، طبعا يأخذ أكثر من مترين وسيحطم الرقم القياسي الآسيوي في هذا السباق. 3 دقائق 10 ثواني، 70 جزء بالمئة، 60 عفوا، رقم قياسي آسيوي. وكوريا مثل ما كان منتظر تفتك المركز الثاني من اليابان، سنغافورة رابعة، كازاخستان خامسة، والصين تحافظ على هيمنتها في كل سباقات التتابع.

متابعي ومشاهدي بي إن سبورتس الكرام، أينما كنتم ملأ الله أوقاتكم بالخير والسعادة. أحييكم من هنا من غرب القارة السمراء، النابض بشغف المستديرة، وتحديدا من مدرجات ملعب 28 من سبتمبر العريق بالعاصمة الغينية كوناكري، في موعد مع قمة كروية مرتقبة لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث يلتقي طموح الكبار وعودة ورغبة العودة للواجهة في صدام بين المنتخب الغيني ونظيره الكيني، في مباراة يتوقع أن تكون حافلة بالإثارة والندية والتشويق منذ دقيقتها الأولى وحتى صافرة النهاية. إذن مباراة بحسابات معقدة، المنتخب الغيني يدخل اللقاء وعينه على تصحيح المسار ومحو أثار التعثر الافتتاحي، مستعيرا هيبة التاريخ ولدى الهجوم المعهود، بينما يزحف نجوم همورابي الكينيون بروح قتالية عالية وطموح جامح لخطف النقاط الثلاث.

0: إذا مباراة صدام لفقد الشراكة والبحث عن الفوز بين المنتخبين الغيني والكيني. منتخب غيني يريد كسب أول 3 نقاط، وبينما أيضا المنتخب الكيني يصل لذات النتيجة ولذات الرغبة هنا في أرضية الميدان.
1: دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
2: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here. Nothing exists but fire lights.

0: to your mind. Just be. Beneath the helmet, within the machine, the human on the edge. Too fast for fear. Greatness measured in milliseconds. Immortality at the straight's end.
1: إذن نعود إليكم بعد خلل من المصدر. إذن مباراة بإدارة مصرية بقيادة الحكم المصري محمد معروف معاونا بسمير جمال وأحمد توفيق طيب ومحمد بسيوني.
2: عاد شغف الكرة يجمع
1: المباراة بينما لاعبون وتشكيلة المدرب بالنسبة للمدرب البرتغالي بالنسبة للمنتخب الغيني في حراسة المرمى. هناك محمد كمارا في الدفاع، إبراهيم فوفانا وكذلك محمد سوما، أبو بكر كيتا، سيكو سيلا في الوسط الثلاثي، هناك سيدو باسيسي، عثمان جباتي، عبد الكريم تلاوري. والهجوم الثلاثي مكونا من أليو بالدي وسيرو غيراسي.
2: ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحق.

0: إذن ضربة البداية هنا للمنتخب الغيني، ضربة بداية على طريقة البي اس جي. نعم يتركون الكرة للفريق الضيف وللفريق ليهاجم لتكثيف الضغط هناك في الثلث الهجومي. إذن الكرة تعود من جديد، وهنا خطأ لصالح المنتخب الكيني. بينما يدخل المدرب الجنوب أفريقي بنديكت ماكارثي، اللاعب والأسطورة الكبير في حراسة المرمى براين أوديامبو، وفي الدفاع الرباعي من اليمين إلى اليسار روني أونيانكو، مايك كيبويتش وفرانك أوديامبو ومانزورو أوكوارو. بينما في الارتكاز هناك كريسبين إيرامبو وجوك أبويا، وكذلك في الوسط الهجومي هناك ميكا أوبييرو ومحمد باجابر، وكذلك جوب أتشينغ وبينوم أوندي في الهجوم، لغياب المهاجم مايكل أولونكا الذي يغيب للإصابة بالنسبة للمنتخب الكيني. واستعاض المدرب بالمهاجم بين أوموندي في هجوم الفريق. إذن كرة تعود غينيا في الخلف مرة أخرى، نقلة في الدفاع لدى إبراهيم فوفانا، محاولة إيجاد ثغرات في هذه اللحظات الأولى من المباراة. نقلة في الناحية اليسرى، فقط هناك كيني من الناحية اليمنى، ولكن عودة إلى الحارس محمد كامارا. كرة من جديد وصل إلى محمد سوما في بدء الهجمة وفي تنظيم الهجمة. كرة عالية هناك قطرية واصلة لدى عبد الكريم تراوري، نقلة إلى يادالي، عودة من جديد مرة أخرى، تصل إلى بوكر كيتا في الدفاع منذ البداية في المباراة الثالثة بين الفريقين، انتصار غيني وانتصار كيني. هل هي مباراة تفضل الشراكة في ناحية الانتصارات والفوز؟ إذن كرة إلى رمية التماس غينية في الناحية اليمنى، ملعوب لدى إبراهيم فوفانا من جديد، ولكن طالت عليه لتصل إلى محمد باجابر كرمية التماس. رمية التماس كينية، بينما إشارات وتوجيهات من الحكم الرابع محمود بسيوني. كرة مرة أخرى ملعوبة في المنتصف، واصلة إلى كريسبين إيرامبو، نقلة إلى مايكا كيبويتش، كرة أمامية طويلة، عودة من جديد، ولكن إلى رمية التماس. رمية التماس كينية من هناك، عودة في المنتصف، نقلة إلى جوك، ولكن قضيت لتعود من جديد عثمان جباتي، وكرة إلى خطأ لصالح المنتخب الغيني. خطأ في اللقطة الماضية بالنسبة للسيلي أو لفيال هنا في غينيا، خطأ ملعوب لدى أبو بكر كيتا. محمد سوما، نقلة من جديد، الكرة في الطرف الأيسر، وصلت إلى عبد الكريم تراوري، التقدم هناك ممتاز، يدالي يتقدم من هناك نحو الناحية اليسرى، محاولة مرور ومرور ممتاز جدا وعرضية، ولكن البلوك حاضر التغطية. مرة أخرى تتهيأ، عودة من جديد، كرة لا زالت، ولكن عادت كينيا هذه المرة. مرة أخرى واصل إلى منزورو أكوارو، نقل إلى فرانكو ديامبو، كرة أمامية بعيدة عن اللاعب ميكا أوبييرو أو جوبا تشانك، هو من ذهب إلى الجهة اليمنى بالنسبة للمنتخب الكيني. نجوم الهامورابي يحاولون اقتناص الفوز هنا في خارج الميدان وبعيدا عن نيروبي. من جديد كرة في المنتصف، نقلة للمنتخب الغيني، وكرة ملعوبة هنا في أقصى اليمين إلى إبراهيم فوفانا، نقلة بعد ذلك إلى سيدوبا سيسي، سيدوبا عودة إلى الوراء مرة أخرى. من جديد محمد سوما، نقلة ممتازة إلى الأمام إلى أليو بالدي، ولكن طالت عليه لتأول إلى رمية التماس. في هذه اللحظات إذن العدد التنازلي من الحكم المصري محمد معروف الذي يدير المباراة الأولى للفريقين، لأول مرة يدير مباراة فيها المنتخب الكيني وفيها المنتخب الغيني. إذن كتاب التاريخ هنا للحكم المصري، الحكم الذي بالمناسبة هو يعد أستاذ جامعي في هيئة التدريس في جامعة شمال سيناء، حاصل على الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف في عام 2018. كرة ملعوبة إلى الأمام، نقلة إلى هناك من الناحية اليمنى، كينيا الكرة، رونيو نيانكو، عودة من جديد وكرة عودة إلى خلف مرة أخرى تقطع غينيا، بعد ذلك إلى الدفاع أبو بكر كيتا ويصل إلى حارس محمد كامارا. في اللقطة الماضية بالنسبة للمنتخب الغيني محمد كامارا لاعب نادي ميتشال الإثيوبي، كرة من جديد في الناحية اليسرى واصلة إلى يدي بالدي أو جباتي، بعد ذلك إلى السومة إلى الوراء، ضغط كينيا قوي جدا في هذه اللحظات. كرة ملعوبة مرة أخرى، بينية في الوسط تعود لعثمان جباتي أو تراوري في الوسط مرة أخرى، التقدم سيريا وجراسي، جراسي محاولة إيجاد كرة، كرة عرضية خطيرة بالعقب، ولكن بعد ذلك العودة الدفاعية من جديد، محاولة غينيا في هذه اللحظات، وبعد ذلك الإبعاد وخطأ هنا للمنتخب الغيني، يدا لجباتي واعتراف كيني في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق في مكان ممتاز جدا. الخطأ الماضي للمنتخب الغيني. إذن ضربة حرة مباشرة للفيلة الغينية، محاولة إيجاد فرصة أولى وهدف أول في هذه الدقائق قبل الدقيقة العاشرة. إذن ضربة حرة في الناحية اليسرى من هناك، مواتية لكرة رأسية ولكرة عرضية من قبل سيدو باسيسي وكذلك سيرو كيراسي نجم بيروسيا دورتموند كما هو معروف. كيراسي في التنفيذ ربما يستعد، والحارس يستعد هنا في هذه اللحظات. إذن كيراسي الكابيتانو هو من سيسدد على ما يبدو. التركيز هنا لدى كيراسي والنظرات، هل هي مباشرة أم ستقل وترسل إلى الرفاق الموجودون هناك في داخل المنطقة؟ كيراسي يلعب كرة ويسدد، لكن الحائط كان موجودا. كرة إلى رمية تماس، رمية تماس كينيا أو غينيا في هذه اللحظات. كيراسي يلعب الكرة، عودة إلى الخلف، سيكو سيلا مضغوط عليه ولكن يضطر إلى العودة. محمد سوما دعم ومساندة هنا من إبراهيم وفوفانا، نقلة في الناحية اليسرى هنا، تقدم السريع والنقلات، التقدم على يوبالدي ولكن عودة من باجابر، يقطع الكرة ولكنها تعود غينيا في الوسط، نقلة سريعة جدا. عبد الكريم تراوري تدى كينيا هناك من أقصى اليمين، التقدم من جوبا تشانغ، جوبا تشانغ يحاول جوب، ولكن العودة والبلوك في هذه اللحظة. عودة غينيا للدفاع مرة أخرى، مباراة سريعة جدا في هذه اللحظات وهجمة بهجمة. إذن منتخب كيني يعتمد على الهجمات المرتدة، بينما المنتخب الغيني يعتمد على الكثافة العددية في الأمام والضغط الهجومي. مرة أخرى كرة هنا في الناحية اليسرى، عودة من أليو بالدي، نقلة إلى الوراء واصلتين إلى محمد سوما في اليسار، هناك نقلة إلى أبو بكر كيتا، أبو بكر نقلة مرة أخرى تعود في الوسط لا تعود من جباتي في الناحية اليسرى، أبو بكر كيتا لاعب نادي كالمار اف اف في الدوري السويدي. كرة من جديد، نقلة إلى إبراهيم فوفانا في الناحية اليمنى من جديد، وانتظار ونقلة إلى عثمان جباتي. إذن كثافة عددية كينية في الناحية الأمامية، تعالية الخط الدفاعي إلى الأمام وتقصير المساحات وإخفاء المساحات بالنسبة للمنتخب الغيني، ولكن الكرة الطويلة خلف الدفاع ستكون الحل ربما. كرة ملعوبة من جديد ولا المحاولة تسديدة ولكنها بعيدة وعالية عن المرمى الكيني، عن مرمى براين أوديامبو، وإلى ضربة مرمى، ضربة مرمى للمنتخب الكيني هنا في هذا الميدان، في ميدان 28 من سبتمبر، ونحن قد ودعنا سبتمبر قبل يوم هنا في العاصمة الغينية ب 27 درجة مئوية. كرة تعود مرة أخرى، محمد كامارا إلى الخلف، محمد سوما في الوسط، يجد زميله عثمان جباتي نقلة ما بيه ممتازة نحو أليو بالدي بالدي ولكن خروج للحارس خطير الكرة وإبعاد بعد ذلك من براين أوديامبو إبعاد من جديد تعود للوسط للمنتخب الكيني هذه المرة في الناحية اليسرى نقلة إلى روني أونيانكو يلعب كرة طويلة ممتاز الاستلام والمرور من بين أومونتي أومونتي يلعب كرة هنا نحو باجابر محمد في مشارف منطقة الجزاء باجابر هنا المساندة والكرة العرضية خطيرة ولكن مرت من الجميع لتصل إلى محمد كامارا هل خرجت الكرة؟ الكرة لا زالت في الميدان كما يشير الحكم المساعد الثاني أحمد توفيق بالنسبة للدوري المصري كرة تعود من جديد هنا في الدفاع للمنتخب الغيني محمد سومة في الخلف إلى كيتا في الناحية اليسرى سيكو سيلا إلى عبد الكريم تراوري السيلا يتقدم ولكن كرة طالت عليه التمريرة كانت قوية على سيكو سيلا مهاجم دنهاك هو مدافع دنهاك كرة خطيرة هنا من ناحية اليمنى خطيرة للمنتخب الغيني ولكن بلوك ممتاز جدا عودة من جديد إلى كيتا في اللقطة الماضية هو فوفانا تعود إليه من جديد في الناحية اليمنى هنا للمنتخب الغيني كرة تعود مرة أخرى عبد الكريم تراوري تعاد إلى الوسط وإلى المنتصف من جديد كرة لدى سيدو بيسيت كيتا ولكن كرة تعود كينيا كينيا هنا مرتدة في الوسط خطيرة الكرة ثلاثة ضد ثلاثة كرة منقولة في أقصى اليسار خطيرة للمنتخب الكيني التقدم والمرور والمحاولة والبلوك مرة أخرى تعود للمنتخب الغيني من جديد تعود الكرة منتخب غيني يهاجم ويترك مساحات وذلك هو المستغل بالنسبة للمنتخب الكيني إذا المباراة سيأتي الهدف على أخطاء نعم كما هي طبيعة كرة القدم الكرة الماضية خطأ على كريسبين أورامبو في اللقطة الماضية لصالح المنتخب الغيني كريسبينو أوريامبو الارتكاز الكيني لاعب نادي توسكير الكيني كرة من جديد تعود للمنتخب الغيني إلى جيراسي جيراسي خطير هنا في المنطقة جيراسي وخطأ يكسب خطأ في مكان ممتاز جدا تدخل وخطأ من فرانك أوديامبو في اللقطة الماضية إذن هنا اقتربت الكرة أصبحت أخطر من الكرة الماضية وبالتالي إمكانية الفرصة والتسديد كيراس الذي يعرف وين يسدد الذي لديه مهارات تسديد كرات الضربات الحرة إذن إلى خطأ وإلى ضربة حرة مباشرة المناقشة بين كيراسي وكذلك سيدو باسيسي إذن حوار كروي حوار نحو الهدف حوار للصيادي شباكي برايان أوديامبو في هذه اللحظات وفي هذه الدقيقة 14 براين أوريامبو هو جامبو حارس نادي غور ماهيا الكيني كرة هنا بين كيتا وكذلك أو سيدي بوسيسي
1: كوريا العشرة آي تشي ناغويا 2026 اليابان حصريا على قنوات بي ان سبورتس
0: فايف لايت الحوار والاتفاق هنا في هذه اللحظات يبدو أنها ستسدد مباشرة نحو مرمى أوديامبو هنا كيراسي كيراسي وسيسي كيراسي كيراسي سدد الكرة ولكن إبعاد يا سلام إبعاد قوي جدا في اللقطة الماضية مستمر الكرة غينية ولكن مبعدة تعود من جديد إبعاد من مايكا كيبويج كرة خطيرة في اللقطة الماضية وفي تسديدة مباشرة نحو زاوية الحارس ولكن الحارس يبعد الكرة تعود من جديد غينية الكرة السيلي من جديد هنا المرور ممتاز جدا في اللقطة الماضية من إبراهيم فوفانا نقلة إلى الأمام تعود للوسط من جديد جيوكو بويا الجيوك مرة أخرى يمر الكرة ولكنها قطعت لتعود غينيا مرة أخرى في الناحية اليسرى يدال يلعب كرة بينيا نحو جيراسي ولكنها طويلة في اللقطة الماضية إذن تعود لبراين أوديامبو اقترب المنتخب الغيني من التهديف يقترب كثيرا في هذه الدقائق واللحظات من عمر المباراة أو الربع ساعة هنا بدون أهداف كرة ملعوبة من جديد تعود ليدالي جباتي يدالي يحاول يمرر كرة في المنتصف لدى سيدو باسيسي نقلة إلى الناحية اليمنى أليو بالدي، بالدي يعود إلى عبد الكريم تناوري، ولكنها تقطع وتعود هنا إلى محمد باجابر في الناحية اليسرى. تقدم كيني وضغط غيني في هذه اللحظات. جوكوبويا مضغوط عليه، مساند هنا من باجابر، ولكن كرة مقطوعة من أليو بالدي، ولكن خطأ ومسك وبطاقة صفراء أولى، بطاقة صفراء أولى على محمد باجابر في اللقطة الماضية. نعم عاق اللاعب أليو بالدي في الكرة الماضية ومسك من القميص وبالتالي إلى خطأ، فاربة حرة مباشرة للمنتخب الغيني. أولى البطاقات الصفراء هنا في هذه المباراة. كرة للمنتخب الغيني واحترام المسافة القانونية. حاد مكون من ديو كابويا ومحمد باجابر، كرة تؤول للمنتخب الغيني. هذه المرة أقرب أن تلعب كرة عرضية أكثر منها كضربة مباشرة نحو المرمى. إذن هنا الضبط هنا للحكم المصري في هذه اللحظات. محمد معروف من أدار نهائي كأس مصر بين بيراميدز، وكرة ملعوبة عالية خطيرة رأسية، ولكن كرة بعيدة في اللقطة الماضية من المدافع أبو بكر كيتا في أولى المحاولات. كرة ملعوبة من أليو بالدي ذهبت في مكان وكان مرتاحا ولم تكن عليه ضغوطات، ولكن يبدو أنه قفز قبل الكرة وبالتالي أصبح تحت الكرة في اللقطة الماضية وصعبت عليه مهمة التهديف وافتتاح النتيجة. إذن خروج للاعب أو يذهب للعلاج في هذه اللحظة بالنسبة للمدافع محمد سومة في الكرة الماضية وفي اللقطة الماضية. هذه كرة الكرة الأخطر والتي سددت وبعدها الحارس براينو جامبو في اللقطة الماضية. إذن يبدو عودة محمد سومة إلى أرضية الميدان. لاعب نادي سيريس السويدي، كرة ملعوبة من جديد تعود للمنتخب الغيني، ولكن رمي التماس للمنتخب الغيني.

0: للمنتخب الغيني مرة أخرى. كرة بينية من عبد الكريم تراوري ولكن قضية تعود من فرانكو ديامبو، نقلة إلى الأمام، استحواذ ساحق هنا للمنتخب الغيني ولكن بدون تهديف. نعم هناك كرة خطيرة، هناك تسديدات ولكن لم تكن أهدافا. كرة عالية منقولة للمنتخب الغيني، ممتاز المرور هناك من سيكو سيلا، سيكو يحاول كرة ولكن سقوط في اللقطة الماضية. الحكم لا يقول شيء في اللقطة الماضية، يقول ضربة مرمى. التقدم في الكرة الماضية من عثمان جباتي في اللقطة الماضية ولكن إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى للمنتخب الكيني. كرة ملعوبة عالية من جديد، تعود الكرة مرة أخرى، غينيا تعود ولكن تعود كينية في هذه اللحظة. نقلت هناك يسار إلى جوبي تشانغ ولكن عودة وتغطية حاضرة من سيكو سيلا إلى أبوبكر كيتا. محمد سوما في التمهيد، نقلة في الوسط إلى عثمان جباتي، تمريرة ممتازة قطرية هنا في الناحية اليمنى والتقدم ولكن التسلل حاضر على أليو بالدي. أليو بالدي من أنشط اللاعبين بالنسبة للمنتخب الغيني حتى الآن، يحاول ويستمر بالمحاولة لاعب نادي سانت غالين السويسري من لعب لنيس سابقا قبل أن ينتقل إلى سانت غالين في الأول من يوليو الماضي. إذن كرة ملعوبة، مانسورو أكوارو، تعود الكرة مقطوعة، تعود مرة أخرى للمنتخب الكيني. ديوك يعود إلى الوراء إلى فرانكو ديامبو، وديامبو نقلة إلى الأمام، ممتاز النقلة إلى ديوكو بويا، نقلة هنا في أقصى اليسار، محاولة من جوبي تشانغ ولكن عودة وتغطية حاضرة. وإلى ماذا؟ إلى ركلة ركنية أولى للمنتخب الكيني، أولى الركلات الركنية للمنتخب الكيني في هذه اللحظات في الدقيقة 20. محمد باجابر في التنفيذ، باجابر هنا في اللقطة وفي الكرة. إذن نعتذر عن الانقطاعات من المصدر في اللحظات الماضية. كرة لعبت بهذه الطريقة، كانت خطيرة الكرة الماضية وإلى ضربة مرمى. يقول الحكم محاولة كانت قوية من ميكا أوبييرو، كرة ملعوبة عالية، البحث هنا عن أليو بالدي، بالدي يحاول، بالدي وكذلك منظور أكوارو، بالدي ممتازة في المنتصف، خطيرة الكرة لعبد الكريم تراوري، عودة إلى الخلف إلى عثمان جباتي، بعد ذلك يجد زميلة المتقدم هنا سيدوباس سيسي، تعود الكرة مقطوعة، تعود كينية من هناك من الناحية اليمنى ولكن الكرة سليمة في اللقطة الماضية. يقول الحكم مرة أخرى كرة ملعوبة إلى الأمام، يدالي يلعب كرة عالية إلى بالتي، خطيرة الكرة ولكن تعاد بالرأس هنا للحارس براين أوديامبو. في اللقطة الماضية خطورة غينية خصوصا عندما يتقدم أليو بالدي، عالية الكرة ملعوبة من هناك يمينا، التقدم والمحاولة لجوبي تشانغ، جوبي تشانغ يحاول كثيرا، يذهب يمينا ويذهب يسارا، مرة تجده في الناحية اليسرى وتارة أخرى تجده في الناحية اليمنى بالتبادل طبعا مع ميكا أوبييرو. كرة في الناحية الخلفية للمنتخب الكيني الغيني، كرة كينية مرة أخرى تعود، خطيرة الكرة الماضية للمنتخب الكيني ولكن تعود مرة أخرى، منافسة على الكرة، نقلة هناك في الناحية اليمنى، خطيرة للمنتخب الكيني، عرضية ولكن مبعدة من جديد، عودة وتغطية حاضرة في اللقطة الماضية. كرة إلى الوراء نحو روني أونيانغو، يجد زميله مايكا كيبويج إلى فرانكو ديامبو، ماك كيبويش من جديد. كريسبيني رامبو نقل إلى الأمام ممتازة. رامبو يتقدم. رامبو يلعب كرة عرضية ولكن بعدها تعود من جديد. لا زالت في الميدان. كرة لدى إبراهيم فوفانا. وبالتالي إخراج للكرة وتشتيت في اللقطة الماضية من أليو بالدي. في اللقطة الماضية إذا رمي التماس تلعب سريعا لدى الكابيتانو جيوكا. جيوكا بويا يلعب كرة إلى الأمام. التقدم هناك من روني يونيانكو. روني وكذلك عثمان جباتي ولكن كرة مبعدة إلى رمية تماس كيني. إذا منتخب كيني يصحو قليلا. يعود من جديد للنقاط الهجومية مرة أخرى. يعود للوراء فرانكو ديامبو. نقل إلى ماك كيبويج. بعد ذلك الكرة محاولة وتسديدة ولكنها ضعيفة وبعيدة عن مرمى الحارس محمد كامارا. إذا ضربة مرمى لدى محمد كامارا. في اللقطة الماضية لعبت سريعا عرضية لدى سماه. محمد ينقل الكرة هنا إلى إبراهيم فوفانا. نقل إلى الأمام. عودة إلى الوراء من ناليو بالتي. فوفانا أو جباتي. كرة واصلة إلى سيدي باسيسي. نقل إلى الأمام طويلة نحو أليو بالدي. أليو يحاول. أليو ما القرار يا ترى؟ إذا خطأ للمنتخب الغيني بإشارة من الحكم المساعد الأول بالنسبة لسمير جمال. في اللقطة الماضية نعم الدفع كان موجود من منصورو أكوارو إلى ضربة حرة. منصورو أكوارو الظهير الأيسر بالنسبة للمنتخب الكيني لاعب نادي نيروبي يونايتد والقادم من الخونس الفرنسي معارن. كرة ستكون ضربة حرة مباشرة للمنتخب الكيني لدى أليو بالدي. أليو في التنفيذ في هذه اللحظات. أليو في الدقيقة 25. بالدي في التنفيذ مرة أخرى. التنفيذ إلى داخل المنطقة بعيدة من هناك والرأسية حاضرة ولكن مبعدة. مرة أخرى تعود الضربة كمستمرة للمنتخب الغيني. هنا تعود مرة أخرى ولكنها قطعت. تعود كينية ثم بعد ذلك غينية. كرة عرضية إلى الناحية اليسرى وهناك متواجد عبد الكريم. عبد الكريم تراوري. عبد الكريم خطير الكرة. عبد الكريم والتمهيد هنا والكرة عالية. إذن إلى وقت مستقطع في اللقطة الماضية كما يشير الحكم المصري محمد معروف خصوصا مع الدرجات الساخنة. هو الرطوبة العالية هنا في مدينة كوناكري.
1: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحق.

0: دورة الألعاب الآسيوية العشرون تايتشي ناغويا 2026 اليابان حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: Five lights.
2: إذن بعد اللحظات في المباراة محاولة غينيا ومحاولة وحيدة كينيا في الدقائق 27 الماضية. منتخبان تعثر في البداية، خسارة غينيا من المنتخب الجنوب أفريقي 1-2، وأيضا بعد ذلك تعادل، أو منتخب كينيا تعادل مع المنتخب الإريتري 1-1. Empty your mind. Just be. Beneath the helmet, within the machine, the human on the edge. والجنوب أفريقي صراع سيكون محتدم على البطاقتين اللتين يتؤهلان إلى الكان. يبدو أن المنتخب الجنوب أفريقي تقدم كثيرا نحو حسم بطاقة. كرة ملعوبة عالية للمنتخب الكيني في الوسط، تعود من جديد، قطعت عادة غينيا، ملعوب الكرة لدى عبد الكريم تلاوري، نقلة في الوسط إلى عثمان شباتي، من هناك يسارا واصل إلى زيكو سيلا، نقلة إلى الأمام، بعد ذلك عودة إلى الوراء من جديد، نقلات ولكن كرة طالت، لا زالت في الميدان لزيكو سيلا. في اللقطة الماضية بناء من جديد إلى أبو بكر كيتا، واصلة إلى محمد سوما، وشكوى بخصوص الكرة الماضية، هل إلى الأرض أم الكرة، وأيضا اعتراض من المهاجم الكيني، أو نعم الكرة الماضية لم تكن بالظروف القياسية.

على كيراسي. نعم في الكرة الماضية كرة كينية هنا في الناحية اليسرى. التقدم واصلة إلى منظور أكوارو. نقل إلى محمد باجابر. باجابر نقل إلى الأمام يبحث عن بينو موندي ولكن خطأ لصالح المنتخب الغيني. كلمسة يد في اللقطة الماضية على ميكا أوبييرو. كرة تعود غينية في الوسط. نقل إلى الخلف إلى أبو بكر كيتا. أبو بكر كيتا من جديد. محمد زوما نقل إلى الناحية اليمنى مرة أخرى. إبراهيم فوفانا.

0: شغف الكرة يجمعنا دائما
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
3: وكما ذكرت الانقطاعات من المصدر، كل الاعتذار، كرة ملعوبة في الوسط، خطيرة، كرة منتخب غينيا خطيرة مرة أخرى داخل الصندوق، وكيراسي
0: آيتشي. ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحق، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع.
3: فول، هدف فول للمنتخب الغيني. نعم أسيلي سجلون هدف فول في اللقطة الماضية. نعم يبدو أنه جيراسي هو من سجل في اللقطة الماضية هدفا أولا. نعم هنا الاحتفال، وهنا الذهاب إلى الجماهير في اللقطة الماضية. نعم سعيدون بكل تأكيد هذه الجماهير مشجعون فيلا في هذا الميدان، في ميدان 28 سبتمبر. هدف أول للمنتخب الغيني من هجمة سريعة ومن توغل، بعد ذلك وصلت إلى جيراسي. نعم سددها إلى أين؟ إلى أين سددها؟ هي في المرمى، ولكن كيف؟ ولكن نعرف أن الكرة قد دخلت إلى المرمى. هدف ثاني عشر للمنتخب أو لجيراسي مع المنتخب الغيني في المباراة 30. إذن 1-0. هنا الإعادة، هنا البينية، استلام وضع المدافع في ظهري، تمريرة بعد ذلك. وعادت إليه الكرة الماضية من الدفاع بالخطأ. نعم اقتنص الكرة ووضع بين قدمي الحارس برايان أوديامبو. هدف جميل جدا. نعم إصرار كبير ومحاولة، وبعد ذلك ذهب إلى الكرة أخذها، بعد ذلك وضعها بهذه الطريقة. نعم مهاجم كبير، هداف يا جيراسي. إذن هدف ثاني عشر كما ذكرت له مع المنتخب، مع الفيالة الغينية، وهدف أول وأربع نقاط بهذه الطريقة سيكون المنتخب الغيني. إذن ضربة السناف ملعوبة في الناحية اليمنى، وصلت إلى أليو بالدي، مقطوعة من منظور أكوارو. أليو بالدي تعود من شديد الكرة لمنتخب الغيني مرة أخرى. عبد الكريم تراوري. نعم هنا الأصوات والجماهير هنا ستكون سعيدة، ولها زيش. إذن الآمال تكبر مرة أخرى بالنسبة للمنتخب الغيني في هذه اللحظات. من كان وصيفا لي كان 76، كرة ملعوبة مرة أخرى في الناحية الأمامية، ملعوبة ولكن طويلة عن على أليو بالدي. أليو بالدي طويلة على الكرة الماضية بالنسبة للمنتخب الغيني. كرة إلى رمية تماسكينية في هذه اللحظات مرة أخرى، وهنا الضغط والخطأ لصالح محمد باجابر في الكرة الماضية. منتخب غيني يبحث عن له في الكان، بينما منتخب غيني يبحث أو كيني يبحث عنه

ثاني ظهور له بعد أن ظهر في النسخة الماضية والنسخة قبل الماضية. نعم، كرة مرة أخرى عائدة للوراء، براينو تيامبو للمنتخب الكيني، نقلة إلى الوسط إلى كريسبيني رامبو، من هناك يمين مايك كيبويج، كيبويج في التقدم البحث عن الزميل، مرة أخرى كرة مرعوبة إلى كيراسي وتدخل وخطأ في اللقطة الماضية على فرانكو تيامبو. إذن كيراسي منتخب كيني يرتكب العديد من الأخطاء، 9 أخطاء مقابل خطأين بالنسبة للمنتخب الكيني. نعم، التدخل كان في اللقطة الماضية من أوجامبو المدافع وليس الحارس. إذن اللاعبان ليس شقيقين، فقط تشابه في الأسماء وفي اسم العائلة. أوجامبو

0: كرة لدى براين أوديامبو في الناحية الخلفية، مرة أخرى نقلة إلى الأمام طويلة الكرة، البحث هنا عن ميكاو بييرو ولكن تقطع، تعود من جديد غينيا سريعة في النقلة وفي التمرير، هنا العودة من جوكوبويا يفقد كرة أو لعب كريسبيني رامبو في اللقطة الماضية، وتوجيهات من المدرب البرتغالي باولو دوارتي. هذا ال 57 سنة الذي كان يدرب الخلود السعودي قبل أن يأتي للمنتخب الغيني. كرة مرة أخرى، محمد باجابر نقلة إلى الخلف ولكن إبعاد غيني لرمية التماس، وصل إلى الخلف فرانكو ديامبو إلى براين أوديامبو من هناك في الخلف، نقلة إلى روني أونيانكو أو مايكا كيبويج، تقدم من هناك، عودة وهبوط للاعب كريسبيني رامبو، انتشار غيني ممتاز في هذه اللحظات. نعم يغلقون منافذ التمرير بالنسبة للمنتخب الكيني. كرة ملعوبة عالية، ترى اللعب كرة عالية، نقل إلى روني أونيانكو من هناك من الناحية اليمنى، ولكن استبسال هناك من يدالي جباتي، كرة إلى خارج الميدان، رمية تماس غينية، رمية تماس غينية في هذه اللحظات. سيدو باسيسي المتألق في وسط الميدان، نقل إلى الوراء مرة أخرى إلى عثمان جباتي، عثمان يعود إلى الوراء مرة أخرى إلى محمد كامارا في التمهيد والبناء بالنسبة للحارس ذو 26 سنة. كرة واصلة من هناك من الناحية اليمنى لدى روني أونيانكو للمنتخب الكيني، نقلة إلى الوسط ولكن مقطوعة خطيرة، هنا تعود إلى جيراسي في العمق، هنا خطيرة ولكن إبعاد، بعد ذلك عودة من فرانكو ديامبو لتعود غينية من مرة أخرى لدى أليو بالدي، بعد ذلك الضغط والإخراج في اللقطة الماضية من منزورو أكوارو. إذن عودة في آخر اللحظات من منزورو أكوارو لإبعاد كرة في اللقطة الماضية، عودة من جديد إبراهيم فوفانا في الخلف، هنا نقلة ممتازة ولكن قطع، تعود من جديد، هنا الدولة ممتازة والتمويه من عبد الكريم تلاوري. إذن كرة تعود من الناحية اليسرى، سيكوتيلا نقلة إلى عبد الكريم تلاوري من أقصى اليمين.
1: الكبرى مباشرة وحصرا. أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة،
0: كرة تعود هناك من الناحية اليسرى بالنسبة للمنتخب الغيني، عودة من جديد لدى أبو بكر كيتا في الخلف، إبراهيم فوفانا مستمر الكرة، تعود إلى محمد سوما كيتا مرة أخرى، نقلة هناك يسار ممتازة وصلت إلى سيدوبا سيسي، سيدوبا وهنا المرور والعودة من جديد للمنتخب الكيني، مرة أخرى مرتدة هنا في المنتصف، محاولة نقل الكرة إلى الأمام إلى ميكا أوبييرو، أوبييرو يتقدم، لا زالت يد الكرة من الناحية اليمنى، الضغط كبير عليه من أبو بكر كيتا، يعود إلى الوراء، يعود إلى روني أونيانكو، تعود الكرة من جديد، أوبييرو نقل إلى الأمام ولكن الكرة تقطع، تعود غينية، كراسي في الوسط ممتاز الكرة لدى عبد الكريم تلاوي ولكنها تقطع وتعود كينيا في الوسط، والمحاولة والخطأ والصافرة المصرية في اللقطة الماضية، كرة تعود للمنتخب الكيني، إعادة للكرة الماضية نعم في المكان الصحيح، إذا إسقاط الكرة الماضية نعم بالنسبة للحكمة المصري محمد معروف. كرة واصلة للخلف، مايكا كيبويج، فرانكو ديامبو واصلة في المنتصف، ممتاز الكرة، التقدم في أقصى اليسار لدى منظور أكوارو، عرضية داخل المنطقة خطيرة باجابر ولكن تبعد الكرة، تعود من محمد سوما من هناك لدى روني أونيانكو، أونيانكو يتقدم في المنتصف، ممتاز الكرة لدى جوكوبويا، نقلة هناك في الناحية اليسرى،
2: do you think the story is written?
0: It's... Look! Kyoko Fuya! يعود إلى فرانكو ديامبو وديامبو يحاول يجد زميله مايكا كيبويش في الناحية الوسطى. من جديد فرانكو ديامبو في أقصى اليسار ليصل إلى منظور أكوارو منظور بجابر في الوسط. تعود الكرة كيبويش يتقدم نقلة في الناحية الأمامية إلى بجابر ونقلة إلى بينامونتي في الوسط. لا زالت محاولات كينيا هنا في الناحية الوسطى في نص الميدان بالنسبة للمنتخب الكيني. فرانكو ديامبو من جديد في أقصى اليسار كريسبيني رامبو عودة لوراء وبعض خيني هنا يضطر للعودة ولكن تمريرة في العمق ممتازة إلى أمام البحث عن جابر ولكن طويل الكرة الماضية. وفي آخر ثلاث دقائق هنا من الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول تقدم خيني عبر هذا اللاعب كيراسي منذ الدقيقة 32 كرة ملعوبة عالية. كيراسي يبحث عن يداري جباتي ولكن تقطع. تعود كينيا في الخلف كرة لدى مايك كيبويش. كيبويش إلى رونيو نيانكو ولكن الضغط هناك متواجد. عود إلى الوراء بعد ذلك إلى براين أوديامبو. براين يبحث عن التمرير ولكن أين اللاعب هنا مراقبون يا براين أوديامبو. البحث عن الكرات العالية. نعم كرة ملعوبة إلى الأمام ميكا أوبيرو في أقصى اليمين ولكن عودة من سيكو سيلام. تعود من جديد كينيا هنا التقدم والمرور إلى الأمام بينيانيامبو. خطير الكرة أومونتي في اللقطة الماضية كرة إلى خارج الميدان. نقلة كانت من بينيانيامبو في الكرة الماضية. كرة وصلت إلى إبراهيم فوفانا يلعب كرة في المنتصف. ضغط كيني هنا وكتاب عددية ملعوبة إلى الأمام في الوسط. لعبة إلى سيكو سيلا ضغط عليه من أونيانكو. سيلا ممتاز الكرة النقلة والتمريرة إلى عبد الكريم تراوري في الوسط. لا زالت غينيا تهتئ للرتم قليلا بالنسبة للمنتخب الغيني.
2: Human on the edge. Too fast for fear. Greatness measured in milliseconds. Immortality at the street's end. They think the story is written.

0: الذي أصبح مهاجما بالنسبة للاعب.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
3: لا تفوت أقوى الدوري.
0: كرة خطيرة كينيا هنا وابو محمد، ولكن كرة مبعدة تعود مرة أخرى. سريعة الكرة الماضية، الانقطاعات هنا من المصدر كما نؤكد. الكرة ممتازة بينية خطيرة إلى أليو. بلدي بلدي يتقدم في انفرادة. أليو خطيرة والتسديدة، والحارس ولكن يبدع هنا في اللقطة الماضية من براين وديامبو. كرة عرضية لا زالت ولكن بعيدة في اللقطة الماضية إلى لم تخرج، لا زالت في الميدان. خطيرة الكرة للمنتخب الغيني. عبد الكريم تراوري إلى سدد، ولكن سهلة في كفي الحارس براين وديامبو. محاولة ممتازة في اللقطة الماضية، انفرادة، تمريرة ممتازة ذهبت إلى أليو بالدي، انفرادة، ولكن الضغط أيضا كان متواجد، والعودة من منظور وأكوارو في آخر اللحظات مما مكن الحارس براينو جامبو من إبعاد الكرة. إذن منتخب كيني كان سيتلقى الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول، ولكن ابتاع وصد الحارس براينو جامبو حال دون ذلك. إذن كرة لدى براينو جامبو إلى فرانكو جامبو، عودة من كريسبين رامبو في الوسط إلى زميلي هناك مايكي بويش. والدقائق 45 انتهت، مضت دقيقة مضافة واحدة كما ضاف الحكم المصري، كما ضاف معروف. كرة ملعوبة مرة أخرى في الخلف لدى براينو جامبو. براين بالكرات العالية، ولكن هذه المرة يجد زميله العائد إلى الوراء هنا محمد باجابر. كرة ملعوبة إلى الأمام، نقلة إلى الأمام ممتازة خلف الدفاع، ولكن عودة وتغطية وإبعاد في اللقطة الماضية من الدفاع الخيني وإلى رمية التماسكينية. إبعاد من أبو بكر كيتا لتصل إلى رونيو نيانكو في أقصى اليمين. كرة واصلة ممتازة، التحويل هنا في أقصى اليسار إلى جوب كيبويش، ولكن عودة وتغطية من اللاعب إبراهيم فوفانا لإبعاد كرة وإبعاد خطورة كينيا في اللحظات الماضية. كرة ملعوبة وعودة إلى الوراء، فرانكو ديامبو. فرانكو ديامبو مرة أخرى، عودة إلى الخلف. براين في هذه اللحظات ملعوبة إلى الناحية اليمنى، رونيو نيانكو. براين مضت دقيقتان مضافتان، لم يظهر لنا العدد الكلي للدقائق المضافة. كرة ملعوبة قطرية هنا في أقصى اليسار، طويل الكرة، يستلم هنا ممتازة جدا بنو مونتي. كرة ملعوبة ولكن إبعاد إلى خارج الميدان. كرة سريعة ملعوبة لمحمد باجابر، خطيرة داخل المنطقة، يلعب كرة عرضية، ولكن العودة والإبعاد من محمد سوما. كرة تعود من جديد بين أومونتي. أومونتي كرة كينية خطيرة والتعرضية، ولكن إبعاد من هناك من سيكو سيلا. عودة من جديد، محاولة، كرة تعود واصلة إلى منظورو أكوارو. منظورو
3: قنوات بي إن سبورتس. فايف لايت آي فورد.
0: إذن محاولة كينية في اللقطة الماضية، تقدم كان من الظهير الأيمن رونيو نيانكو، والكرة إلى خارج الميدان إلى ضربة مرمى. إذن الدقيقة الرابعة في الوقت البديل، هل هي الأخيرة أم هناك دقيقة خامسة؟ لنتابع ونشاهد. كرة ملعوبة عالية، ولكن يبدو أن الأخيرة ونهاية الشوط الأول بصفرة الحكم المصري محمد معروف. إنهاء الشوط الأول بتقدم منتخب غيني 1-0. نلتقي بحول الله تعالى مع بداية الشوط الثاني، فتقبلوا مني التحية.

0: de cette prolongation. Un but partout, destination, la séance de tir au but.
1: ركلات الذهب ركلات المجد ستحسب النجمة الثانية اليسرى أم الضربة الأولى يا الكانارس.

0: calm within the chaos.
1: I am the hero.
0: A fraction, a shift, and the world comes undone.
1: I am the star.
0: Empty your mind. Just be.
1: I am the ray.
0: Beneath the helmet, within the machine, a human on the edge. Too fast for fear. Greatness measured in milliseconds. Immortality at the straight's end. They think the story is written. It's not. Not yet. So eyes forward. Into your mind. Drive.
2: Gabriel, I'm an angel. I'm here to save you.
3: I did everything I was supposed to do and nothing's working out.
2: I'm not really supposed to be doing this. I'm normally only in charge of saving people from texting and driving.
4: You're not just going to play robot. You're going to change the game.
5: Too small.
6: Life hasn't been easy, but I keep it moving. I never lost the dream to play professional robot.
7: You're signing a goat?
8: Hey!
9: I'm just going to eat him.
10: This place was military storage back in the day.
11: We're getting a temperature breach alert from the decommissioned facilities.
12: Some of us have encountered this before.
11: We created a new species.
13: This fungus will mutate and spread.
14: Welcome to the Undertone Podcast, where we talk about all things creepy.
15: You're gonna love this. I got something juicy.
16: Ooh, let me guess. It's a demonic possession.
17: What were you thinking? You shouldn't have listened to all of them.
0: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here, nothing exists but five lights.
18: بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إليكم مشاهدي ومتابعي بإن سبورتس الكرام أينما كنتم لمتابعة مجريات الشوط الثاني من مباراة المنتخب الغيني بنظيره الكيني هنا بالعاصمة الغينية كوناكري. شوط أول انتهى بتقدم المنتخب الغيني بهدف مقابل لا شيء منذ الدقيقة 32، وعودة اللاعبين إلى أرضية الميدان لاستكمال مجريات المباراة. مباراة مهمة جدا للمنتخبين. منتخب غيني يبحث عن أول ثلاث نقاط، وهنا تبديل، دخول اللاعب رقم 10 بالنسبة للمنتخب الكيني وأيضا رقم 15، تبديلان تيموثي أوما رقم 10 و15 ريان أوكام، بينما هناك تبديل للمنتخب الغيني، سيدخل اللاعب رقم 20 موري كوناتي في اللحظات القادمة. بالنسبة للاعب الحزم السعودي موري كوناتي دخل لأرضية الميدان، وهنا اللاعب أليو بالدي تبديل واحد بتبديلين بالنسبة للمنتخب الكيني، تبديلان مع بداية الشوط الثاني، بينما منتخب غيني بتبديل واحد، دخول موري كوناتي بدلا ممن سوف نعرف ذلك. إذا ضبط الوقت والتوقيت هنا بين الطاقم المصري والمكون من محمد معروف، سمير جمال، أحمد توفيق ومحمد بسيوني لإدارة هذه المباراة. وضربة البداية لهذا الشوط للمنتخب الكيني تعود إلى الحارس، إلى براين أوديامبو. من هناك لعبة الكرة إلى فرانكو أوديامبو، يلعب كرة طويلة أمامية، البحث هنا عن المهاجم جوبي تشينغ. عودة للخلف منظور أكوارو، بعد ذلك التمريرة إلى حارسه إذن نور دخول نور من ناحية المنتخب الكيني وخروج جوبي تشينغ ودخول أوكام. إذن خروج أيضا جوبي تشينغ وكذلك أوب ودخول أوكام. إذن خروج أيضا جوبي تشينغ وكذلك أوبيرو. إذن تغيير للجناحين، نعم، إذن تحديث للجناحين بالنسبة للمنتخب الكيني، بينما خروج أبو بكر كيتا يبدو أنه يعاني من إصابة بالنسبة للمدافع، ودخول المدافع موري كوناتي، وكرة خطيرة هنا للمنتخب الكيني تعود من جديد إبعاد للمنتخب الغيني. إذن كرة إلى ربيع التماس للمنتخب الكيني في هذه اللحظات لدى منصور وكوارو، يلعب كرة طويلة إلى أوكام ولكن تبعد مرة أخرى إلى رمية التماس جانبية من هناك من أقصى اليسار للمنتخب الغيني أو الكيني. إذن يلعبها بسرعة من هناك من الناحية اليسرى، من جديد أوكام يلعب كرة في المنتصف، محمد باجابر مع الكرة داخل المنطقة ولكن عودة وتغطية من إبراهيم فوفانا، كرة في الناحية اليمنى ولكن بعد ذلك تعود إلى محمد كمارا في الخلف. كرة تلعب هنا لدى الظهير الأيمن أو المدافع موري كوناتي، كرة ملعوبة ولكن ضغط هنا خطير، يلعب كرة هنا إلى خارج الميدان على ما يبدو في الكرة الماضية.
5: I've encountered this before.
18: رمية تماس كينية ملعوبة من جديد، مقطوعة تعود إلى سيدي بوسيسي في الناحية الوسطى لتعود كينية هنا، الكينيون بوجه مغاير، ملعوبة إلى الأمام، محمد باجابر تقطع من الكرة، تعود مرة أخرى للمنتخب الغيني، جراسي في الوسط هنا، كرة ممتازة في أقصى اليسار، التقدم خطير، الكرة لدى يدالي جباتي، يدالي يحاول يمرر الكرة إلى جراسي المتقدم في منطقة الجزاء، تمريرة وعودة إلى يدالي، إلى جراسي، خطير الكرة والتسديدة، ولكن يا الله البلوك، البلوك في اللقطة الماضية من مايك كيبويج في آخر اللحظات وفي آخر ثانية يبعد كرة، نعم كانت سيركنها، كان سيضعها في الشباك بالنسبة للمهاجم جراسي الذي لا يخطئ عادة، لا يخطئ عادة في هذه الكرات، نعم يضعها كما يضعها هناك في البوندسليغا. إلى ضربة ركنية من هنا من الناحية اليمنى للاعب أليو بالدي في كرة وفي تمريرة للمنتخب الغيني، يلعبها نحو القائمة القريب، خطيرة الكرة ولكن مبعدة، تتجدد الركلة ركنية في هذه اللحظات، ضغط غيني في هذه اللحظات، أليو بالدي في هذه اللحظات مرة أخرى تعود من جديد بالنسبة للمنتخب الغيني. بالدي سيلعب كرة لعبها قصيرة ولكن مقطوعة، تعود كينيا وبعد ذلك التدخل من سيكو سيلا، سيكو سيلا هو من أبعد الكرة الماضية بالنسبة لمدافعي أدو دينهاك الهولندي. كرة ملعوبة من جديد، كينيا في المنتصف، ممتاز الكرة واصلة إلى الأمام ولكنها تقطع، تعود كينيا غينية مرة أخرى، هنا المرور والمحاولة، كرة هنا في أقصى اليمين عبد الكريم تراوري ولكنها تعود مرة أخرى للمنتخب الكيني. من جديد نجوم الهامورابي يحاولون العودة، كرة من هنا للأفيال الغينية وبالتالي إلى رمية جانبية للمنتخب الكيني. إذن لدى اللاعب بينامونتي الذي تحول جناحا بعد أن بدأ كرأس حربة ولكن ترك مهمة رأس الحربة لبديل اللاعب جوبي تشينغ، ريانو كام هو من يلعب كمهاجم في هذه اللحظات. كرة معادة إلى الوراء، مايكي بويش مضغوط عليه، يمر بمرور ممتاز جدا والنقل هنا في أقصى اليمين، التقدم والمحاولة والخطأ لصالح المنتخب الغيني، سيكو سيلا يكسب خطأ في هذه الكرة وفي اللقطة الماضية، نعم هنا الدفع من المهاجم بينو مونتي الجناح الأيمن.

0: five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here. Nothing exists. But five lights.
1: كرة من جديد في أقصى اليسار، ملعوبة لي اللاعب يدالي جباتي، مبعدة إلى خارج الميدان، كرة مبعدة من المدافع روني يونيانكو في الكرة الماضية بالنسبة للمدافع الكيني لاعب نادي سنغتال النرويجي، يلعب مباراة 25 مع المنتخب ومع نجوم الهامورابي. كرة من سيكو سيلا يلعب داخل المنطقة، مبعدة إلى خارج الميدان، إلى رمية جانبية أخرى للمنتخب الغيني. سيكو سيلا من جديد في إعادة كرة إلى مجريات اللعب.
0: It's not yet.
1: كرة ملعوبة هناك في أقصى اليمين لتعود من جديد رمية التماس جانبية للمنتخب الغيني. عودة إلى الخلف للظهير الأيمن إبراهيم فوفانا. إبراهيم يلعب كرة معادة إليه مرة أخرى، نقلة في المنتصف، محاولة من عبد الكريم تراوري، عودة من جديد هنا في أقصى اليسار سيكو سيلا، مساندة هنا من يدالي جباتي. يدالي يلعب مرة أخرى، والهات هنا لي سيكو سيلا، يلعب عالية عرضية من هناك ولكن خطيرة الكرة، واصلة في الميدان لا زالت لدى أليو بالدي. أليو بالدي يحاول، أليو يحاول مرة أخرى، معه منزورو أكوارو ينتصر عليه ويأخذ الفرق ويأخذ الكرة الماضية ويفتك الكرة الماضية. هنا المحاولة الكينية من جديد، منزورو أكوارو، منزورو ويحاول المرور ولكن إلى رمية التماس، رمية التماس كينية بعد إبعاد المدافع إبراهيم فوفانا للكرة الماضية إلى رمية جانبية. كرة ملعوبة إلى الخلف، كينية هذه الكرة أو غينية ملعوبة في الناحية الدفاعية من هناك يمينا، كرة مبعدة من فرانك أوديامبو إلى رمية جانبية. تستمر المحاولات الغينية هنا لإضافة هدف ثاني ولضمان النتيجة. نعم فريق في وضع صعب جدا بدون النقاط، يعرف أن النقاط الأولى في الجولات الأولى مهمة جدا، إما أردت التقدم وافتكاك البطاقتين أحد البطاقتين. كرة هنا إلى رمية التماس من جديد لدى سيكو سيلا في المواجهة الثالثة لمن ستكون بعد مواجهتين كانتا في تصفيات كأس العالم 2010، بالتحديد في 2008 انتصار بانتصار. كرة لا زالت من هناك للمنتخب الكيني، هنا مرور ممتاز جدا من محمد باجابر من الناحية اليسرى، محاولة ولكن محاصر، قطعت الكرة في الوسط، لا تعود إلى سيدوبو سيسي، سيدوبا سيسي من جديد، خذوها هنا مع كيراسي، نقلة بينية ولكن مقروعة، تعود من جديد بين مواندي، مواندي تدخل أرضي ممتاز جدا في اللقطة الماضية من عبد الكريم تراوري. إذن كرة في اللقطة الماضية ومدرب المنتخب الكيني النجم الكبير الذي كان لاعبا في بلاك بيرن روفرز بالنسبة لبنديكت مكارثي الذي مثل بورتو أيضا وويستام يونايتد في بداية الألفية. كرة ملعوبة من هناك، نقلة أمامية ممتازة خطيرة والبينية للمنتخب الكيني.
2: You're gonna change the game.
3: Too small.
4: Life hasn't been easy, but I keep it moving.
5: I never lost the dream to play professional war ball.
6: You're signing a goat?
7: Hey! I'm just gonna eat him.
8: This place was military storage back in the day.
9: We're getting a temperature breach alert from the decommissioned facility.
10: Some of us have encountered.
1: إذن محاولة في اللقطة الماضية من ريان أوكام، سدد كرة أبعدها محمد كمارا، بعد ذلك وصلت للدفاع وواصلة إلى محمد سوما، يبعد خطورة، أخطر كرة كينية في اللقطة الماضية وفي الهجمة الماضية بالنسبة للمنتخب الكيني، نجوم الهامورابي، محاربو الهامورابي يريدون العودة. هنا الكرة لدى أليو بالديا، يلعب كرة عرضية داخل المنطقة كركنية، ولكن تعود من جديد من هناك من الناحية اليسرى. المحاولة مستمرة، تعود إلى الخلف لدى محمد كامارا في حراسة المرمى. مرة أخرى إلى سيكو سيلا، سيلا هنا من أقصى اليسار، محاولة المرور، ولكن عودة كينية بضغط عالي. ضغط عالي يكون غالبا بأثر عكسية، خصوصا إنما لعبة الكرة الطويلة الدقيقة التي تصل لجراسي وكذلك أليو بالدي ويدا لجباتي، تكون الأمور صعبة جدا. محمد كامارا في كرة طويلة عالية بحثا عن المهاجم جباتي يدالي، من هنا كرة ملعوبة من جديد، يدالي يحاول، ممتاز الكرة، المحاولة، ينقل الكرة من هناك يمين إلى إبراهيم فوفانا المتقدم. إبراهيم فوفانا عرضية منخفضة ولكن إبعاد من فرانكو ديامبو، عالية الكرة في المنتصف لمن يا ترى، منافسة هوائية هنا في الناحية اليسرى الغينية واليمنى الكينية. كرة ملعوبة مستمرة بإشارة من محمد معروف، كرة واصلة إلى أليو بالدي الذي تحول يسارا ولكن طالت عليه الكرة، تعود من جديد، محاولة وخطأ لعبد الكريم تراوري، خطأ في اللقطة الماضية لعبد الكريم تراوري لاعب نادي لوفان البلجيكي. في الكرة الماضية اصطدام بينه وبين روني أونيانكو، في الكرة الماضية نعم، أو بينو مونتي لاعب نادي جوكور ماهيا الكيني 22 سنة. إذن ضربة حرة مباشرة من هنا من هذا المكان من الجهة اليسرى للمنتخب الغيني. إذن حائط مكون هنا من جوك أبويا وكذلك اللاعب بينو مونتي. هنا الكرة ستلعب عبر سيدو با كيتا، سيدو با يلعب كرة عرضية عالية ولكن وصلت سهلة لبراين أودم أومونتي. في اللقطة الماضية كرة تعود من جديد إلى ماكي بويش، نقلة في أقصى اليمين بعد ذلك في المنتصف، المحاولة والمحافظة ولكن بعد ذلك الخطأ على عبد الكريم التراوري، خطأ لصالح البديل تيموثي أوما. في الكرة الماضية لعب نادي تشارلتون أتلتيك الإنجليزي، كرة ملعوبة هناك للناحية اليسرى ولكنها مقطوعة، تعود من فوفانا نحو جراسي، يحاول يحافظ على كرته ولكن خطأ في اللقطة الماضية على تيموثي أوما.
3: Machine, the human on the edge, too fast for fear.
1: من جديد إذن هل قطعت إذن هي من المصدر واصلة في الناحية اليسرى، كرة لدى يدا لجباتي، رمية التماس، إذن تبديلان يجهزان بالنسبة للمنتخب الغيني، سيدخل إبراهيم سوري بونغورا ويخرج اللاعب أليو بالدي. أليو بالدي يغادر الميدان ويدخل أجيبو كامارا وأيضاً إبراهيم بونغورا. إذن تبديلان، يخرج سيدو باسيسي وكذلك أليو بالدي ليدخل بدلا منهما 18 أجيبو كامارا وكذلك إبراهيم بونغورا رقم 17. في اللحظات الماضية كرة ملعوبة عالية للمنتخب الغيني، عودة بشديد خطير الكرة وفي أول كرة هنا عجيب وكمارا، كرة من جديد ولكن مقطوعة لتعود إلى رمية تماس. رمية تماس، محاولة كانت من إبراهيم بونغورا لاعب نادي غانك البلجيكي. كرة معادة للخلف نحو موري كوناتي، بعد ذلك إلى محمد سوما أمامي الكرة وإلى خارج الميدان. رمية تماس بإشارة من الحكم المساعد الثاني أحمد توفيق، لعبت في الوسط كينيا، هذه الكرة خطيرة. وصلت إلى ضربة مرمى للمنتخب الغيني، ضربة مرمى لصالح محمد كامارا بعد هجمة كينية في اللقطة الماضية وفي الوهلة الماضية. إذن ضربة مرمى ملعوبة عالية من محمد كامارا نحو الأمام، هنا الرأسية واصلة في أقصى اليمين، هنا محافظة على كرة وحماية للكرة الماضية عبر سيكو سيلا. إذن ثلاث تبديلات، بثلاث تبديلات، خروج باجابر ودخول شريف سيرونغو من جانب المنتخب الكيني. كرة من سيكو سيلا في الوسط، ممتاز الكرة، التقدم للأمام من بونغورا، تعود مرة أخرى، ممتاز البينية إلى الأمام، نقلت هناك يسارا ولكن عودة ممتازة من إبراهيم فوفانا، ينقل كرة إلى الأمام، وصلت إلى بونغورا إبراهيم. إذن عودة كينية بعد السيطرة غينية في الشوط الأول من ناحية الاستحواذ، ولكن هذه المرة عودة ب 42% بالنسبة للمنتخب الكيني. وهنا تدخل الأرضي ممتاز جدا من فرانكو ديامبو، كرة هنا للمنتخب الغيني ولكن عودة من فرانكو ديامبو لاعب نادي غورما هي الكيني. كرة إلى رمية تماس من جديد. إذن مرور ساعة لعب والتقدم والنتيجة غينية للأفيال. كرة من الناحية اليسرى لدى فوفانا، يلعب كرة إلى الأمام إلى بونغورا، ولكن خطأ لبونغورا أو على بونغورا، خطأ كان على عبد الكريم تراوري لصالح اللاعب تيموثي أوما. كرة كينية هنا من أقصى اليمين، ملعوبة عالية، البحث عن اللاعب، خطير الكرة، كرة واصلة للأمام، هنا التدخل وخطأ لصالح المنتخب الكيني في اللقطة الماضية على محمد كامارا. إذن بطاقة صفراء على الحارس محمد كامارا، من أخطأ في الكرة الماضية ومن أساء القرار في اللقطة الماضية بالخروج، بعد ذلك أصبح في ورطة واضطر إلى أن يرتكب خطأ تكتيكي. لحسن حظ لم يكن المدافع الأخير بالنسبة لمحمد كامارا. نعم التدخل المسك هنا على للمهاجم المتقدم ريانو كام. نعم الكرة الماضية في اللقطة الماضية خطأ لصالح ريانو كام لاعب نادي ليش البلجيكي. جوكو بويا هنا سيلعب الكرة. إذن شريف سيرينكو هو كان التبديل الثالث بدلا محمد باجابر. كرة من هنا من أقصى اليمين للمنتخب الكيني، ريانا بويا في لقطة وفي كرة للمعادلة والبحث عن التعادل، هنا من ريانا بويا في كرة عرضية، ريان في هذه اللحظة وفي هذه الكرة في انتظار الصافرة، ريان يلعب كرة، سيلعب كرة في هذه اللحظات، ريان يلعب كرة عرضية عالية ولكنها في حضن الحارس محمد كامارا. إذن اكتمل التصحيح بالنسبة للحارس محمد كمارا في الكرة المافية. كرة كانت من

منتخب الغيني والذي أيضا يفتقد لي خدمات اللاعب لاعب نادي بيردر بريمن نبي كيتا الذي اعتذر عن المباراة وعن الحضور لأسباب شخصية بالنسبة من كان نجما في ليفربول ذات يوم. كرة من الناحية اليمنى ليرونيون يانكو مقطوعة تعود غينيا هنا في الناحية اليسرى يدالي جباتي وإلى رمية جانبية غينيا

0: ستكون لي رونيان يانكو على ما يبدو. أولية إبراهيم فوفانا. من يا ترى من سينفذ الكرة القادمة والضربة القادمة؟ بل إنه عجيبو كامارا. عجيبو كامارا هو من سينفذ الكرة المقبلة. والخطأ لاعب نادي لودوغوريت البلجيكي أو البلغاري ذو 25 سنة. كامارا والانتظار داخل الصندوق في هذه اللقطة وفي هذه الكرة. عجيبو كامارا عجيبو. والتنظيم هنا داخل المنطقة يدا لجباتي. إدارة هنا حاسمة من الحكم المصري من أدار عديد المباريات المهمة مثل كلاسيكو تونس عام 2022 بين الترجي ونجم الساحلي.
1: ضربة حرة مباشرة هذه طبعا بايرموف انذار

عودة اللاعبين إلى أرضية الميدان بعد فاصل التبريد والتروية. كانت الكرة إلى خطأ للمنتخب الغيني في اللقطة الماضية. إذن خروج أومونتي من جانب المنتخب الكيني. بين أومونتي يترك أرضية الميدان. ويدخل أومونتي إيتشانغ. إذن أومونتي إيتشانغ هو من دخل بديلا لي بين أومونتي. وهنا لضربة ركنية للمنتخب الغيني عبر كامارا. عجيبو كامارا في ركلة ركنية للمنتخب الغيني داخل المنطقة. خطيرة عالية ملعوبة. خطيرة الكرة. وبعد ذلك على مرتين يتمكن الحارس براين أوديامبو. براين أوديامبو يمنع الهدف الثاني من كرة مرتدة. وبعد ذلك فلتت في لقطة أولى وعاد إليها في مرة ثانية. كرة ملعوبة طويلة وإلى ركلة ركنية. سريع الكرة الماضية. إذن أربع تسديدات مقابل تسديدة واحدة للمنتخب الغيني. إذن تتجدد الركنية في آخر ربع ساعة هنا في أرضية الميدان. عجيبو كامارا هو من سينفذ الركنية القادمة للمنتخب الغيني. الإفيال تحاول في هذه اللحظات وفي آخر ربع ساعة. كرة ملعوبة. في اللقطة الماضية المحاولة كانت من المدافع. سدت كرة في اللقطة الماضية. سددها ولكن جانبت القائمة الأيمن للحارس برايان أوديامبو. حاول محاولة كانت من إبراهيم بونغورا. كل الاعتذار للانقطاعات التي تأتي من المصدر. كرة واصلة في المنتصف للمنتخب الكيني. نقلة هناك من الناحية اليسرى. وتن خروج تلاوري من جانب المنتخب الغيني. عبد الكريم يترك أرضية الميدان للبديل كامارا. عثمان كامارا هو من دخل بديلا لعبد الكريم تراوري. كرة ملعوبة للمنتخب الغيني من هناك من أقصى اليمين.

محاولة ممتازة خطيرة من تراوري في أول كرة، ولكن بعد ذلك الإبعاد، إبعاد لكرة في اللقطة الماضية. عثمان كامارا، عثمان من جديد في ثاني كرة له، وتدخل أرضي هنا وخطأ لصالح المنتخب الغيني. إذن منظور أكوارو ومن تدخل على عثمان كامارا في اللقطة الماضية. لاعب نادي كوانتونغ باور الصيني بالنسبة لي اللاعب عثمان كامارا. من جديد عجيب كامارا في تنفيذ الركلة الحرة من الناحية اليمنى للمنتخب الغيني. عجيب كامارا من جديد، قد تكون خطيرة للمنتخب الغيني. من هنا عجيب كامارا يلعب كرة عرضية خطيرة، ولكن بعد ذلك السيطرة من الحارس برايان أوديامبو. محاولة هنا للتعطيل من موري كامارا أو موري كوناتي في اللقطة الماضية. مايك بويش في الوسط ملعب الكرة إلى الأمام إلى جافينو موندي، ملعب من جديد إلى عثمان كامارا، تقطع من جديد تعود للمنتخب الكيني من جديد مرة أخرى. محاولة وانطلاقة من هناك، ولكن عودة وتغطية من إبراهيم فوفانا. إبراهيم فوفانا من أغلق الجهة اليسرى بالنسبة للمنتخب أو اليمنى للمنتخب الغيني. من جديد ملعب الكرة طويلة من هناك من الناحية اليمنى، خطيرة الكرة للمنتخب الكيني، وخروج هنا لمحمد كامارا، خروج في اللقطة الماضية. وعلى ما يبدو كان هناك تسلل على المتقدم ريانو كام. في آخر 11 دقيقة هنا في الوقت الأصلي، والتقدم لا زال غينيا. كنا منعوبة إلى الأمام، وصلتنا إلى الدفاع الكيني. ماك بويش إلى الأمام، البحث هنا عن أومونتي. جافين من جديد، جافين أومونتي يعود الكرة مرة أخرى إلى ماك بويش. أتانا من لاعبي نادي كور ماهيا. جافين يحاول في الوسط هنا وحيدا، ينقل كرة هناك يسارا إلى منظور أكوارو، بعد ذلك التمريرة إلى الأمام نحو شريف سيركانو. سيرونكو في الوسط، هنا المحاولة البناء للمنتخب الكيني. ملعوبة أمامية بينية خطيرة، الكرة واصلة إلى الأمام، هنا المحاولة وصلت في الناحية اليسرى، شريف سيرونكو يسدد، ولكن سهلة لدى محمد كامارا. هنا محمد كامارا بالمهارات وبالاستعراض هنا في هذه اللحظات، وتفاعل الجماهير. كرة ملعوبة من جديد، عالية الكرة، ولكن عدد كينيا متروكة للحارس الكيني برايان أوديامبو لزميلي مايكي بويش. وهنا الامتحاض هنا للمدرب البرتغالي باولو دوارتي. هل ذلك على الاستعراض؟ كرة ملعوبة مرة أخرى من هناك من الناحية اليسرى للمنتخب الكيني. كرة واصلة إلى أمام، ريان أوكام يحاول، كرة بينية إلى سيرونكو. أوكام محاولة خطيرة، ولكنها واصلة سهلة من جديد إلى محمد كامارا. منتخب غيني يحاول الخروج هنا من دوامة الخسائر. نعم، لم يفز في آخر 4 مباريات رسمية أو في آخر 4 مباريات لم يفز فيها، بينما يدخل الكينيون المعنويات بالبالة بمعنويات مرتفعة. كرة ملعوبة عالية خطيرة، كرة عرضية تسديدة، كرة خطيرة من جديد، محاولة العرضية تتجدد، إبعاد من فوفانا، تعود من جديد في الوسط، محاولة هنا كينيا في الوسط مرة أخرى، ولكن مقطوعة تعود مرتدة للمنتخب الغيني. وبعد ذلك العودة من فرانكو ديامبو في افتكاك كرة، تعود من جديد، كرة هناك يسارا، التقدم من مانزورو أكوارو
أكوارو والتمهيد، ولكن بالخطأ واصل هنا للمنتخب الغيني إلى الأمام، ولكن بعد ذلك خروج اللاعب مايكا كيبويش في الاعتراض والتمرير هنا. ممتاز الكرة إلى الأمام لدارون يونيانكو، أونيانكو يلعب كرة عرضية ولكنها سهلة مرة أخرى. إذن لا توجد رؤوس هناك في داخل المنطقة بالنسبة للمنتخب الكيني. كرات عرضية كثيرة ولكن غير مستفاد منها. كرة ملعوبة عالية من محمد كامارا، يلعب كرة إلى أونيانكو بالخطأ هنا في المنتصف، صراع ميداني وهوائي لمن الكرة يا ترى. قطعت عادة كينية، نقلة للوراء إلى أبويا في الأمام، جافين ومونتي يلعب كرة ممتازة ولكن مقروءة من اللاعب إبراهيم فوفانا. كرة من جديد تعود للمنتخب الغيني، مستمرة المحاولات من الناحية اليمنى، لعبت كرة مرة أخرى ممتازة القطرية، واصلة هنا في أقصى اليسار، البحث عن أجيبو كامارا يحاول لكن التسلل نعم كان باديا في اللقطة الماضية أو على اللاعب يدالي جباتي. هنا تبديل رابع أو تبديل خامس هنا وأخير ليخرج يدالي جباتي تارك الميدان لمن جابي فاديكا، لمن جابي فاديكا ومن دخل إلى أرضية الميدان. بالنسبة للاعب الشاب هنا ذو 25 سنة، لاعب نادي راسكو البولندي، كرة في الناحية اليمنى للمنتخب الكيني، ملعوبة إلى أونيانكو، روني يتقدم ولكن كرة طويلة واصلة إلى عجيبو أو إبراهيم بونغورا، خطيرة الكرة ولكن مبعدة. التسجيل حاضر من محمد كامارا، عالية الكرة في الوسط ممتازة في المنتصف، المحاولة مستمرة في الناحية اليسرى، التقدم سريع جدا للمنتخب الغيني ولكن مقطوعة. تعود مرة أخرى، سريع الكرة من جافين ومونتي في الانطلاق ولكن عودة خرجت كرة في الميدان، لا زالت بإشارة من الحكم المساعد الثاني الأول المصري سمير جمال. كرة من الناحية اليمنى من جديد إلى موري كامارا، إبراهيم بونغورا نقرأ إلى الأمام، التقدم هناك من إبراهيم فوفانا، إبراهيم يلحق بالكرة عرضية، الكرة لجيراسي خطيرة في المنطقة، هنا المحاولة والحصار مرة أخرى للدفاع الكيني، وهنا أسأل راية حاضرة في اللقطة الماضية من الحكم المساعد الثاني المصري أحمد توفيق. كرة إلى ركلة مرمى مايكي بويش في المنتصف إلى تيموثي أوما، التقدم من هناك من الناحية اليسرى والمساندة من هناك من مانزورو أكوارو، محاولة كينية للعودة وللتعادل على أدنى تقدير. كرة ملعوبة قطرية هنا للمتقدم ليروني أونيانكو، ممتاز الاستلام هنا في الناحية اليمنى ولكن عودة وتغطية ممتازة جدا من سيكوسيلا كان متأخرا ولكن عاد وتدخل أرضيا وبعد خطورة، والخطورة أيضا لا زالت مستمرة. كركلة ركنية هنا للمنتخب الكيني في الناحية اليمنى لجوك أبويا في التنفيذ، والانتظار هنا في داخل المنطقة جوك أبويا في التنفيذ هنا في الناحية اليمنى في داخل المنطقة، ستة لاعبين سبعة لاعبين كينيين داخل المنطقة وكل اللاعبين الغينيين داخل الصندوق. كرة من جوك أبويا يلعب كرة نحو القائم البعيد ولكن مبعدة الكرة الماضية من جابي فاتيكا. وتبتيل هنا أخير أيضا للمنتخب الكيني ليخرج اللاعب كريسبين إيرامبو تاركا الميدان لياموس وانجالا،
أموس وانجالا هو البديل الأخير بالنسبة لبيني مكارثي لاعب نادي فالنسيا، اللاعب الشاب هنا الذي افتك المكان في نادي فالنسيا وأصبح في الفريق الأول. أموس وانجالا أو في الفريق الثاني، نعم تحت 21 بالنسبة لفريق فالنسيا في نفس الحزمة العمرية ذو 20 سنة. كرة ملعوبة في الناحية اليسرى للمنتخب الغيني، تعود إلى الوراء من جديد إلى الأمام إلى من فديكا، محاولة هنا وبمهارة ولكن الخطأ هنا لصالح المنتخب الغيني. إذن اعتراض في اللقطة الماضية من المدافع الكيني، كرة من جديد تعود إلى كوناتي، يعود إلى كامارا، محمد يلعب كرة عالية من إلى الناحية اليمنى ولكن بعيدة إلى خارج الميدان. كرة إلى رمية تماس متروكة لمنصور وأكوارو في آخر دقيقتين من الوقت الأصلي. منتخب غيني يقترب من المهمة ومن النقاط الثلاثة الأولى ليصبح ثانيا، نعم ليصبح ثانيا بعد المنتخب الجنوب أفريقي الذي بالنقاط الكاملة بست نقاط بعد فوزين. كرة ملعوبة مرة أخرى من هناك يمينا للمنتخب الغيني في المنتصف، ممتازة مرتدة سريعة هنا للمنتخب الغيني، سريعة الكرة، خطيرة الكرة من الناحية اليسرى إلى لامين فاديكا، لامين يحاول هنا الكرة والعودة والافتكاك بعد ذلك الإبعاد من روني أونيانكو، تصبح مرتدة هنا للمنتخب واصطدمت بالحكم، نعم إلى إسقاط، إسقاط في اللقطة الماضية، نعم الصافرة تأتي، اصطدمت بالحكم، تغيرت اتجاهها وبالتالي متروك الكرة إلى وانجالا. كرة في المنتصف ديموثيو ما، محاولة ممتازة بينية في العمق هنا خطيرة ولكن عودة من جديد من الدفاع الغيني في الوسط. ديموثيو ما هنا المطالبة بالكرة من المتقدم روني أونيانكو، نعم توصل إليه من الناحية اليمنى، روني أونيانكو يحاول لعب كرة إلى داخل المنطقة، خطيرة هنا الكرة، محاولة بينه وبين سيكو، كرة عرضية خطيرة ولكن إبعاد بالرأس هنا، عودة من جديد، عودة وإبعاد للكرة في اللقطة الماضية، تعود إلى الوراء إلى اللاعب أموس وانجالا في الوسط مرة أخرى. تيموثيو ما ممتاز المرور في لقطة أولى والكرة لا زالت كينية، ممتازة هنا في أقصى اليمين التقدم من أونيانكو ولكن طويلة وإلى ضربة مرمى. إذن يقترب المنتخب الغيني، الأفيالو تقترب شيئا فشيئا إلى النقاط الثلاث واستثمار الوقت هنا وأكل الوقت هنا من محمد كامارا في اللحظات الأخيرة وفي الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي على مبدو يمكن يضيف 4 دقائق، كم المضاف؟ نعم 4 دقائق، 4 دقائق هنا للحكم الرابع، مشهرة من الحكم الرابع محمد بسيوني. كرة ملعوبة عالية سريع الكرة من هناك من أقصى اليمين، التمهيد واصل إلى ريال أوكام، ريال يحاول نحو إلى سيرينغو، سيرينغو يحاول، سيرينغو وسقوط والحكم لا يقول شيء، لا خطأ في اللقطة الماضية. كرة إلى فوفانا، سريع الكرة تعود من جديد هنا إلى الأمام إلى أثمان كامارا، كامارا يلعب كرة في الوسط، عودة كينية والضغط مستمر، كرة واصلة إلى كامارا عجيبو ولكن إبعاد بعد ذلك إلى خارج الميدان إلى ربيع التماس، رمية التماس للمنتخب الغيني عبر روني أونيانكو. سيكو سيلا يلعب كرة إلى الأمام، كيراسي ولكن كرة إلى خارج الميدان، كرة يفقد كرة في اللقطة الماضية الكابيتانو سيرهو كيراسي، كرة واصلة هنا في أقصى اليمين
للمنتخب الأركيني. مايكي بويش، فرانكو ديامبو يتقدم، مضي دقيقة واحدة ونصف، كرة ملعوبة أمامية خطيرة في المكان، ولكن كرة إلى حضن الحارس والكرة لم تكن تسلل، ولكن خروج الحارس في لقطة وفي كرة، نعم كانت ستكون مفصلية وانفرادة صريحة للمنتخب الكيني. ملعوبة عالية، البحث عن لامين، يحاول الحفاظ على كرته، كرة في الميدان ولكن إبعاد من أونيانكو. أونيانكو، لامين فاديكا، الوقت بهذه الحركات، كرة ملعوبة مرة أخرى إلى كيراسي. كيراسي يحاول الحفاظ بالقوة البدنية ولكن يفقد الكرة، انتصر عليه بدنيا روني أونيانكو، يلعب كرة عالية أمامية ولكن عودة غينيا هنا في الوسط، لا زالت عادة هنا كينيا. شافين مونتي، ملعوبة إلى الأمام، كرة مفقودة إلى رمية تماسكينية، رمية تماسكينية هنا لمسابقة الدقائق والثواني، هنا روني أونيانكو في المنتصف، هنا محاولة إلى الأمام وسقوط وكرة وعودة إلى الحارس، لم يعد مرة أخرى، كرة واصلة إلى بونغورا، يلعب كرة إلى الأمام، البحث عن كيراسي. أونيانكو مرة أخرى من جديد في أقصى اليمين، ملعوبة من جوكا بويا في أقصى اليمين، شريف سيرينكو يلعب كرة عالية ولكن معادة من فرانك أو معادة من محمد سوما، كرة تعود كينيا هنا خطيرة في مشارف المنطقة، المحاولة والإيجاد هنا لمساحة التسديد ولكن لم توجد في اللقطة الماضية، كرة سريعة، محاولة من لامين، كرة مقطوعة في مكان صعب جدا وفي بقعة سانحة للمنتخب الكيني ولكنها قطعت، تعود مرة أخرى البينية والكرة تصطدم بالحكم مرة أخرى، مستمر الكرة، يقول الحكم لن أوقف الكرة هذه المرة، من جديد الكرة مستمرة في آخر اللحظات، وهنا الكرة عالية مبعدة من فوفانا في آخر 30 ثانية، هل يعود المنتخب الكيني؟ كرة ملعوبة إلى الأمام في أقصى اليمين، التقدم من روني أونيانكو، كرة ممتازة داخل الصندوق خطيرة، هنا جوكا بويا، هنا الكرة ولكن عودة من أوسمان كامارا مرتدة من جديد، ولكن عادة كينية في آخر اللحظات، محاولة من ناموس وانجالا، يلعب كرة داخل المنطقة ولكن مبعدة، تعود إلى سيكو سيلا من جديد أمامية، والتوالي الأخيرة، إذن هل هي صافرة النهاية؟ نعم صافرة النهاية المصرية هنا في هذه اللحظات، لينهي محمد معروف اللقاء، هذه المباراة بفوز المنتخب الغيني ب1-0 عبر اللاعب كيراسي. نلتقي بحول الله تعالى في لقاءات أخرى، فتقبلوا مني التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول، أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي إن اشترك الآن.

هنا حوار رأسية ولا زالت ولا هدف الأول ممكن. هدف كان قريب يا إسماعيل يا الصيباري. نبقى مع المغرب. الكرة تمشي لترغاليين. يعطي باس ممتاز لإبراهيم. إبراهيم المراوغة. إبراهيم لكن عالية على عيسى. عالية على عيسى. أول عرضية يقدمها إبراهيم دياس بين الرسمية والأساسية في نادي الريال مدريد. عزتين يمشي بالبينية ممتازة. هنا بلال الخنوس ولا زالت مغربية. التسديد التسديد ونبقى مع ناحي سوء تفاهم. سوء تفاهم في الكرة الماضية. حسن الحظ رجعت مرة أخرى. تير غالين يمشي هذه المرة على اليمين. إبراهيم دياس عادت إلى تير غالين مجددا يبحث عن الحل. قصيرة في اتجاه إبراهيم. البينية ممتازة والمراوغة لم تنجح يا إسماعيل يا الصيبري. المراوغة لم تنجح. تمريرة مليمترية حريرية سحرية سموها كما شئتم من جانب إبراهيم دياز. يا السلام على إبراهيم. هذه اللقطة ذكرتني بالتمريرة الأكثر من رائعة لإبراهيم في ماتش البرازيل. يلعب قصير مع بلال. خطوات واحدة اثنين مرفوع الكرة. المتابعة هي هي هي يا زكريا يا زكريا الواحد. نعم الثائر الأيمن كان قريب من الجول الأول بالصفة الدولية مع الإكيبا. هذه لعادة مرة أخرى. هنا واحدة اثنين من أجمل ما يكون. إسماعيل الصيباري. الصيباري يدخل. الصيباري لإبراهيم. يا سلام يا إبراهيم. مرة جانبية. يا للمسة الفنية الجميلة. يا للمراوغة الساحرة هنا من إبراهيم دياس. شوف شوف شوف شوف مرة أخرى. هنا إبراهيم دياس كيف مر كيف مر كيف مر بأناقة وبلمسة فنية جميلة. يا سلام لو كان في الشباك. تير غالين مجددا. زكريا الواحدي يعطي تمريرة في الوسط. نيل العيناوي. مزراوي قريب منه. مزراوي يوصل الكرة لبيل الخنوس. الخنوس في دار المدافعين. هنا ينسل إسماعيل. وضعية التسلل. تسلل هل كان موجود؟ الراية ترفع. أول حالة تسلل. هذه الإعادة مرة أخرى. كرة إسماعيل. ياكس ياكس. هذه تسلل. هذه تحسبها تسلل. تسلل غير موجود بالمرة. تسلل خيالي من الحكم المساعد الثاني. تبارك الله على الحكم مساعد وصف. هذه حسبها تسلل. هذه كانت فرصة واعدة للمنتخب المغربي عن طريق إسماعيل. رجعت الكرة للخلف مباشرة. موراني موراني والكرة بعيدة إلى التماس. لأن رمية جانبية للمنتخب المغربي. الحسن الحظ الحسن الحظ أنه ما كنا نردده من سنوات الآن سيعتمد رسميا. انتظار تأكيد ذلك الفار يكون حاضر في دوري أبطال إفريقيا في دور المجموعات. للسنوات الماضية كنا ننادي ونطالب بضرورة وجود الفار في كل المباريات الرسمية. الآن اعتماد الفار في الشامبيونز ليج في دور المجموعات شيء مهم جدا لتفادي الكثير من الأخطاء. لأنه فعلا وقعت تجاوزات وفي بعض المباريات كانت مؤثرة. كرة في وسط الميدان تمشي للجهة اليمنى لفائدة عناصر المنتخب المغربي. تير غالين تير غالين. مزراوي سلم الكرة. مزراوي يلعبها لأوناحي. سلام أوناحي. تقدم معايا بلال. مشي معايا بلال. بلال خنوس خنوس حط الكرة ممتازة على مشارف منطقة. في تدخل في خطأ. خطأ موجود وممكن يخرج الكرت الأصفر. هذه فيها صفرة يا عبدو ميفير. فيها صفرة يا عبدو ميفير. أوناحي حاول أوناحي أنه يخلي نفس المستوى. لما أقول مستوى يكون أفضل. سقوط نادي جيرونا حتم عليه أنه يغير الفريق يغير الأجواء. مشى لباناتينايكوس في اليونان. بلال خنوس يسعى لتنفيذ الضربة الحرة. لاعب نادي شتوتغارت الألماني. بلال
الآن صعود عيسى ديوب وصعود عبد الحميد أيتاب ودلال مقوص الرأسية مرة جانبية، الكرة تمر جانبية يا عيسى يا ديوب، المسها عيسى يطالب بركنية في هذه اللحظات، لكن الحكم يقول فيها ضربة مرمى، هذه الإعادة مرة أخرى ركنية أم ماذا؟ حاج مزراوي هنا في لحظة تسديد، جاب المزراوي، إبراهيم يمشي، إبراهيم وناحي وسط لاعبين، خرج كرة ممتازة، هي يا مزراوي وناحي، ضاعت الفرصة، هذه لا تضيع يا أوناحي، يا سلام على المجهود اللي قام به مصراوي، من اليسار لليمين، عينك على مصراوي، هذه المرة أين تواجد؟ هنا حط كورا بالملي، هدية لا ترفض يا أوناحي، على بعد تقريبا أقل من 5 دقائق على نهاية الشوط الأول. كرة مرة أخرى سيطرة، ولكن حتى الآن من غير فعالية لهجوم المنتخب المغربي. ترجع كرة مرة أخرى لمنتخب ليسوتو، وصلت من جديد لفائدة ليتسيما، يرجع لي كوانا، ظهر ياسين بونو، من زمان ما شفناش ياسين، كان المنتخب المغربي يلعب بدون حارس مرمى، ما شاء الله عليه السوبر ياسين بونو، متألق عادتي في كل المباريات على فكرة، 5 كلين شيت بالنسبة لياسين بونو، عندك هنا رجعت مباشرة العيناوي. أنا سأقول كلام بخصوص ياسين بونو، لكن البعض يقول لي لا تبالغ، ياسين بونو أنا في نظري يستحق الكرة الذهبية الإفريقية، شخصيا أنا أرى ياسين يستحق البالون دور على مستوى القاري، على مستوى الإفريقي. بالمناسبة حارس مغربي اللي فاز بالكرة الذهبية باتو زاكي منتصف الثمانينات، البالون دور النسخة الماضية كانت لحكيمي، وإن شاء الله يكون مغربي مرة أخرى هذه السنة. بينما الكنترول إسماعيل السيباري، إسماعيل وصلت إلى بلال خنوس على مشارف المنطقة، المتابعة التغطية الدفاعية، يعني هناك استحقاق آخر، حفل البالون دور الإفريقي ما تم هذه السنة، وإذا كان هناك منطق وإذا كان هناك عدالة فالكرة الذهبية لن تخرج عن الثنائي حكيمي وياسين بونو. أنا نشوفها شخصيا وجهة نظر تختلف تتفق، لكن شوف البالون دور بين حكيمي وياسين بونو، يعني حكيمي لماذا؟ تتكلم أولا على بطل فرنسا، بطل تشامبيونز ليج، بطل السوبر، بطل إفريقيا مع المنتخب المغربي، يعني ماذا تريد أكثر من ذلك؟ بطل إفريقيا مع المغرب، وبطل تشامبيونز ليج مع البي اس جي، وبطل فرنسا مع البي اس جي، وبطل السوبر الأوروبي مع البي اس جي، وبطل السوبر الفرنسي مع البي اس جي، يعني أكثر من ذلك ماذا تريد؟ ياسين بونو أيضا، شوف الأرقام اللي سجلها ياسين بونو، شوف ركلات الجزاء اللي تصدى لها ياسين بونو، خلي عينك على ياسين في الكان لما تألق أمام نيجيريا، ولما تألق أمام السنغال في المباراة النهائية، ولما تألق قبل ذلك وحتى مع نادي الهلال. يعني ياسين بونو عدد الكلينشيت اللي عملها والتصديات اللي عملها والعمل الكبير اللي قام به في كأس إفريقيا وحتى في كأس العالم، من التصدي الممتاز لضربة جزاء أمام كيليان مبابي، لذلك نشوف ياسين وأشرف لقب البالون دور ما تخرج عن هذا الثنائي بالمنطقة. كرة عرضية، تغطية دفاعية بعد ذلك، ياسين بونو كذلك أهم إنجاز، بطل إفريقيا مع المنتخب المغربي، كرة في وسط الميدان بالرأس، رجعت للخلف مباشرة، عيسى ديوب، عيسى في منتصف الميدان، السلام على طول، الكرة البينية الممتازة، عزتين وناحي، وناحي هي هي هي هي هي جول، أخيراً
أخيرا إبراهيم دياس صاحب الاختصاص المتعود على شباك لسوتو. هكذا نعم تعاد الذكريات، وهكذا المتخصص أماما لسوتو إبراهيم دياس قبل لحظات يعطي التقدم لأسود الأطلس. حان موعد الزئير، والزئير هنا بالصدى وبلمسة من الفنان إبراهيم دياس في شباك لسوتو بذكريات وجدة وأقادير، في أقادير 1-0 وفي وجدة 7-0 من هاتريك أول في مسيرتي مع المغرب. هو يعود ليقول كلمته. اللمسة الأولى، الثانية في تموضع ممتاز، إبراهيم دياس في اللحظة والمكان المناسب يضع الكرة في شباك مرمى لسوتو. ممتاز إبراهيم دياس في توقيت أكثر من رائع، يعطي أفضلية لأسود الأطلس في هذه الأثناء. إذن النتيجة تتغير كما قلت في توقيت ممتاز، لأنه دخلنا الوقت المحتسب بدل الضايع. كرة تمشي للتماس، إذن ستلعب الجانبية. تم احتساب دقيقتين وإن تأخر الهدف، لكن الأهم أنك تسجل، الأهم أنك تسجل. دايما في مشوار التصفيات الأهم أنك تجمع النقاط، أكبر عدد من النقاط مهم جدا الحفاظ وتعزيز الريادة في هذه المجموعة. لمسة من ناحية بلال خنوس، يلا الثاني، السرعة والانطلاق. الواحد مع إبراهيم، لم تصل الواحد. ردة فعل منتخب لسوتو الآن، انطلاقة من الجهة اليسرى، استرجع عامل الواحدي. أنا في رأيي الواحدي عامل شوط أول ممتاز في الجهة اليمنى، في المساندة الهجومية، في التمركز، في قطع الكرات. الواحدي حتى الآن يقدم نفسه بشكل ممتاز مع المنتخب المغربي. أنا أعتبره ربح، واللاعب اللي اشتغل على نفسه وطور من نفسه واشتغل في الفئات السنية والعام مع منتخب 23 سنة، والآن عنده نقلة في البوندسليغا من بلجيكا لألمانيا، كذلك ستساعده كثيرا في تطوير مستواه. الثواني الأخيرة والصافرة الكاميرونية تقترب، هنا بإعلان نهاية الشوط الأول بتقدم منطقي ومستحق 1-0. هدف اللاعب إبراهيم دياس في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم بعد حين إن شاء الله. المغرب ينهي الشوط الأول 1-0، هدف اللاعب إبراهيم دياس في الدقيقة الأخيرة، الدقيقة 45 قبل لحظات من إعلان عبدو ميفير نهاية الجولة الأولى. هدف يؤكد التقدم على جميع المستويات بالنسبة للمنتخب المغربي اللي استحوذ ما يزيد عن 80% على الكرة، كان أكثر خطورة على مرمى منتخب ليسوتو. ومبدئيا طبعا نقول بين المباراة في طريق واحد، المنتخب المغربي من أجل تدعيم سكور الشوط الأول 1-0. عموما فرص كانت ضائعة بالجملة، أخطر الكرات كانت عن طريق لاعب زكريا الواحدي بعد جن فراد لاعب هنا وسط الميدان عز الدين ناحي، وفرصة لإبراهيم دياس. 3 فرص حقيقية للتسجيل قبل أن يتمكن إبراهيم دياس من منح التفوق قبل نهاية الشوط الأول. إذن الشوط الثاني ينطلق، ولا بأس سنذكر باختيارات المدرب محمد وابي، ياسين بونو في حراسة المرمى، زكريا الواحدي، عيسى ديوب، عبد الحميد أيت بودلال، نصير مزراوي، نايل عيناوي، أسامة ترغالين، إبراهيم دياس، عز الدين أناحي، بلال خنوس، إضافة إلى المهاجم إسماعيل الصيبري.
هذه تشكيلة وابي في انتظار التغييرات. ونتكلمت عن المداورة تورنوفر بين مباراة الجابون ومباراة اللي سطول نغير في ست مراكز. كان واضح تماما ومنتظر بأن وابي سيغير في مباراة اليوم. هذه كرة في اتجاه نصير مزراوي وضعية التسلل. وانا نشك مرة اخرى حكم المساعد يخليني دايما نشك بأن هناك لقطة سليمة وليس تسلل. عموما خلينا نشوفه. هذه الكرة لحظة خروجها ما فيهاش تسلل. يعني فراي ما فيهاش تسلل. وهذا سوء التقدير أيضا شفناه في الشوط الأول كيف أن الحكم أعلن عن وضعية تسلل خيالية في لقطة إسماعيل الصيبري. راجعت الكرة مرة أخرى لمنتخب ليسوتو ليسوانا والكرة أوت إلى التماس لفائدة المنتخب المغربي. نصير المزراوي هو من يتقدم للتنفيذ. يلعب نصير. طبعا لما شفت زكريا الواحدي في التشكيلة الأساسية أنا قلت بأن مزراوي ممكن يمشي على اليمين والواحدي على اليسار، لكن في النهاية وابي خلى المزراوي في اليسار واعتمد على الواحدي في الجهة اليمنى، لأن الواحدي في بداياته مع المنتخبات الوطنية وخاصة في الـU23 في كان 23 سنة الواحدي يلعب كظهير أيسر. وأبل البلاء الحسن وقتها الإدارة والتدبير لـ 23 سنة كانت لعصام الشرعي اللي فاز باللقب الإفريقي بتألق النجم أنذاك عبد الصمد الزلزولي. كرة لأسامة ترغالين يمشي لعيسى ديوب. عادت مرة أخرى أول ماتش لعيسى خارج المغرب تحديدا نتكلم على القارة السمراء. نفس الأمر بالنسبة لأسامة ترغالين. تمشي كرة على الطرف الأيمن إبراهيم دياس يمشي مع زكريا. الكرة ضايعة لمنتخب السوتولان محاولة استرجاع. هذه الطريقة كيف يدبر المنتخب المغربي لما يضيع الكرة يحاول يسترجعها في مناطق اللي صوته بسرعة يسترجع الآن. مزراوي لمن تمشي الكرة على الجهة اليسرى بلال خنوس. تبارك الله ما شاء الله بلال، يعني ولا مرة يخيب الظن. هذا بلال خنوس سلم الكرة يلعب الكرة السهلة بلال معروف عليه لكن هنا يراوغ. يا بلال ممتاز والهدف يقترب الثاني هنا ممكن ولا زالت مغربية. تمشي كرة لمزراوي. مزراوي بلال خنوس يعطي باس ناقصة شوية ولكن ينجح إبراهيم يحاول يدخل. دياز الآن خنوس دياز الوحيدي التمويه ولكن الدفاع خرج الكرة. البعض ربما يقول لي أنت تبالغ في ماذا؟ أنا أقول بأن بلال خنوس بصراحة شفته في الألعاب الأولمبية، شفته مع المنتخب الأول، شفته في كأس العالم. تذكروا بلال خنوس ماذا فعل في كأس العالم؟ خاد مكان زلزولي على اليسار وكان مميز جدا. بلال خنوس صراحة بالأداء وبالثبات وبالتطور الكبير مع المنتخب الوطني وحتى في ألمانيا بلال خنوس ممكن يلعب سهل مع كبار إسبانيا، ممكن يلعب مع كبار إسبانيا بسهولة وحتى في الدوري الإنجليزي. أنا أقول وأعني ما أقول في في في في في في رأيي بخصوص لاعب بلال خنوس أنه فعلا لاعب اللي يستحق أكثر من شتوتغارت. تمنى له التوفيق. بلال الخنوس لاعب صاحب 23 سنة معناه أنه بلال موسمين في ألمانيا إذا يزيد يطور إمكانياته أكثر والله يستحق نادي كبير في إسبانيا وإنجلترا. ما بلال ولا مرة تذكروا جميعا ولا مرة خيب الظن، دايما مستواه مميز في المباريات. بلال خنوس يلعب الكرة في الدار ممتازة ولكن هنا في بطء نوعا ما من إسماعيل الصيبري. أصعب تحدي بالنسبة للاعب مغربي هو أنه ينجح في البايرن، فعلا رهان صعب جدا. يعطي باس ما فيهاش تسلل. هذا أوناحي من جديد. أوناحي مرر كورة ممتازة والتسديد ولكن في متناول حارس المرمى. الكرة في متناول حارس المرمى.
ممتاز لأشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي وصول بربع نهائي كأس عالم. الثاني جاي، الثاني ممكن ولكن حارس المرمى لم تكن بالدقة الكافية يا سفيان. رجعت مغربية مرة أخرى، خطأ من الحارس، امشي يا الزلزولي، تقدم يا الزلزولي، يبحث عن التسديد، يعطي باس لأوناحي، أوناحي أوناحي سدد ولكن في متناول حارس المرمى. هذه كرة على الجهة اليسرى، سفيان رحيمي، التسديدة أوناحي يضيف الهدف الثاني. يا لجمالية التمريرة يا سفيان، يا للاسيست يا سفيان. أوناحي هذه المرة طريقك السالك نحو الشباك، هكذا نعم يؤكد التقدم المنتخب المغربي بضربة واحدة، بلمسة واحدة هذه المرة دون زيادة ونقصان. هذا هو أوناحي، حطها في الشباك. هات الصورة، هات هات الإعادة، هات. والجماهير المغربية على قلتها تسعد بهدف جاء قبل دقائق من نهاية المباراة. هذه البينية، هذا سفيان في التحرك يسارا، حط الكرة على المقاس وتابع كما جات. هنا أوناحي يضيف الهدف الثاني. يا دقة التمريرة، بالرأس، هذه من التدخلات القليلة لدفاع المنتخب المغربي بقيادة عبد الحميد أيت بودلال. تردد لاعب لسوتو، حذاري من الخطأ في هذا المكان. تسديدة مرة عالية، أول هجمة في المباراة، أول فرصة في المباراة لمنتخب لسوتو في الوقت المحتسب بدل الضايع. نعم، أول فرصة لمنتخب لسوتو. موكاكاني، إذن موكاكاني، هذه نفس نتيجة المباراة الأولى أمام المنتخب الغابوني. يعني من المفيد ومن الجيد أن نشوف تنقلات للمغرب، حتى يتم وضع حد للكلام اللي قيل بأن المغرب يستفيد من كثرة المباريات داخل أرضه. يعني المغرب داخل الأرض خارج الأرض نفس التوجه، نفس اللعب، نفس الرغبة، ولكن شيء جيد أن المغرب يلعب خارج المنتخب المغربي يلعب خارج المغرب حتى يتم وضع حد لهذا الكلام المحبط والكلام اللي زايد بصراحة ومبالغ فيه عن استفادة المغرب من استقباله لمباريات التصفيات في المغرب. يعني الكلام موجه للناس اللي تحكي وتبحث دايما عن انتقاد اللي لا معنى له بخصوص استفادة المغرب من مباريات داخل أرضه. يعني هل المغرب هو اللي اختار؟ لا، المنتخبات المنافسة هي اللي تقبل وهي اللي تطلب استقبال المغرب في المملكة المغربية. التسديد والدفاع مرة أخرى. إذا كانت المنتخبات المنافسة هي اللي تطلب استضافة في المغرب، يعني نرفض؟ لا، لكن في النهاية كلام للناس اللي تبحث عن انتقاد من أجل الانتقاد. المغرب يلعب في أرضه دايما، لا، المنتخبات المنافسة هي اللي تطلب. في نهاية المطاف مهم أن نرى مباريات خارج أرضية الميدان، أنه توجه دايما الانتصار، البحث دايما على الانتصار داخل الأرض وخارج الأرض. والصافرة تأتي في هذه اللحظات، نهاية المواجهة بانتصار مستحق للمنتخب المغربي بهدفين مقابل لا شيء. دياز في الشوط الأول، أوناحي في الشوط الثاني، 6 نقاط العالم الكاملة بخطى وهبي يسير نحو نهائيات كأس أمم إفريقيا في انتظار طبعا المباراة الثالثة أمام منتخب النيجر. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة.

تبع النصر السعودي العالمي، فاز معاهم بلقب دوري روشن السعودي في الموسم الماضي قبل أن يتولى المهمة بعد رحيل الإسباني روبرتو مارتينيز عن تدريب المنتخب البرتغالي. لحظات وتنتقل طبعا يعني كاميرا إلى داخل الملعب، الكاميرا حاليا داخل التيوب أو داخل الطرقة الخاصة اللي تؤدي إلى ملعب المباراة. جمعت بين المنتخبين 18 مباراة، فاز البرتغال في 12 وتعادلوا في 2 وفازت الدنمارك في 4 مباريات. اللقاء الأخير اللي جمع بينهم على فكرة كانوا لقاءين في ربع نهائي النسخة السابقة لما فازت الدنمارك بهدف للاعب هايلاند لاعب الموجود.

طبعا النهارده مهاجم نادي نابولي ولاعب المان يونايتد السابق. وفازت البرتغال في لقاء العوده في ملعب جوزيه البلدي في لشبونه، ملعب سبورتنج لشبونه، فازت 5-2 في تلك المباراه. لحظات وننتظر طبعا نشوف المنتخب البرتغالي كيف سيلعب. غابه صحيح، غابه بالمناسبه، غابه رونالدو عن مباراه النرويج، لعب مباراه الاولى امام ويلز وكان استبدل براموش، والنهارده امامنا هو حكم اللقاء، الحكم الاوكراني، الحكم ميكولا بالاكين، حكم هذه المباراه من اوكرانيا، يدير واحده من اللقاءات القويه في بطوله دوري الامم، البطوله اللي يعني الاتحاد الاوروبي اضافها من اجل ان لا تكون هناك مباريات وديه. اخذت الصفه الرسميه، لها دور في ترتيب وتصنيف المنتخبات، وأهلت بعض المنتخبات بالتصنيفات الأقل إلى بطولات أمم أوروبا وإلى كأس العالم. الكل يترقب هنا في ملعب اللقاء الأمام 60,000 سولد أوت، كل التذاكر تم بيعها في ملعب المباراة، ملعب باركن اللي أمامنا هو، واللي بيسع حوالي 60,000 مشجع، واللي افتتح بمباراة كبيرة أوي ما بين ألمانيا والدنمارك في عام 1992. مباراة مرتقبة، مباراة منتظرة، دايما هنشوف الطموح لدى لاعبي المنتخب البرتغالي. الشخصية صحيح رونالدو لا يختلف عليه اثنين، لكن هنشوف ماذا سيفعل جورج جيزوش مع طبعا غياب كريستيانو رونالدو. ادي امامنا هنا في الجانب الاخر براين رايمر ومعاه دانيال ايجر، نستمع الى موسيقى الويفا نيشنز ليج. تكريم للنجم بيير إيميل هويبيرغ اللي وصل الى 100 مباراة دولية، 100 مباراة دولية لهذا النجم طبعا مع منتخب بلاده، واللي شارك في بطولتين أمم 2020 و2024، واللي كان أيضا في كأس العالم 2022. لحظة تكريم هنا لوصوله النهاردة ل 100 مباراة دولية، صاحب ال 31 عام، نجم من النجوم السابقة طبعا اللي شارك مع بايرن ميونخ وساوثهامبتون وتوتنهام ومع مارسيليا، واللي بدأ مشواره الدولي منذ 2014 أمام منتخب السويد. فرصة للتكريم في ظل أمامنا هو واضح طبعا براين رايمر والجهاز الفني المعاون معاه دانيال آجر، واحد من اللاعبين برضو المميزين اللي بيجلس طبعا الجهاز الفني على أمامنا هو يسار الشاشة، ومنتخب الدنمارك على يمين الشاشة. ولحظات قبل انطلاقة هذه المباراة اللي بتضم هذه المجموعة ويلز ونرويج، نستمع للسلام البرتغالي.

استمعنا للسلام الوطني للبرتغال والدنمارك، تأكيد بس هناك تأكيد على وجود جواو فيليكس في دكة البدلاء، وأيضا جواو نيفش، جواو فيليكس نجم النصر السعودي، وجواو نيفش نجم باريس سان جيرمان ضمن قائمة اللاعبين البدلاء، وأيضا اللاعب اللي انضاف اسمه في قائمة المنتخب البرتغالي وهو فابيو سيلفا لاعب بروسيا دورتموند الألماني، انضم إلى قائمة المنتخب وموجود النهاردة في دكة البدلاء. منتخب الدنمارك يدخل بتشكيلة مكونة من هيرمنسن حارس المرمى، في الدفاع يلعب كل من كريستنسن وبروفسجارد وكذلك أندرسن ومهيلي، وسط ملعب هايلمند وهايبرغ ودامسجر، وأمامهم داجم وطبعا هايلند واللاعب درامي. النهاردة بنشوف اللاعب آدم داجم اللاعب هوفنهايم صاحب الأصول الفلسطينية اللي النهاردة بيتواجد في هذه المباراة بعدما ظهر بديلا لإيزاكسون في مباراة ويلز الأخيرة. خسارة أمام النرويج 2-3 ثم فوز على ويلز 2-2، 3 نقاط مركز الثالث، والصدارة للبرتغال 1-0 أمام ويلز، هدف فيليكس 2-1 على النرويج، أيضا سجل كل من فيليكس وراموش، وكان سجل الهدف الوحيد هالاند لمنتخب النرويج. طاقم التحكيم كده ميكولا بلاكين حكم اللقاء من أوكرانيا، ألكسندر بيركوت، فيكتور ماتايش، وزبرودا حكم رابع، بالإضافة للفار النهاردة موجود في الفار طاقم الفار ستيوارت أتو الإنجليزي وفيكتور كرولو زيبيسكي طبعا الموجود النهاردة في الفار كمساعد فار. تشكيلة منتخب البرتغال في حراسة المرمى ديوغو كوشتا في وسط طبعا يعني انتقادات فترة الأخيرة للمدير الفني جيسوس، لكن النهاردة نشوف كانسيلو في الدفاع، روبن دياس، ريناتو فيجا، نونو مينديش، أمامهم روبن نيفش، فيتينيا، بيدرو نيتو في الطرف اليمين، ورافائيل لياو في الطرف الشمال، برونو فرنانديش الكابتن والقائد، وغونسالو راموش. التشكيلة للمدير الفني في ثالث لقاءاته صاحب ال 72 عام، المدير الفني طبعا اللي درب أندية كتير قوي، درب أندية عديدة الحقيقة سواء في البرتغال أو في البرازيل، وزي ما قلنا كان في فنربهتشا التركي، وزي ما قلنا مرتين كان مع الهلال السعودي وأيضا مع النصر السعودي، حقق لقب الدوري في الموسم الماضي. فيتينيا النهارده بنشوف ثنائية فيتينيا في مباراة اليوم وروبن نيفش اللي هم لعبوا أمام ويلز، في مباراة النرويج لعب بالينيا ولعب جواو نيفش، يعني في تدوير بيعمله المدير الفني. باركن ستاديوم ملعب من الملاعب الجميلة اللي شهد نهائي كؤوس أوروبا 94 ما بين أرسنال بارما، ونهائي دوري أوروبي عام 2000 ما بين جالاتا سراي وأرسنال، واللي شهد 4 مباريات في بطولة الأمم الأوروبية 2020 منها مباراة الدنمارك أمام فنلندا وأمام كل من طبعا بلجيكا وأمام روسيا، والدور 16 مباراة كرواتيا إسبانيا. طلقت المباراة أول كرة المرة دي، أدي اللمسة على طول، محمد درامي لاعب نادي لانس يلعب باللاعب اللي أمامنا هو رقم 20 صاحب الأصول من سيراليون، ورمي التماس، بداية قوية، منتخب الدنمارك يريد أن يحقق فوز وانتصار أمام منتخب يملك الحقيقة كل مقومات التتويج بالألقاب وصاحب اللقب مرتين في هذه البطولة. ودي أمامنا أول انطلاقة، لكن لسه كرة داخل الملعب، حاولة جديدة من جانب اللاعب محمد درامي، يلعب العرضية لكن عين على التمركز الدفاعي المرة دي عن طريق نجم الهلال برونو نيفش إلى خارج الملعب. 30 مباراة لعبوها في دوري الأمم، منتخب البرتغال فاز في 19، تعادل في 7، هزم فقط 4 مرات أمام فرنسا في 2021، وأمام سويسرا وإسبانيا في 2023، وأمام الدنمارك كان في ربع نهائي النسخة الأخيرة 2025. مرة تانية هنا محاولة تعود إلى منتخب البرتغال، وجود النهاردة بيدرو نيتو في اليمين ورافائيل لياو النهاردة بيرتدي رقم 7 في مباراة اليوم في الطرف الشمال لمنتخب البرتغال. 4-2-3-1 روبن نيفش وباتينيا كلاعبي ارتكاز، ويلعب بشكل طبعا جانب اليمين بيدرو نيتو، والجنب الشمال رافائيل لياو، وبرونو فرنانديش النهارده بيعود بعد ما كان غاب عن المباراه الماضيه، وبالتالي النهارده الاسمين الغايبين عن البرتغال كل من رونالدو وفرانسيسكو كونسيساو. فيجا مدافع فياريال، فيجا كره على طول هنا، ظهور لافت كده لمحمد درامي، محمد درامي، ولكن هناك سقوط وفاول لمحمد درامي.
جواو كانسيلو مدافع برشلونة اللي خلاص استقر بعد ما رحل من المان سيتي إلى الهلال، ثم كان مع البارسا في الموسم الماضي إعارة، وتم بقى يعني استمراره مع البارسا في هذا الموسم، يقدم مباراة مميزة قوي وبيشارك المباراة الثالثة على التوالي. نونو مينديش افضل ظهير ايسر لاعب باريس سان جيرمان، بطل دوري ابطال مرتين متتاليتين مع البي اس جي، وسيطر طبعا على القاب بطوله الدوري الفرنسي في الاعوام الاخيره لنادي باريس سان جيرمان في خمس مواسم متتاليه الاخيره. مره ثانيه هنا استلام نجم البلوز نجم تشيلسي بيدرو نيتو، نيتو اللاعبين المميزين او بيدرو نيتو مع البلوز مع تشيلسي، واللي بيحاول طبعا انه يعني يتراجع طبعا في الفترة الأخيرة تشيلسي مع ماريسكا، لكن يعني في القادم هيكون لي حضور نادي تشيلسي مع ماريسكا. كنا ترجع على طول حارس المرمى ماتس هيرمنسن، حارس اللي بيلعب في تشامبيونشيب هذا الموسم مع نادي ويست هام، تاني موسم مع ويست هام، الموسم الماضي كان الحارس الثاني لهذا الموسم، هو لعب الثمان لقاءات في تشامبيونشيب بعد هبوط نادي ويست هام. انطلاقه حلوه المره دي، هذه المحاوله هنا على طريق ادم والحركه هوفنهايم، ومن اصول فلسطينيه من اللاعبين حقيقه المميزين قوي، بيظهر النهارده في مباراته الرابعه الدوليه. ادم داجيم امامنا هو لاعب ريد بول سالزبورغ السابق واف سي كوبنهاجن، وانتقل من هوفنهايم وشارك الاول مره في مباراه وديه كانت في يونيو الماضي، تعادل سلبي امام الكونغو الديمقراطي. هيرمانسن حارس مميز طبعا بعد اعتزال الحارس كاسبر شمايكل، نقل الحارس الكبير طبعا بيتر شمايكل بعد 120 مباراة للابن و 126 مباراة للأب، يأتي هنا حارس المرمى ماتس هيرمانسن بعد ما لعب الحارس يورجنسن المعار على فكرة من تشيلسي إلى ستراسبورغ في أول لقائين. هيرمانسن كرة أمامية هذا على طول هنا للتدخل، كرة تصل إلى راسموس طبعا هايلاند، راسموس هايلاند ادي براين رايمر ضرب عند اللخت، وصل بهم الى ربع نهائي المؤتمر الاوروبي 2023، وظهر في طبعا الفتره السابقه مع منتخب الدنمارك في الوصول ربع نهائي لهذه البطوله في النسخه السابقه، والخروج اللي كان امام البرتغال، والخروج ايضا في الملحق المؤدي لنهايه كاس العالم امام منتخب التشيك. استمرار ديوغو كوشتا في حراسة المرمى، مستمر في حراسة المرمى المنتخب البرتغالي، حارس المرمى اللي أمامنا واللي بيتولى حراسة المرمى. مرة تانية هنا روبن دياش لاعب نادي مانشستر سيتي، جواو كانسيلو على طول وسط ملعب هنا في وجود النهاردة اللاعب روبن نيفش، لاعب وين حركه الهلال السعودي، اللعيبة المميزين قوي روبن نيفش على فكرة من اللعيبة الكبار في المنتخب البرتغالي، طبعا من الأسماء المميزة مع المنتخب البرتغالي في الفترات الأخيرة. روبن نيفش 72 مباراة النهاردة وعنده هدف دولي وحيد مع البرتغال. اللي معاه كرة روبن نيفش، أمامية على طول، دوري السعودي لقب ومرتين كأس الملك ومرتين السوبر مع نادي الهلال. جورج جيزوش صاحب 72 عام مع ريكاردو كارفايو المساعد، وايضا مع ايضا جواو ليدويش بالاضافه لديدويش، وايضا معهم ريكاردو على مستوى حراسه المرمى. رامي تماس نونو مينديش في هذه المجموعه يلعب ويلز مع النرويج، منتخب ويلز يلعب مع منتخب النرويج ضمن مباريات هذه المجموعه، وأيضا لدينا النهاردة ضمن لقاءات هذه الليلة اليونان وهولندا، وكذلك أيضا ألمانيا أمام صربيا في المجموعة الثانية. تصنيف الأول إيه؟ كنا ترجع لطول للخلف هنا، التغطية الدفاعية أندرسن مدافع فولم، لكن ممكن هدف أول، يضيع أول كورة راموش، ترجع مرة ثانية فيتينيا، تسديدة من فيتينيا لكن في منتصف المرمى. ماتس هيرمانسن 26 سنة حارس المرمى اللي بيلعب النهاردة مباراته الرابعة مع المنتخب، المباراة الرابعة مع المنتخب، لعب مباراتين مقدونيا الشمالية وتشيك المؤهلين لكأس العالم، ولعب مباراة أوكرانيا اللي كانت توقفت طبعا بعد
سقوط كريستيان إريكسن. انطلاقة حلوة المرة دي. هذه وسط الملعب. هل يسجل منتخب الدنمارك؟ تمريرة. ودي آدم. آدم. آدم يلعب كرة حلوة العرضية لسه الخطورة. ولكن دامسجارد فرصة كبيرة أيضا ضايعة من لاعب نادي برنتفورد أمامنا. اتعملت حلوة قوي بين آدم ديجم. في أولى الفرص هنا لمنتخب الدنمارك. منتخب الدنمارك. الذي فجر مفاجأة كبيرة لما فاز بأمم أوروبا عام 92 ودخلها إيه؟ دخلها بديل ليوغوسلافيا في ذلك الوقت. هجمة حلوة بدأت إيه من اللاعب يوكيم مايلي اللي عمل كرة حلوة قوي. ودي أمامنا هو رقم 14 ميكيل دامسجارد عدت من لاعب نادي برادفورد الإنجليزي. كرة أولى في الدقيقة الثامنة كان ممكن قوي يسجل المنتخب. لكن بص جملة حلوة. بص جملة حلوة. أدي أمامنا هنا عدى من بيتينيا وكمل حلوة قوي يواكيم مهايلي وحط كرة جميلة هنا في اللقطة الماضية إلى اللاعب آدم ديجام والعرضية بص عدت من أمام راسموس هايلاند في فرصة كبيرة قوي. فرصة كبيرة يعني فرصة مزدوجة عدت من هايلاند وعدت من اللاعب أيضا ديمسكوت. روبن فيجا فيجا فيجا بالعناصر طبعا يعني بعد ايه ما شفنا كوتو كارفايو وبيبي ياتي بقى هنا ويشارك فيجا في طبعا التشكيله الاساسيه واصبح عنصر اساسي مدافع فريق نادي بايرن. عدى حلوة قوي رافائيل لياو في جلطة سراي. برونو عملها حلوة كانسيلو لكن على طول على طول التعامل رائع في اللقطة اللي فاتت من جانب اللاعب بروفست جارد أمامه مدافع لاتسيو الإيطالي. برون عملها حلوة قوي عدت الكرة لسه خطرة ممكن يسجل. كرة هنا أولى من جانب نونو مندش وأول ركنية في اللقاء لصالح المنتخب البرتغالي. عنده حقيقة قوة هجومية رائعة مدافع باريس سان جيرمان ابن سبورتنج لشبونة النادي بقى اللي طلع برضو إيه نادي اللي طلع لنا لويس فيجو وطلع النجم الكبير طبعا الكبير كريستيانو رونالدو يبقى دائما يعني أسطورة من أساطير صاحب الخمس مرات الكرة الذهبية صاحب الحذاء الذهبي أربع مرات هداف التاريخي لكل المنتخبات هداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا أرقام يعني الأكثر تهديفا في 1300 مباراة سجل 970 هدف وما زال عطاؤه يعني طبعا أقل طبعا بدنيا لكن يلعب وله قيمته وله تاريخه ولأن يعني البعض قد يلخص تاريخ البرتغال في أسطورة البرتغال النجم كريستيانو رونالدو. هويبرغ احتفال بمئة مباراة قبل المباراة ولكن منتخب البرتغال قد يحتفل بأول أهداف اللقاء ركنية أولى المرة دي عن طريق القائد برونو نجم المان يونايتد برونو حبيب برضو اللي عندهم إمكانيات مميزة طبعا برونو فرنانديش وتاريخ مع البرتغال. روبن كانسيلو دايما هتلاقي روبن دياش وأيضا روبن نيفش اللي بيسقط دايما مع قلبي الدفاع مع فيجا. ودي أمامنا هنا بيتينيا رائع بيتينيا رائع رائع رائع من اللعيبة إيه اللي تحب تشوفها فيتينيا من اللعيبة اللي تحب تشوفها بأداء وتميز كبير لهذا اللاعب فيتينيا مع باريس سان جيرمان. مرة تانية هنا محاولة والانطلاقة لكن هناك راية في راية في راية في راية أمامنا هنا وهناك تسلل بيدرو نيتو 26 سنة. مجموعة الأولى بتضم بلجيكا فرنسا تركيا وإيطاليا مجموعة الثانية هي مجموعة اليونان وألمانيا وهولندا وصربيا ثم مجموعة الثالثة إسبانيا كرواتيا إنجلترا وتشيكو مجموعة الرابعة اللي احنا بنتابع مباراتها أمامنا هو البرتغال تستضيفها الدنمارك هنا في حين ويلز في كارديف تستضيف المنتخب النرويجي. أولى الكرات كانت من جانب فيتينيا التزيدة وكرة نونو اللي جات ركلة ركنية. مرة تانية هنا محاولة منتخب البرتغال وفاول حكم اللقاء أمامنا هو الحكم نيكولا بلاكين حكم مباراة اليوم نيكولا بلاكين. بص أمامنا هنا نونو مندش مباراة مش هتكون سهلة النهاردة. ميكيل دامسجارد مدافع قوي لكن يملك مقاومات هجومية وسجل في كأس العالم كلنا نفتكر هدفه اللي كان سجله في مرمى منتخب أوزبكستان وكان سجل في مرمى إسبانيا في دوري الأمم 2025. برونو فاول في مكان حلو 12 دقيقة تعادل سلبي هنا في ملعب باركن في كوبنهاجن في الدنمارك. برونو
يلعب كرة على طول قصيرة كانسيلو مسجل ايه مسجل مع البارسا مزيكا لعيب مميز قوي الحقيقة اللعب كانسيلو ومرة تانية الكرات العرضية العالية ولكن لمسة الهدف الاول يضيع الهدف الاول يضيع كرة ملعوبة بشكل رائع كانت في اللقطة الماضية والكرة ارتدت من القائم ومرة تانية هدف جديد كانسيلو كانسيلو لسه بنحكي على كانسيلو بنحكي على أهدافه ويسجل هدفه الدولي رقم كم 13 مع منتخب بلد لكن مع البارسا سجل في مرمى الريسينج بشكل رائع جدا في هذا الموسم ومن اللعيبة الحقيقة المميزين وهدف أول بعد كرة راموش اللي ارتدت من القائم اليمين يأتي الهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق جواو كانسيلو بعد انفراد ووضع الكرة الحقيقة بشكل رائع جدا ليتقدم منتخب البرتغال بأول أهداف المباراة في الدقيقة 13 جواو كانسيلو بص الإعادة بص هنا الكرة اتقطعت منين هو اللي ضغط هو اللي ضغط والوضع هو والتوت حطت له حلوة من راموش ويطلع له حارس المرمى هيرمانسن ويلعبها يا ولد يا مقومات ايه مقومات لعيب لعيب لعيبة الحقيقة المميزين من اللعيبة اللي بتقدم مستويات رائعة مع فريقه فريق نادي طبعا برشلونة وسجل في مرمى الريسينج وسجل حضور قوي قوي في بطولة الدوري الإسباني في هذا الموسم 1-0 كانسيلو من صناعة غونسالو راموش لاعب اللي انتقل من البي اس جي الى الميلان في هذا الموسم مسجل هدف وحيد للميلان كان في مرمى فينيسيا بالمناسبة 1-0 لعب 3 مباريات اساسي وسجل النهارده في هذه المباراة نجم اللي امامنا هو اللي ظهر في كاس العالم طبعا خرجت البرتغال كانت امام اسبانيا في دور 16 في اللحظات الاخيره بهدف للاعب ميكيل مرينو مره ثانيه انطلاقه هنا على طريق اللاعب ادم ادي ادم اهو بيبدا النهارده ادم اللي هو الحراكه من اصول فلسطينيه عنده 21 عام بيلعب في الجانب اليمين لمنتخب الدنمارك رابع مباراه 1-0 البرتغال عن طريق جواو كانسيلو محمد درامي لاعب بيراوغ بشكل مميز او محمد درامي كان في كوبنهاجن وراح الى اياكس وبعد كده انتقل الى نادي رينس في الدوري الفرنسي على طول هنا محاوله جديده لمسه من جانب المنتخب اللي بيحاول يعادل النتيجه امامنا كره قويه قوي من لاعب اتلتيكو مدريد هويلمنت مارتن هويلمنت مباراه حلوه الهدف ده يرفع من حراره وقيمه المباراه ادي اهو اللاعب اللي انتقل الى اتلتيكو مدريد ولعب 7 مباريات في الدوري ولعب مباراه اللي كانت طبعا في بطولة دوري الأبطال مع فريقه فريق نادي أتلتيكو مدريد قادما من صفوف فريق نادي سبورتينج لشبون هايلمنت لاعب مميز قوي اللي سدد اللقطة اللي فاتت بجوار القائم ربع ساعة 1-0 البرتغال نتيجة يعني نقدر نقول ايه نتيجة متوقعة جماهير كرمت كاسبر شمايكل قبل انطلاقة المباراة وصورته كانت في أرجاء الملعب صورة كبيرة قوي هايلاند هايبرغ 1-0 حتى الآن كرة اللاعب هايلمنت راحت ايه سنتي بتراط كانت بجوار القائم اليمين لمرمى الحارس دييغو كوستا حارس مرمى نادي بورتو البرتغال وسط ملعب تحضير هنا الاثنين هايبرغ وهايلمنت لعب ارتكاز ترجع على طول للخلف لسه مسدد هايلمنت بص راجع فين هايلمنت الى ادم انطلق حلو قوي ادم يلعب العرضيه لكن معاه مدافع مميز ولكن تطلع الى ركله ركنيه لصالح منتخب الدنمارك تسديده حلوه بتاعت لعب مورتن هايلمند منذ قليل سدد كره حلوه قوي اللي راحت ايه يعني يا دوبك سنتيمترات بجوه القائم اليمين راسموس هايلاند هو فقش قوي لما انتقل للمان يونايتد لكن من اللعيبه اللي يعني واضح انه يعني ظهر 12 هدف الموسم الماضي كان مع نابولي لكن هذا الموسم لسه مسجل فقط هدف دينسغارد ركنيه لصالح الدنمارك اللي بيسعى للتعادل هنا في ملعبه ودراسيه الراجل طلع امامنا هو كان عايز يروح لها اللاعب المدافع يوكيل اندرسون ولكن تصل سهله الى الحارس ديوغو امامنا تصل سهله لديوغو 27 سنه 51 لقاء دولي مع المنتخب طبعا البرتغالي منذ مباراه قطر في 2021
اتقطعت الكرة مرة تانية تعود وادي انطلاقة محمد درامي، ولكن درامي كان هيبقى هيقلبها دراما على منتخب البرتغال لو ظبط العرضية. شوف أمامنا براين رايمر، أمامنا هو بيشجع، براين رايمر بيشجع، 48 سنة المدير الفني اللي تولى المهمة بعد رحيل كاسبر هايلمان في أعقاب طبعا بطولة الأمم الأوروبية اللي كانت في 2024، رحل عن تدريب المنتخب بعد ما كانوا خرجوا أمام ألمانيا في دور 16. كاي هافرت وموسيالا في تلك المباراة، ثم بعد ذلك بقى يأتي براين رايمر في الدور الأمم النسخة السابقة، وأيضا في التصفيات اللي ما تأهلش منها إلى كأس العالم. بيدرو نيتو 1-0 البرتغال. شوف لما تجد ان مدافع زي كانسيلو عنده 76 لقاء بمباراة اليوم ويملك 13 هدف مع منتخب بلاده. مرة تانية هنا محاولة برونو الى رافائيل لياو رقم 7 اللي يرتديه النهاردة، هو في محاولة انتقل الى جالاتا سراي من فريق نادي الميلان. رافائيل لياو انطلاق عن طريق اللاعب راسموس هايلاند، لكن معاه مدافع يعني قوي، دافع قوي، و يعني كان في مواجهات ما بينهم وبين بعض الحقيقه. في اندرسن كان في نادي طبعا فولم، يعني في لعيبه لعبوا مع بعض في انديه كانوا تواجدوا مع بعض، وروبن دياش كان واجه طبعا المدافع المان سيتي، كان واجه اللي هو هايلاند واللي كان لعب برضو مع المان يونايتد قبل الانتقال الى نابولي في الموسم الماضي. 54% 46%. شفنا عرضية كانت جميلة قوي من آدم وأخطأها كل من هايلاند وكذلك أيضا اللاعب ديمسغارد. شفنا تسديدة أيضا كانت من جانب النجم هايلمنت ولعب الوسط من جانب الدنمارك، وشفنا البرتغال اللي وصلت مرة إلى القائم بكرة راموش وارتدت الكرة دي من نفس الهجمة. الحقيقة الضغط العالي اللي عمله كانسيلو واللي مرر إلى راموش، وراموش حطه في مواجهة المرمى، لعبة حلوة قوي تشيب من فوق حارس المرمى. هدف جه في الدقيقة 13. أوليفر بروفستغارد لاعب ومدافع نادي لاتسيو الإيطالي، يلعب في لاتسيو اللي بيتواجد أمامنا هو في قلب الدفاع بجوار يواكيم أندرسن لاعب فولا. كانسيلو المرة دي بالخطأ وفاول، في فاول على فيك، فاول على ريناتو فيك، فاول على فيك. شوف 23 سنة لسه راسموس ده عنده مشوار، يعني سيكون له مشوار مع المنتخب الدنماركي طبعا في مركز راس الحرب. لياو وصراع أمام راسموس كريستنسن ظهير الأيمن لمنتخب الدنمارك، فاول فاول فاول ثاني مرة فيتينيا فاول. حكم اللقاء أمامنا بلاكين حكم هذه المباراة.

على فكرة يعني الهدف ده رقم 14 لجواو كانسيلو وليس رقم 13، رقم 14 هدف دولي في 76 مباراة. انطلاقة، ادي محاولة هنا من الطرف الشمال لكن على طول امام ده اوليفر بروفستجارد. هو بص لسه 23 سنة. شوف طاقم التحكيم النهارده، بقول لحضراتكم التحكيم طاقم اوكراني ومعاهم في الفار ستيوارت اتو الانجليزي. انطلاقه حلوه قوي، بيدرو نيتو، بيدرو نيتو ايجاد المساحه، بيدرو نيتو رفع ايده لياو، لياو هل يستقبلها؟ استقبلها حلوه قوي، وتمتص الكوره ويركب كوره في الدقيقه. يا ولد يا لعيب رافائيل لياو، 51 لقاء، 6 اهداف مع منتخب بلاده، والسدد هذه الكوره برضه سبورتنج لشبونه، خريج مدرسه سبورتنج لشبونه. طبعا بورتو بنفيكا وسبورتنج، يعني الثلاثي يسيطر البيك 3 في البرتغال. ركنيه ثانيه في اللقاء لصالح منتخب البرتغال المتفوق على الدنمارك امامنا حتى الان بهدف عن طريق جواو كانسيلو في الدقيقه 13 من عمر المباراه. برونو 96 لقاء دولي، برونو يلعب الكره القصيره، بيتينيا لبرونو، برونو يرجع كره للخلف، نونو العرضيه المره دي وفرصه لياو، يضيع رافائيل لياو، ثاني كره لياو واحده في الدقيقه، والكره اللي امامنا اهو فرصه كبيره لكن هي تطلع ركله ركنيتك. بص هنا اخطاء دفاعيه لسه بروفستجارد ده لسه الخبره الدوليه، لكن عمل برضو البلوك وتطلع الى ركله ركنيه ثالثه للبرتغال المتفوقه حتى الان. 17 درجه مئويه درجه الحراره في ملعب المباراه، والمباراه 1-0 البرتغال، لكن يطلع على طول ماتس هيرمانسن يمسك الكره الفاتده. ماتس هيرمانسن يلعب على طول، ميكيل دامسجارد من خبرات ديمسجارد امامنا هون طالق، سجل في مرمى روسيا وانجلترا في وصولهم نصف نهائي امم اوروبا 2020. هذه انطلاقه درامي الى مهائلي، لمسه حلوه، لسه بقول لك سجل في روسيا وانجلترا يسجل التعادل للاعب ميكيل ديمسجارد لاعب نادي برادفورد، تاني اهدافه في البطوله، سجل في مرمى النرويج ويسجل النهارده في هذه الليله التعادل في الدقيقه 23. لكن ايه محمد درامي عمل اسيست حلو قوي ولمحه من ميكيل دامسجارد، 10 اهدافه الدوليه في 43 مباراه، 10 هدف. لعيبه ايه اللعيبه المميزين اللي ظهر مع المنتخب في كاس عالم 22 في قطر، وظهر ايضا في امم اوروبا 2020 و2024. بص هنا اللمسه من اللاعب مايلي والهجمه والاسيست والركنه، يا ولد حلوه قوي الكره دي، هجمه حلوه ما بين درامي وما بين اللاعب طبعا وكيم مهايلي، ومهايلي عملها الى ديمسجارد اللي بيسجل التعادل في الدقيقه 23. 1-1 1-1، مباراه حلوه. الدنمارك بالمنتخبات ايه؟ المنتخبات اللي بتلعب كره حلوه، الداينامايت ال21 عالميا امام السابع عالميا. صعبه قوي على الحارس طبعا، ديوجو رايحه في زاويه صعبه لكنها بباطن قدمه جميله قوي من على حدود منطقه الجزاء جهه اليسار عشان تروح على يسار حارس المرمى في ارتفاع متوسط، صعب قوي على ديوجو عشان تسجل الدنمارك هدف التعادل. 1-1 تاني اهداف وسجل في النرويج لما خسروا 2-3، وسجل النهاردة في هذه المباراة. ميكيل ديمسجارد أمامنا صاحب هدف التعادل لهذا المنتخب. روبن فيجا، جورج جيزوش أمامنا، 72 سنة، الصدام كان متوقع لكن هنا البرتغال في لقطة هدف جديد. ادي البديل اللي بياتي راموش امامنا اهو، غاب رونالدو فظهر غونسالو راموش بتاني اهدافه، لكن ايه الدفاع شوارع، دفاع منتخب الدنمارك شوارع، لم يهنأوا بالتعادل الا للحظات قليلة جدا يمكن اقل من دقيقتين، وهدف التقدم عن طريق نجم
نادي الميلان حاليا قادما من باريس سان جيرمان. هدف يأتي في الدقيقة 25 لأن هناك شرخ دفاعي كبير أندرسن وبروفستغارد في حيرة أمام قوة هجوم المنتخب البرتغالي. بص أمامنا هنا رافائيل لياو يعيني على الكعب الجميل. بص هدف حلو مرسوم أو برونو كمان إيه برونو وضعه في وضعية انفراد حاول كده يلحقه المدافع أوليفر لمدافع لاتسيو وهدف 2-1 للبرتغال. بص عاملها بسن الحذاء يا جماعة. شوف هنا حارس المرمى طلع هيرمانسن عشان يقفل الزوايا لكن لحظة ايه ثبته فيها وحطها بسن الحذاء. يعني تصرف مهاجم عالي قوي في لقاء رقم 30 وفي هدفه الثاني في هذه البطولة وهدف الدولة رقم 13. 2-1 تمرير برونو لكن شفنا الكعب الاول من راموش والمباراة حلوة قوي والنتيجة ايه وادي امامنا 2-1 للبرتغال هنا في باركن وركنية تانية للمنتخب الدنماركي. ركنية تانية للدنمارك. شوف الحصار امامنا هنا مستمر. دنمارك بطل امم اوروبا 92 لما فازوا على المانيا تاريخ كبير قوي الحقيقة وايضا 6 مشاركات في كاس العالم للمنتخب الدنماركي طبعا كان اخرها في 2022. ملعوبة على طول الكرة ابعاد مرادي من جانب المدافع فيجا. الدنمارك عادت ولكن لم تهنأ بالتعادل كثيرا لان الهدف سجل عن طريق راموش هدف التقدم للبرتغال مرة ثانية. مرة ثانية هنا آدم ومطالبة بلمسة يد حكم اللقاء قريب ميكولا بلاكين لكن اللعب يستمر. هنا التقدم على طول هنا من جانب أندرسن ترجع إلى ماهيلي وادي التسديدة لكن بعيدة من هايلمنت إلى خارج الملعب. هايلمنت هدف كانسيلو في الدقيقة 13. التعادل ديمسغارد أمامنا هو في الدقيقة 23 وراموش أمامنا في الدقيقة 25 وواضح طبعا إيده جنبه فيهاش حاجة على نونو مندش في لطفة. لكن إيه رافائيل لياو برضو ضيع قبل ما تسجل الدنمارك. رافائيل لياو ضيع فرصتين واحدة شال حارس المرمى والتانية ارتطبت في الدفاع وكان حصلوا على ركنية. مرة تانية هنا تعود من أوليفر بروفستغارد خامس لقاء دولي هو صاحب 23 عام لاعب نادي لاتسيو يلعب في السيريا في الدوري الإيطالي. مباراة حلوة حتى هذه اللحظة ضمن مباريات المجموعة الرابعة اللي في نفس الوقت تلعب ويلز مع النرويج. مباراة ويلز والنرويج. ديمسغارد وأيضا نفس التوقيت ألمانيا وصربيا واليونان وهولندا على مستوى التصنيف A ضمن طبعا المباريات عندنا A و B و C و D 4 تصنيفات لدوري الأمم في النسخة الخامسة. ميكيل ديمسغارد آدم ديجم آدم يرجع على طول للخلف. منتخب الدنمارك دفع ثمن سوء التمركز الدفاع لكن الكعب اللي اتعمل من جونسالو راموش وتمرين برونو على طول في المساحة وضعه في وضعية انفراد وهو الحقيقة برضو أحسن التصرف فيها لأن لحظة خروج الحارس هيرمانسن حطها حلوة قوي الحقيقة يعني حطها له إيه بسن الحذاء كده ثبته وحطها له على القدم الثابتة صعبة جدا على أي حارس. هدف المهاجم قدير هاجم مميز طبعا براين رايمر والحكم اللي امامنا هو بلاكين بيعد على حارس الدولي دييغو كوشتا امامنا فيتور بايا كويم ادواردو بيتو ريكاردو روي باتريسيو الله حراس مرمى توالوا على حراسة مرمى المنتخب البرتغالي.

رئيس الاتحاد بيدرو كروينسا انتقل ليتابع عنده كانت مباراة في منتخب تحت 21 سنة ومفروض يكون معه، راح خصيصا جلسة جماعته مع رونالدو ومع طبعا جورج جيجوس، ويعني الأمور إيه، الأمور كان في اعتذار من المدير الفني للاعب، واللاعب طبعا ارتضى، وبعد كده طلع في المؤتمر الصحفي ان امور اتغيرت تصريحات. يعني الحقيقه رونالدو تاريخ لا ينسى مع المنتخب البرتغالي، ومنتخب البرتغالي يعني قبل رونالدو كده ايه كان بدون تاريخ. يعني قال لك منعم اللعب امام النرويج لعدم الجاهزيه، وممكن العقوبات تصل للايقاف ما بين شهر وست شهور. القرار للاتحاد البرتغالي بسبب المغادره للمعسكر طبعا اللي كان طبعا قبل هذه المباراة. بعد يقول لك تعالى النجم، لكن ده رونالدو يعني واحد من مصادر المتعة، ميسي ورونالدو مصادر المتعة في السنوات العشرين الأخيرة، بل هو كابتن للبرتغال منذ 15 سنة ويلعب دوليا منذ 23 سنة، منذ أن شارك مع منتخب البرتغال في 6 بطولات أمم و6 بطولات كاس عالم. وادي الهدف الثالث، كان هياتي عن طريق نونو مندش في واحدة بالتوغلات على ذكر كريستيانو رونالدو. تأتي المتعة، يعني ذكره بس يجيب لك المتعة والإحساس بالمتعة، ولكن غاب رونالدو والمنتخب البرتغالي يسجل حضور وانطلاقة حلوة أمامنا هو من لاعب البي اس جي المميز، لاعب مميز جدا جدا جدا، كان رجل المباراة في نهائي دوري الأمم في اللقب الثاني اللي كان امام اسبانيا 2-2، وركلات ترجيح طبعا حسم اللقب للبرتغال. ديمسكارد تصل على طول الى هايلاند، تحرك من جانب لاعبي منتخب الدنمارك في محاوله الوصول للتعادل. 33 دقيقه 2-1 للبرتغال، تقدمت عن طريق كانسيلو الدقيقه 13، عادل ديمسكارد الدقيقه 23، ثم سجل راموش في الدقيقه 25، وهنا التوغل من جانب اللاعب هايلمان، لكن مقطوعه كره اماميه لكن بعيده على اللاعب رافائيل ليو. بعيد ليو هايبرك، قدره كبيره على العطاء مع منتخب بلاده. انطلاقة محمد درامي، محمد درامي لكن تطلع مع الحاش مهيلي في اللقطة، مع الحاش مهيلي. شفنا البرتغال وصلت كتير في المباراة حتى الآن، وصلت كتير، تملك أسلحة يعني تقدر تسجل، استحواذ 54-46 حتى الآن، 6 محاولات مقابل 9 وركنيات حتى الآن 2-3، والنتيجة 2-1 لصالح البرتغال. كانسيلو على الارض على طول، روبن نيفش وسط ملعب فيتينيا، ايه لعيبه وسط ملعب مميزين، ومعاهم بالينيا اللي انتقل من توتنهام الى صفوف فريق نادي بنفيكا في هذا الموسم. وجواو نيفش طبعا اللي بقول لحضراتكم موجود، جواو نيفش على فكره وجواو فيليكس اثنين موجودين النهارده في دكه البدلاء. بيدرو نيتو، روبن نيفش على الارض على طول، ادي الكره الاماميه، حصار مازال مستمر، بص امامنا الضغط، لكن هنا بقى المساحه، وادي واحده والثانيه حلوه ما بين اللاعب هايلاند وما بين اللاعب محمد رامي. خد قرار رافائيل لياو اتزحلق كده بدري، لكن تطلع الى رامي التماس، ادي اول امامنا لاعب الشاب اللي بيظهر وبيتواجد في مباراه اليوم ضمن الاسماء والعناصر اللي يتم الدفع بيها، رقم 17 امامنا هو اللاعب ادم ديجن. النهارده كان انضم على فكره للقائمه اندرس سكوف اولسن، موجود النهارده لاعب الخبره الكبيره قوي ولاعب نادي بشاك شهير التركي ضمن البدلاء مع الدنمارك. مره ثانيه هنا بيدرو نيتو فكر يسدد، قويه من روبن نيفش لكن في منتصف المرمى. 10 محاولات للبرتغال مقابل 6، اخرهم كره روبن نيفش امامنا هنا في اللقطه الماضيه، عنده هدف وحيد كان في مرمى جمهوريه ايرلندا في تصفيات المؤهله لكاس العالم الاخير. فيجا، ديوغو، البرتغال تتقدم 35 دقيقه هنا في كوبنهاجن،
في ملعب باركن، والمباراة القادمة ستكون أمام ويلز بالنسبة لمنتخب الدنمارك في كارديف، والمباراة القادمة ستكون أمام النرويج في بورتو إن شاء الله في ملعب دراجاو يوم 4 أكتوبر الجولة القادمة، ثم مع نوفمبر 14 أمام البرتغال بالنسبة للقاء العودة ما بينهم إن شاء الله في البرتغال يلعب في براجا يوم 14 نوفمبر، ويوم 17 هتلعب الدنمارك مع النرويج لقاء هنا في هذا الملعب بارك ستاديوم، في حين تخرج 17 نوفمبر لويلز طبعا في كارديف المنتخب البرتغالي. أول وثاني الصعود لربع نهائي هذه البطولة وفقا لنظام البطولة. مرة ثانية هنا انطلاقة، هذه هي المهارة لدى أمامنا، هو برازيل أوروبا أمامنا منتخب البرتغال بحكم اللغة طبعا وبحكم الأداء وبحكم التاريخ للاعبين الكبار اللي ظهروا وتألقوا مع البرتغال، ونجد أسماء كبيرة ولاعبين كبار، إيزيبيو في الستينات، لويس فيجو وكريستيانو رونالدو، والأسماء تتوالى، المتعة تتواجد مع البرتغال. والدنمارك أمامنا هنا في محاولة اللعب على المرتدات، انطلاقة هنا عن طريق اللاعب آدم خطير، آدم يلعب كرة لكن مش لحد، هو خد قرار يمرر ويسدد في نفس الوقت، خد قرارين، فالقرار ايه طلع زي ما حضرتك شفته كده. 37 دقيقة، البرتغال عندهم في البدلاء روي سيلبا وسموئيل سوارش ودالوت وأوروخو وتافيرش وكذلك فالينيا، برناردو سيلفا، جواو فيليكس، غونسالو إيناسيو، وجواو نيفيش، وفرانشيسكو ترينكاو، وفابيو سيلفا. ترينكاو لعب أهلي جدا، لعب الرقي، في حين جونغدال، يورغنسن، هاوكسبرغ، نيلسون، فرهولدت، إيزاكسن، يورغنسن، سكوب أولسن، ميدستروب، نارتي، وغايا، واللعب هو طبعا اللي موجود في دكة البدلاء. فاول على فيجا. أسماء كثيرة مهددة النهاردة في الحصول على انذار يغيبوا عن اللقاءات القادمة، منهم ايه؟ منهم روبن ديش وفيجا قلبي الدفاع، ومنهم كانسيلو في البرتغال، وايضا الأسماء منهم فيتينيا وبالينيا، وكذلك ايضا برناردو سيلفا، دولة اللي ممكن ايه يعني خدوا انذار النهاردة يغيبوا عن مباراة النرويج القادمة في بورتو، في حين من الدنمارك المهددين كل من لاعب مهائيلي اللي هو الظهير الايسر 5، وكذلك ايضا اللاعب كريستنسن، وضمن الاسماء برضو المهدده بالغياب اللاعب البديل رقم 8 جوستاف إيزاكسن. أمامية كرة على فكرة برضو، يعني قلنا الدنمارك عندها رقم مميز قوي، 7 مباريات في ملعبهم في هذه البطولة الأخيرة، خسارة فقط من أسبانيا 0-1 كان في النسخة السابقة وفي المجموعات بالتحديد، و6 كلين شيت، لكن النهاردة أمامنا هو الصدام مع البرتغال بطلة البطولة مرتين وبطلة النسخة الأخيرة. بيدرو نيتو استلام على طول هنا من جانب صاحب الهدف الوحيد للدنمارك دامسغارد، تمريرات، لكن شوف فيتينيا الضغط العالي، في فاول امام ادي محمد 24 سنه، محمد درامي مواليد طبعا يعني في كوبنهاجن، لكن هو خد الجنسيه واصلا من سيراليون بالمناسبه، لكن هو خد الجنسيه في فبراير 2020 ومثل المنتخب امام اسكتلندا لاول مره في 2021. جورج جيزوش وهابي قوي، ما هو الراجل في اللقطه اللي فاتت، لقطه حلوه اللقطه اللي فاتت دي، أربعين دقيقه ما حسيناش بيه حقيقه، يعني ليه؟ كان فيها متعه وفيها اهداف وفيها اثاره حتى هذه اللحظه، وجمهور ملعب باركن امامنا ستاديوم هو بيبني النفس، فوز كان بهدف لهايلاند في الذهاب ربع نهائي، لكن البرتغال ردت بالخمسة، أندرسن في مرمى، ورونالدو ترينكاو هدفين، وراموش كان سجل يعني بالتخصص يسجل مرة تانية. هنا رافائيل لياو انطلق عمل عرضية، ضيع فرصة كبيرة للهدف الثالث أمامنا، كان هيسجل الثالث.
القناعة بهذا اللاعب انه يتواجد. بص امامنا هنا الضغط العالي غلط وادي رافائيل لياو والدفاع الدنمارك في مشكلة, والمرة دي هيرمنسن بالقدم ينقذها. فرصة كبيرة قوي رافائيل لياو عملها حلو قوي, وبص الراجل هنا غمزها كده, لكن المرة دي جهد رائع وركنية رابعة للمنتخب البرتغالي المتفوق في النتيجة حتى هذه اللحظة. كان معتاد برونو هو اللي بيلعب ركنيات, فيجا كرة تانية المرة دي, لكن على طول بترجع مرة تانية هنا نونو مندش, هجمة سريعة لمنتخب الدنمارك. محمد درامي لعبة حلوة قوي, انطلاقة آدم ادي استلام من آدم هوفنهايم يعكس اللعبة آدم, لكن عالية المرة دي. يا سلام على التغطية الدفاعية, بيدرو نيتو رجع يعمل تغطية دفاعية رائعة, نجم البلوز في لطن آدم. لسه رابع لقاء دولي آدم, والحركة صاحب أصول فلسطينية, لكن إيه 189 سنتي جاي من نادي هوفنهايم قادما من نادي ريد بول, يلعب مع المنتخب بقى في رابع مبارياته, وتطلع كرة إلى ركلة ركنية ثالثة في اللقاء الممتع حتى الآن. شوف الجماهير, جماهير الدنمارك شبه بولس, في شبه طبعا يعني الشعوب دي بقى ليها ستايل وليها شكل وشبه بولس. لعب الوسط بولسن ده كان ايه من لعيبه تقال قوي في وسط الملعب بولسن, وقبل كده طبعا مايكل لاودروب وبراين لاودروب, وتاريخ كبير حقيقه الدنمارك على مستوى اللاعبين والنجوم السابقين. راسيه امامنا, هو اللي بيحاول شوف بيرجعها امامنا في اتجاه كريستنسن المدافع برافستكارد رقم 3. المرتدة السريعة, خروج حارس المرمى, هل يطلع يا ولد بالعقل يا ولد ماتس هيرمانسن يضع الكرة بشكل رائع, لطفت حارس المرمى أمامنا وحارس مرمى وستها اللي هبط, الهامرز هبطوا مع الولفز وهبطوا مع بيرلي في نهاية الموسم الماضي في البريمير ليج في الدوري الإنجليزي الممتاز. القائد هو برونو, والمحاولات حتى الآن 6-11, والسيطرة والاستحواذ 56% مقابل 44%, والركنيات 3-4. روبن لكن يضغط على طول, واحد من نجوم اللقاء ميكيل دامسجارد لاعب فريق نادي برانفورد, لاعب العام كان 2025 الموسم قبل الماضي لنادي برانفورد. لاعبين اللي ايه دايما تشوفهم لاعبين اساسيين في تشكيلة المنتخب اللي امامنا منتخب الدنمارك. 43 دقيقة, كنا ترجع على الخلف, يواكيم أندرسن نصل إلى كريستنسن, راسموس كريستنسن حارس المرمى, يعني رغم الهدفين لكن حقيقة برضو أكثر من تصدي من حارس المرمى في هذه المباراة, أكثر من تصدي, 4 تصديات مقابل 2. ديمسجارد مرة ثانية صاحب الهدف الوحيد للدنمارك, لكن سجل كانسيلو وسجل راموش لتتفوق البرتغال في الشوط الأول 2-1 هنا في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك وفي ملعب باركن. درامي, محمد درامي حاول, آدي درامي فاول جنبه ميكولا بلاكين جنب الكورة, وكانسيلو لو خد إنذار يغيب عن المباراة القادمة, مباراة مهمة قوي أمام منتخب النرويج, مباراة مهمة أمام النرويج. فازوا في اللقاء الماضي البرتغال على النرويج في أوسلو, فوز كان مهم قوي في صدارة هذه المجموعة. درامي, محمد درامي 24 سنة, عنده هدف وحيد في لقاء ودي أمام جزر الفارو في 2024. ديوغو ميكيل دامسجارد صاحب الهدف الوحيد للدنمارك في هذه الليلة, يلعب الكرة في المرمى. دامسجارد عايز يلعبها كده يخدع حارس المرمى, ولكن تطلع إلى خارج الملعب. شوط أول يقترب من نهاية, شوط ممتع لأنك لما تشوف في شوط واحد حوالي 17 محاولة على المرمى, 6 للدنمارك و11 محاولة و7 كمان للدنمارك, يبقى كده 18 محاولة و11 محاولة للبرتغال, وشوف 3 أهداف, فده أكيد متعة في مباريات دوري الأمم الأوروبية النسخة الخامسة 2026-2027
والمباراة الممتعة ضمن المجموعة طبعا الأمامنا هو المجموعة الرابعة. دين سكوت تمريرة مائلي لكن بيطالب بلمسة يد. فيتينيا فيتينيا حكم اللقاء اللي بيدي أمامنا الدقيقة وقت ما ضاع. كليم زبرودا الحكم الرابع الأوكراني بيعلن عن دقيقة وقت ما ضاع. هايبرغ هايبرغ قوي قوي هايبرغ لعيبة الأقوية ويلعب في البايرن ويلعب في توتنهام وفي الوان مارسيليا حاليا. مرة تانية هنا المحاولة وحكم اللقاء أمامنا هو بيطلب خطأ للاعب ميهايلي. خطأ لميهايلي يطلب الخطأ ميهايلي ظهير الأيسر. شوف لما بيكمل ميهايلي وبيكمل كريستنسن هتجد هايبرغ وهايلمند بيرجعوا مع ثنائي الدفاع المتبقي طبعا بروفست جارد قلب الدفاع وأندرسن أمامية كرة لكن على طول خلصها كانسيلو. بص مرحل مرحل كانسيلو فين وقطع الكرة على طول إلى برونو. برونو قاعد النهارده برونو فرنانديش مؤكد انه قائد البرتغال

Thank you.

Thank you.

التجارب الأولى والثانية الجمعة حصريا على بي إن سبورت 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية السبت حصريا على بي إن سبورت 8. السباق الرئيسي الأحد حصريا على بي إن سبورت 8.

بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى أحييكم وشوط اللقاء الثاني ما بين الدنمارك والبرتغال، مباراة ضمن مباريات الويفا نيشنز ليج دوري الأمم الأوروبية نسخة الخامسة للموسم 2026-2027، مباراة ضمن مباريات المجموعة الرابعة، واللقاء طبعا في الشوط الأول تقدم أصحاب الصدارة في هذه المجموعة البرتغال بهدفين مقابل هدف على الدنمارك. سجل المنتخب البرتغالي حضور كبير في شوط اللقاء الأول، حقيقة شوط أول مثير، تقدم بأداء مقنع من جانب البرتغال، أسلوب الضغط وأسلوب التهديد المرمى والفرص، وسجل كانسيلو صوبة من خطأ دفاعي في التمركز والتحاول وخروج بالكرة، كان خطأ سجل منه ديمسغارد، هدف تقدم كانسيلو الدقيقة 13، عادل ديمسغارد 22، ثم سجل طبعا لعب راموس أو راموش هدف التقدم للبرتغال دقيقة 25. كان ممكن قوي تبقى النتيجة 3 مقارنة بفرص حقيقة المنتخب الدنماركي. الشوط الأول استحواذ 57 مقابل 43%، محاولات 7 مقابل 11، بين العرض والقائمين 3 مقابل 6، وهناك تبديل هيدخل لاعب جوستاف طبعا إيزاكسن لاعب نادي لاتسيو هيدخل بديلا في اللقاء، عنده هدف إيزاكسن بالمناسبة في مباراة ويلز، واللي لعب أساسي أمام ويلز وبديل أمام منتخب النرويج هيدخل ممكن يعني توقعي يعني مكان آدم أو مكان محمد درهم. هنشوف أمامنا هنا أفكار براين رايمر المدير الفني اللي بيحاول العودة لهذه المباراة، صاحب 48 عام مدير الفني لهذا المنتخب طبعا، وهو دنماركي وبيسعى انه يكون ليه يعني تواجد على فكره كمساعد توماس فرانك في برانتفورد، هذا المدير الفني اللي كان وصل بيهم لربع نهائي في النسخة السابقة، خرج امام البرتغال وايضا خرج من الملحق المؤهل لكاس العالم بعد ما فاز على مقدونيا الشماليه، خسر امام منتخب تشيك. وتبديل اول هنا، منتخب اللي انهى الشوط الاول بتقدمه منتخب البرتغال في غياب كريستيانو رونالدو، اثبت وجدل وقضيه كريستيانو رونالدو، وكان الاتفاق انه يلعب المباراه الاولى والرابعه، رونالدو غضب نتيجه تصريحات جيزوش امامنا هنا كابتن البرتغال 15 عام صاحب الارقام القياسيه واللي عنده 146 هدف مع البرتغال في 234 مباراة، واللي النهاردة قد يتعرض طبعا يعني وفقا للوائح الاتحاد البرتغالي لعقوبة تأديبية، وهو ذكر حياة بيدرو بروينسا رئيس الاتحاد البرتغالي يعني أراد أن يتخلص من رونالدو فلم يجد إلا هذه الشخصية المعروفة طبعا بالشخصية القوية. تبديل أمامنا هنا، هيدخل إيزاكسن لاعب نادي لاتسيو كبديل أمام إيزاكسن مكان آدم ديجم، يطلع الفلسطيني الأصل آدم بعد ويدخل مكانه اللاعب جوستاف إيزاكسن لاعب فريق نادي لاتسيو، واحد من المهاجمين وكان هداف للدوري البرتغالي الدوري الدنماركي 2023. أمامنا هنا يدخل بتشكيل مكون هيدمنسن الدنمارك في ملعبهم في مباراة الجولة الثالثة ضمن مباريات المجموعة الرابعة اللي بيلعب في نفس توقيت ويلز أمام النرويج في هذه المجموعة، أيضا في المجموعة الثانية مباراة اليونان وهولندا، وأيضا مباراة ألمانيا وصربيا، وهنا في ملعب اللقاء في الويفا نيشنز ليج دوري الأمم الأوروبية، البطولة اللي ابتدأت في 2018-2019 البرتغال أول من توج بها وآخر من توج بها في 2025. هيدمنسن في حراسة المرمى، في الدفاع كريستنسن وأندرسن وبروفست كارد، واللاعب مهايلي أمامنا اللي بيلعب التماس، وسط ملعب هايبرغ وهايلمند وديمسغارد، أمامهم إيزاكسن حاليا ومحمد رامي بالإضافة للاعب راسموس هايلاند. انطلاقة رافائيل لياو خد رقم 7، مستعجلين قوي على يعني المخصصات اللي عند كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو يرتدي رقم 7، رقم النجم الكبير طبعا والدون والسي ار 7 كريستيانو رونالدو. أول كرة أمامنا للبديل اللي هو جوستاف إيزاكسن، برتغال على يمين الشاشة بالألوان الأوي النهاردة، الألوان اللي بيرتدوها طبعا في مباراة اليوم، أمامنا هو الفانيلا البيضاء والشورت الأخضر، وفي حراسة المرمى دييغو كوستا، في الدفاع كانسيلو دياش وفيجا ومندش، وسط ملعب نيبش وروبن نيبش وفيتينيا، وأمامهم رافائيل ليا ونيتو وبرونو فرنانديش الكابتن والقائد ورأس الحربة جونسالو راموش اللي سجل النهاردة الهدف الثاني بشكل رائع. 4 ركنيات للبرتغال مقابل 3، منتخب الدنمارك عمل تبديل، أخرج آدم
ديجامو ودخل مكانه اللاعب جوستاف إيزاكسن لاعب نادي لاتسيو. أمامنا انطلاقة برونو القائد, عدى برونو, عدى برونو, ممكن يسجل برونو, لكن رائع هيرمنسن, رائع رائع هيرمنسن, تصدي لأولى كرات المنتخب البرتغالي رافائيل لياو. مرة تانية السرعة والمهارة, رافائيل لياو ظهر في سبورتينج ثم انتقل لليل ثم كان مع الميلان قبل الانتقال إلى غلاتاسراي. ودي أمامنا الرأسية, المرة دي تغطية دفاعية ممتازة من وكيم ميايلي في اللقطة الفاتت. الشوط الثاني بدأ, البرتغال بتسعى لتأكيد التفوق, والدنمارك أمامنا هنا بتحاول إنها تحسن الأداء وتعود في هذه المباراة. الشوط الأول يعني يقول لك إن لن يقل هذا الشوط متعة وإثارة عن الشوط الأول الجميل اللي استمتعنا فيه بالأهداف الثلاثة وبال18 محاولة على المرمى, سبعة للدنمارك و11 محاولة للمنتخب البرتغالي. حارس المرمى مبدأه ماتس هيرمنسن, ادي كورة برونو. تقدم البرتغال كان بأداء مقنع وتقدم مستحق, اسلوب الضغط, وادي كورة برونو لكن في منتصف المرمى وتصدي رائع من حارس المرمى هيرمنسن اللي خلاص يعني منافسة مع الحارس الآخر فيليب يورجنسن المعار من تشيلسي إلى ستراسبورغ اللي لعب المباراتين الماضيتين. ويا جوستاف, جوستاف إيزاكسن فين يا راجل؟ البديل إيزاكسن يضيع فرصة كبيرة. على فكرة أبدنا هو محمد درامي عامل أداء مميز قوي, شوف هنا الهجمة هنا مميز قوي, مورتن كمان, مورتن هايلمنت, محمد درامي عمل أداء مميز, بص عمل كرة حلوة قوي الراجل جاي بقى, لكن إيه, لكن القرار هو سبق الكرة, هو سبق الكرة يعني التوقيت والتايمينج بتاعه كان يفرق قوي. برونو سدد وتصدى الحارس هيرمنسن حارس وستها. الشوط الثاني أمامنا هنا, هل ينجح الدنمارك؟ هذه أول كرة اللي دخل منذ قليل وضيع, كان منذ قليل لكن نونو مندش رائع, نونو مندش إيه عالي قوي, عالي قوي نونو مندش ده, يعني من المدافعين الأفضل في مركز الظهير الأيسر في العالم, هو أفضل يعني هو وكوكوريا الحقيقة يعني الاثنين برضو لعيبة المميزين قوي. وادي سلامات هنا واقع, واقع أمامنا هو سلامات, سلامات نونو مندش, نونو مندش واقع في أرضية الملعب, لعيبة الحقيقة اللي بيمتازوا بالسرعة وباللياقة وبالقوة. أقول لحضراتكم البدلاء سريعا, البرتغال روي سيلفا, سموئيل سواريش, دالوت, أوروفو, تابيرش, ألينيا, برناردو سيلفا, جواو فينيكس, إيناسيو, جواو نيفش, فرانشيسكو ترينكاو وفابيو سيلفا. بص هنا وقع عليه كده في اللقطة أمامنا هويلاند, موجود كل من اللاعب كاسبر هو واسكوف أورسن وبيد شتراب ونارتي وجاي وكذلك يورجنسن. إيزاكسن دخل خلاص, فروهولدت برضو لاعب نادي بورتو باللاعبين الموهوبين قوي, فيكتور فروهولدت ده عنده 20 سنة, ممكن نشوفه شوط الثاني. نيلسن وده طبعا فيكتور نيلسن, وأيضا اللاعب هاوكسبرغ لوكاس هاوكسبرغ وحارسي المرمى يونجدال ويورجنسن. حكم مباراة اليوم ميكولا بلاكين بلا أي إنذار. الشوط الأول أخطاء 8 مقابل 4 لكن ولا إنذار في الشوط الأول ولا الشوط الثاني. على الأرض على طول أدي كريستنسن, راسموس كريستنسن يرجع على طول إلى مورتن هايلمنت, هايبرغ برضو غياب برضو الحقيقة اللاعب دورجو بالمدافعين المميزين, يعني بيغيب دورجو عن قائمة المنتخب, وكذلك أيضا كريستنسن عدة أسماء غائبة. هنا أمامنا منتخب الدنمارك يسعى للتعادل, ترجع مرة ثانية كريستنسن لكن راجع, راجع بص رابش أمامنا راجع يغطي ويقطع الكرة, شوف راجع فين ومغطي فين في اللقطة الماضية. نونو مندش طبعا تم علاجه, لازم ياخد دقيقة خارج الملعب, وده اللي بيطبق طبعا وفقا للوائح ووفقا للقواعد اللي طبقت من كأس العالم. ديمسغارد تمريره في العمق, هايلاند لكن مقطوعة, ترجع مرة تانية للكابتن والقائد بيير إيميل هايبرغ, خلاص كرم قبل المباراة 100 مباراة. لمسة على طول على طريق اللاعب مهيلي, مهيلي لاعب اللي كان مرر لديمسغارد في هدف
الدنمارك الوحيد. تسجيل بالنتيجة 2-1. كانسيلو في الدقيقة 13 بعد تمريرة حلوة قوي الحقيقة الوان والتو ما بينه وبين راموس ووصله في الدقيقة 13 وانفرد شالها من فوق حارس المرمى عملها تشيب كده. ثم ديمسجارد خطأ في تمركز الدفاعي عرضية من جانب اللاعب بهيلي داخل منطقة الجزاء ركنها بباطن قدمه في الزاوية اليسرى للحارس دقيقة 23. ثم بقى الضغط العالي اللي قطع راموس ومرر لبرونو برونو عملها له حلوة قوي وانفرد ووضعها بأسفل حذائه لحظة خروج الحارس طبعا الحارس هيرمانسن في الدقيقة 25. فيتينيا أمام كارديف طبعا جماهير كارديف أمام ويلز يوم 4 بإذن الله مباراة قادمة لمنتخب الدنمارك البرتغال مباراة قادمة هتكون أمام النرويج في بورتو في ملعب دراجاو يوم 4 أكتوبر بإذن الله. لمسة على طول المرة دي عن طريق اللاعب هايلمان تمريرة حلوة قوي وادي أمامنا هايلاند انفراد هايلاند راح يسجل أمامنا كرة يسجل كرة حلوة من هايلمان إلى راسموس هايلاند وهايلاند يسجل التعادل في الدقيقة 53. شوف هنا فرق السرعة ما بين روبن دياس وما بين المهاجم اللي انطلق حلو قوي يا ولد راسموس هايلاند رائع لقطة انطلاقة حلوة لاعب نابولي الإيطالي. 2-2 في الدقيقة 53 هجمة وتحول سريع مشكلة لدى المنتخب البرتغالي في العمق الدفاعي ما بين روبن دياش وريناتو فيجا لكن بص هنا اتعملت حلوة قوي ادي مهائلي الى هايبرد بص الخروج بالكرة وادي الهايلاند ثم بقى الانطلاق والتمرير الرائع ده ديمسجارد اللي عملها له رائعة ميكيل ديمسجارد سجل وصنع ولكن المرة دي اللي سجل راسموس هايلاند هدف حلو قوي شبه هدف كانسيلو على فكرة برضو شالها كده بالشمال حلوة يا لعيب ديمسجارد لكن هي جملة حلوة الخروج الرائع من جانب المنتخب اللي طبعا خرج بالكرة منتخب الدنمارك هجمة حلوة قوي بادية من مائيل الهايبرج وهايبرج إلى هايلاند وهايلاند إلى هايلمند وهايلمند ديمسجارد وديمسجارد إلى هايلاند عشان ينفرد ويسجل في مرمى الحارس ديوغو لحظة خروج 2-2 تاني هدف على فكرة عنده هدف في مرمى النرويج وسجل الهدف بتاع الفوز في ربع نهائي النسخة السابقة في مرمى منتخب البرتغال في الربع نهائي لكن البرتغال ردت ايه ردت بالخمسة 5-2 ادي امامنا انطلاقة عن طريق اللاعب إيزاكسن هل الحوار يتغير هل يسجل الدنمارك فوز على المنتخب البرتغالي هنا في ماركن ستاديوم بينهم لقاءات في بطولة الأمم الأوروبية 96 كان 1-1 في شيفيلد في ملعب شاهد طبع الكارثة ملعب هيرسبرو وأيضا لقاء في 2012 أمم أوروبا كان البرتغال فازت 3-2 في لفييف في أوكرانيا طبعا في أوكرانيا في لفييف في أوكرانيا بيبي وفوشتيجا وفاريلا وكان سجل نيكولاس بندر الهدف اللي طبعا هدفين كانوا للمنتخب بلادي كرة مسددة لكن إلى خارج الملعب محمد درامي وحوار أمامنا هنا أدي جورج جيزوش وأيضا في الجانب الآخر براين رايمر والنتيجة أصبحت 2-2 في المباراة 2-2 لكن المباراة فيها التفاهم والثنائيات زي ما قلنا برونو عملها حلوة أو الرامش في الهدف الثاني نفس الكلام ديمسجارد عملها حلوة قوي الحقيقة وسباق سرعة كان ما بين المدافع روبن دياش مدافع مانشستر سيتي وما بين المهاجم طبعا راسموس هايلاند اللي انطلق وراح سجلها حلوة قوي من فوق حارس المرمى ديوجو لحظة خروجه بشماله شالها بذكاء الحقيقة وبمهارة عالية مجموعة فيها كل من ويلز والنرويج ومنتخب الدنمارك عايز يعوض الإخفاق اللي كان في الخروج من الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 أمام تشيك فازوا على مقدونيا الشمالية اكتساح 4-0
لكن سقطوا امام من؟ امام تشيك 2-2 وخسروا بركلات الترجيح. على طول استلام مرة تانية هنا اللاعب يوكيم أندرسون دافع نادي فالم وسط ملعب. شوط تاني الدنمارك أفضل بعد دخول جوستاف إيزاكسن دخل كبديل وطلع اللاعب آدم ديجم. طلع آدم ديجم طلبه بأمامنا هو رائع طاقم تحكيم ميكولا بلاكين الأوكراني بيعاونه كل من ألكسندر بيركوت وفيكتور ماتايش وكليم زبرودا وفيلفار ستيوارت إتول الإنجليزي ومعاه مساعد فيكتور طبعا كوبولوفيسكي. 2-2 في المباراة 2-2 هدف حلو قوي. هدف الأهداف الأربعة حلوة الحقيقة. الأهداف الأربعة حلوة. أربع أهداف ممتعة في هذه المباراة. للمرة الثانية أصحاب الأرض يدركوا التعادل بفضل تمرير ميكيل دمسغارد وانطلاقة الرائع الحقيقة راسموس هويلاند اللي أظهر سرعة وهدوء ملفت جدا في إنهاء الهجمة في مرمى الحارس ديوغو. مرة تانية هنا إيزاكسن. إيزاكسن عدى من نونو مندش ممكن هدف جديد. تصل مرة تانية للكابتن والقائد يسدد. يسدد هويبرغ. يسدد هويبرغ عنده هدف وحيد في مشواره في 100 مباراة. يعني عنده 11 هدف آخرها كان في مرمى سويسرا في 2025. مرة تانية هنا انطلاقة. أدي إيزاكسن. إيزاكسن هو اللي عمل نشاط في هذا الجانب. إيزاكسن. إيزاكسن يدخل مكان آدم. تبديل وحيد لمنتخب الدنمارك لكن أعاد اليوم الثقة ورجعوا في النتيجة والدين الدين. لمسة فنية متقنة في الهدف الجميل اللي جابه طبعا ديوغو كوشتا وديوغو كوستالي انطلق بشكل رائع. مرة تانية هنا صاحب الهدف المميز في اللقطات الماضية حطها في مرمى ديوغو كوستا اللاعب طبعا هايلند اللي عمل العرضية منذ قليل. مرة تانية هنا التحول لمسة من جانب راموش التحول السريع المرة دي يروح بيدرو نيتو واحدة من الكرات الخطيرة. بيدرو نيتو يتقدم يبحث عن المساندة مع برونو. بيدرو نيتو خد قرار فردي. خد قرار فردي. برتغال عكس الشوط الأول لأن الدنمارك أصبحوا بيخرجوا بالكرة بشكل مميز ووسط ملعب أصبح أنشط. في لقطة أمامنا هو تمرينة لكن فين رك تمرينة هويبرغ لكن طويلة هون طويلة من هويبرغ. مين اللي ممكن يغير؟ أعتقد جواو نيفيش ممكن يكون له تواجد بعد قليل. جواو فيليكس أيضا من اللعيبة اللي ممكن يظهروا في اللقاء ويكون له حضور ويكون تواجده. أيضا ترينكاو ممكن ترينكاو يكون أيضا موجود كورقة لأنه إداله برضو فرصة لعب ترينكاو في مباراة النرويج. انطلاقة أمامنا نونو. نونو يفتح لعب على طول في الجانب اليمين. جواو كانسيلو شوف لما تكون مدافع وتملك 14 هدف دولي وكون مدافع. جماهير البرتغال اللي حضرت 3 ساعات 25 دقيقة بالطائرة على فكرة رحلة من لشبونة العاصمة البرتغالية إلى كوبنهاجن. على فكرة يعني بيدرو بروينسا عمل اجتماع مع رونالدو مع المدير الفني وراح لهم خصيصا ولكن زي ما قلنا يبقى في عقوبات تأديبية. مرة ثانية هنا ديمسغارد. ديمسغارد تحرك المرة دي. هايلاند جاب هدف التعادل لكن الدنمارك أصبحت أفضل. مائلي إلى اللاعب محمد درامي. درامي لكن بجلت إلى لكن مش دقيقة. تسديدة قوية لكن عادي درامي إلى خارج الملعب. هذه الكرة ودي النقلة. شوف كرة بعيدة أو تخب الدنمارك ظهر في النسخة الأولى على مستوى التصنيف الثاني بي ولكن صعد بعد ما تصدر مجموعة فيها ويلز ومنتخب جمهورية أيرلندا ثم كان تاني لمجموعة فيها بلجيكا وإنجلترا وأيسلندا في 2021 ثم في 23 كان تاني مجموعة فيها كرواتيا فرنسا والنمسا ثم 2025 بقى النظام اتعدل التاني بقى يروح ربع نهائي ووصل في مجموعة فيها إسبانيا وسويسرا وصربيا كتاني وخرج أمام البرتغال في ربع نهائي. أيبدو أن تريكاو سيكون ورقة قادمة مكان مين؟ مكان نيتو. ده توقعنا. شوف حضراتكم برضو تتوقعوا مين؟ دالوت. ادي امامنا دالوت مدافع المان يونايتد وايضا ترينكاو لاعب اهلي جدة السعود. ترينكاو ظهر في لقاء ويلز كبديل وظهر في لقاءين في كاس العالم امام كولومبيا وامام اسبانيا
واترينكاو اللي كان لعب مباراة أوزبكستان في كأس العالم هيشارك في اللقاء بعد قليل. لاعب أهلي جدا، انتقل لأهلي جدا قادما من سبورتينج لشبون. برونو راموس ممكن هدف، أوه على المهارة والأداء والروعة في اللقطة اللي فاتت. المهارة بص برونو عملها له حلو قوي. المنتخب البرتغالي رغم الشوط الثاني مش بنفس طريقة الضغط والاسلوب اللي لعبه بيه الشوط الاول، لكن كان ممكن قوي يسجلوا الهدف الثالث. بص بتسقطها حلو قوي والتايمنج اهو، لكن هو حط فيها قوة شوية. ترينكاو رقم 16 وديوغو دالو، يطلع كانسيلو ويدخل مدافع، يطلع مدافع البارسا ويدخل مكانه مدافع المان يونايتد، ويطلع لاعب جالاتا سراي ولاعب الميلان السابق، وينزل مكانه لاعب الراقي لاعب أهلي جدا مكان رافائيل لياو. تبديلين لمنتخب البرتغال، فرصة النهاردة يدي لبعض اللاعبين في غياب فرانشيسكو كوفاتسيساو لاعب نادي يوفنتوس، وأيضا زي ما قلنا في غياب طبعا الرحل عن المنتخب وقالها سوف أعلن في وقت لاحق عن الأسباب، لكن تمنى التوفيق لزملائه طبعا في اللقاء اللي أمامنا، هو اللقاء القادم لقاء اليوم أمام الدنمارك، واللقاء الأخير هيكون في الجولة الرابعة إن شاء الله يوم 4 بإذن الله أكتوبر في بورتو في ملعب دراجاو أمام منتخب النرويج. فيتينيا حاول منتخب البرتغالي يمسك كرة زي ما كان الشوط الأول، يعني سيطرة الدنمارك أكتر لكن خطورة البرتغال كانت أكتر وفرص البرتغال أكتر. الشوط الثاني الأرقام تغيرت نسبيا ووصل للمنتخب الدنماركي للتعادل. ترينكاو برونو هو عنده اللمسة، برونو كرة العرضية محاولات 13 مقابل 14، لكن هنا الضغط اللي كانوا أسباب الفوز والتقدم، ومرة تانية المرة دي كرة قوية المرة دي من روبن نيفش إلى ركلة ركنية. شوف الضغط العالي كان من أسرار قوة البرتغال في الشوط الأول، 13 مقابل 14 بقينا دلوقتي 13 مقابل 15، وخامس ركنية في اللقاء لمنتخب البرتغال. بص الكرة ما بين راموش وما بين طبعا المميز قوي روبن نيفش في اللقطة، لكن تصدي رائع من ماتس هيدمنسون شال كرة برونو في بداية الشوط الثاني من المباراة. الركنية ملفوفة على القائم الأول، لكن على طول يطلع بروفست كارد، ترجع مرة ثانية كرة بيدرو نيتو محمد درامي دخب، عمل تبديل وحيد الدنمارك بدخول إيزاكسن ده الشوط الثاني مكان آدم داجيم، والبرتغال عملوا تبديلين منذ قليل، ترينكاو ودالوت مكان كانسيلو ومكان اللاعب رافائيل لياو. رامي تمس كرة ترجع على طول مرة ثانية، ادي امامنا الضغط، ضغط من جانب لاعبي البرتغال في نفس المجموعة ويلز والنرويج. يعني مش عايز اقول لحضراتكم النتائج برضو لان ادي المحاولات 13 مقابل 15 زي ما ذكرت حضراتكم منذ قليل، مش عايز اقول لحضراتكم نتائج المباراه الاخرى، لكن ممكن نعلن ترتيب المجموعه في نهايه المباراه عشان اللي بيتابعنا ممكن يتابع مباراه لاحقه، لان احنا بنذيع لحضراتكم كل هذه المباريات حصريا على قنوات بي ان سبورتس، طبعا مباراه الويفا نيشنز ليج في النسخه الخامسه. روبن نيفش لسه مضيع فرصه منذ قليل، صد ليها حارس المرمى، لعامل حتى الان 6 تصديات في المباراه. تقدم المره دي دالوت يعمل عرضيه، لكن على طول ايزاكسن كره ثانيه، برونو طبعا امامنا اهو، نونو مندش في اتجاه برونو اتقطعت الكوره، تحول السريع امامنا ايزاكسن يا ولد يا نونو يا لعيب دون خطا، لان اي لمسه كان هياخد انذار على طول في اللقطه اللي فاتت دي، لكن شوف السرعة بتعمل ايه. ترينكاو انطلاقة يبحث عن الوصول، امامنا هو ترينكاو لسه الحصار، ادي ترينكاو عايز يمرر، ترجع الى فيتينيا لبرون، بدأ المنتخب البرتغالي يمسك كرة مرة تانية. 2-2 في اللقاء، برتغال تتقدم والدنمارك تتعادل، وادي امامنا التقدم فيتينيا فيتينيا. بص برونو يا حلاوتك يا جمالك يا برونو، رأسية من فيتينيا يسجل
أول أهدافه الدولية في الدقيقة 67. فيتينيا نجم البي اس جي يسجل هدف التقدم للبرتغال في الدقيقة 7، لكن تمرير برونو قصة وحكاية في هدف التقدم. أمامنا هو وادي جورج جيزوش، أمامنا هو المدير الفني 72 سنة. المقربين قال لك ده اللي ايه هيقعد رونالدو. بص التايمينج، بص التايمينج، بص برونو، بص فيتينيا، بص فيتينيا مش طويل فيتينيا، لكن عنده دهاء وعنده امكانيات رائعه وعنده قدرات حلوه وضربه راسيه هنا صعبه قوي على ماتس هيرمانسن. 3-2 لسه بقول لحضراتكم، البرتغال تتقدم والدنمارك تتعادل. ده السيناريو اللي احنا ماشيين عليه من اول مباراه. كانسيلو في الدقيقة 13، ديمسجارد عادل الدقيقة 23، راموس تقدم الدقيقة 25، عادل هايلاند في الدقيقة كان 53، ثم سجل فيتينيا هدف التقدم في الدقيقة 67. 3-2 فوز مهم للبرتغال في المجموعة الرابعة في التصنيف A، أول أهدافه الدولية، ولعب لعب لعب أساسي مباراة ويلز الأخيرة، ولعب بديل في لقاء النرويج. لعب ويلز الأولى كان أساسي وبديل في مباراة النرويج الماضية اللي كانوا لعبوها على التوالي 24 سبتمبر، ثم اللقاء الثاني كان يوم 27 سبتمبر. الأولى كانت في لشبونة والثانية كانت في أوسلو. مرة ثانية استلام، 3-2 لصالح المنتخب البرتغالي اللي كلما أراد أن يتقدم عنده الإمكانيات وعنده القدرات، عنده قدرات وإمكانيات. أدي الضغط، منتخب إسبانيا عنده رقم قياسي، 40 مباراة بلا خسارة، 40 مباراة بلا خسارة. أرقام سابقة كانت مثلا لإيطاليا 37، وافتكر الأرجنتين برضو 36، البرازيل 35 مباراة، لكن البرتغال خسرت في كأس العالم بهدف مارينو، ميكيل مارينو في دور 16 أمام منتخب إسبانيا. 3-2 البرتغال. الدنمارك ديمسجارد، إيزاكسن، إيزاكسن لكن على طول يشيل برونو، قائد ونجم البرتغال في مباراة اليوم، صنع الهدف الثاني لراموش وصنع الهدف الثالث لفيتينيا. وإيه التمريرتين، قصة وحكاية. شوف فيتينيا بقى الأفكار اللي عند المدير الفني جورج طبعا جيزوش صاحب 72 عام ومدربين إيه اللي دربوا البرتغال فترات سابقة، أرتور جورج وكويلو وأنتونيو أوليفيرا وسكولاري، وأيضا كان هناك كيروش، باولو بينتو، ولا ننسى فرناندو سانتوش، وأخيرا كان روبرتو مارتينيز اللي كان معاهم بعد ما خرجوا أمام إسبانيا في كأس العالم 2016، تولى جيزوش المهم. إيزاكسن يشيل على طول أمامنا ريناتو فيجا، كرة العالية أوليفر بروفستغارد. شوف الدنمارك مرة تانية بيستجمعوا قواهم، ديمسجارد يرجع إلى كريستنسن، راسموس كريستنسن، ماتس هيرمانسن. صعبة يا هيرمانسن، الهدف الثالث اللي سجل في مرة، صعب جدا الهدف الثالث. فوز البرتغال يعتلوا قمة هذه المجموعة بالعلامة الكاملة بقى من 3 مباريات. فوز في أول لقاء على ويلز بهدف جوا فيليكس وبمشاركة رونالدو، فوز على النرويج بهدفين مقابل واحد سجل جوا فيليكس وسجل نجم نادي النصر وسجل راموش، والمباراة اللي أمامنا 3-2 حتى الآن، كانسيلو اللي طلع وراموش وفيتينيا في حين سجل كل من ديمسجارد وهايلاند هدفي الدنمارك. مرة تانية هذه التسديدة تغير اتجاهها، مميز. شوف كم مرة سدد في هذه المباراة، عنده أكثر من 4-5 تسديدات بخلاف الهدف طبعا الجميل اللي سجله في الدقيقة 25. تسديدات قادمة، 3-2 في اللقاء. غونسالو راموش 25 سنة، 30 لقاء دولي، ركنيات 3 مقابل 6، وأمامنا هو شوف هنا التعليمات. هذا الفني الموجود مع جورج طبعا جيزوش، يعني جهاز فني فيه أسماء وفيه نجوم كبار، كنتو وكارفايو، أسماء موجودة، أسماء مميزة.
وحراس مرمى ريكاردو حارس مرمى كان مميز. كرة العالية مرة تانية هنا محاولة ست ركنيات حتى الآن في اللقاء مقابل ثلاثة. ده مركز الفوق 3-2 3-2 في المباراة حتى الآن 3-2 في اللقاء حتى هذه اللحظة. رامي التماس دي 72 من عمر اللقاء. نونو مندش هدف حلو قوي الهدف بتاع فيتينيا الحقيقة. ضربة رأس بتحرك رائع رائع رائع. هذه الجمهور جمهور البرتغال يحتفل بالتقدم والأداء اللي بيقدم في ثالث مباراة مع الجهاز الفني الجديد. يعني وسط التناقض في المشاعر والأحاسيس مغادرة القائد لمعسكر التدريب ومباراة خارج أرضك فالهدف هو الفوز. هو ده الشعار اللي رفعوه لاعبي المنتخب البرتغالي النهاردة في غياب الدون كريستيانو رونالدو صاحب 41 عام. أرقام قياسية صعبة تتحط. براين رايمر يفكر في تبديل صاحب 48 عام. الحركة كان مساعد توماس فرانك في برانفورد وبعد كده خد تدريب عند اللخت البلجيكي ثم كان اكتوبر 2024 تولى مهمة تدريب منتخب بلاده الدنمارك. حكم اللقاء أمامنا هو اللقطة اللي فاتت سقط اللاعب محمد درامي في لقطة درامية كانت مع حكم اللقاء ميكولا بالاكين الأوكراني. 73 دقيقة كرة على الأرض على طول هنا هايبرغ بروفسكارت. دنمارك شوط تاني الحقيقة نجحوا في تحقيق التعادل ووصلوا للتعادل عن طريق اللاعب هايلند مهاجم نابولي بهدف جميل حقيقة وكان فيه يعني تمريرة من ديمسجارد رائعة ودقة وسرعة لدى اللاعب هايلند في تسجيل هدف التعادل لكن سرعان ما أعاد فيتينيا التقدم بضربة رأسية رائعة حقيقة من تمريرة أروع من جانب برونو. مرة تانية هنا صاحب الأداء المميز ميكيل ديمسجارد ولكن ميكيل إلى خارج الملعب ديمسجارد. لسه عندهم مباراة أمام ويلز ونحركوا في كاردف لقاء وادي أمامنا هنا بقى فراهالدت أمامنا يطلع أدي التبديل يطلع اللاعب مورتن هايلمنت يطلع هايلمنت وينزل مكانه فراهالدت لاعب نادي بورتو. فراهالدت يدخل مكان مورتن هايلمنت اللي قدم مباراة كبيرة. هي الكاميرا بس على الثلاثة دول على فكرة كاميرا بتجيب الثلاثة المشجعين دول اللي في الملعب يعني لو في بلادنا نقول أصحاب البخرج يعني لكن واضح ان طبعا الثلاثة اللي أمامنا هو دايما بيجيبوا ردود أفعالهم. مرة تانية على طول الكرة تصل في لقطات حالية من جانب الدنمارك السعي للتعادل. تبديل جديد بدخول فراهالدت تاني التبديلات اللي بيجريها براين رايمر. ديمسجارد فيتينيا أول هدف دولي لفيتينيا بعد إيه؟ بعد ما لعب 46 مباراة اللقاء رقم 46. ترينكاو انتقل من وولفز بعد يعني فترات كده ما كانش موفق فيها مع برشلونة بعد كده رجع لسبورتينج ثم كان انتقاله للراقي أهلي جدة طبعا في هذا الموسم. بيدرو نيتو فيتينيا احتفظ بالكرة ربع ساعة أخيرة في الوقت أمامنا من عمر اللقاء. 3-2 للبرتغال هنا في ملعب باركن في كوبنهاجن. نونو لكن لسه استمرار بيدرو نيتو لكن هناك فاول على نيتو. هذه حكم اللقاء اللي ايه تحس انذاراته عزيزة. ميكولا بالاكين أمامنا هو بيدرو نيتو حوار ما بين هايبرغ كان يلعب في توتنهام بقى وكان بيدرو نيتو وما زال يلعب في نادي تشيلسي وانتقل للبلوز من الولفز. نونو مندش قص ثلاثة هنا روح عالي أو بيلعبوا منتخب الدنمارك الشوط الثاني بيلعبوا روح عالي. أمامية المرة دي هل يسيطر عليها لكن على طول التدخل هنا من روبن دياش. كرة كانت لراسموس هايلاند والله كان هيروح فيها منتخب البرتغال وكان هيروح ويسجل. راسموس هايلاند كان هيسجل
أعير إلى نابولي 6 مليون، ودفع فيه بقى 38 مليون في بداية هذا الموسم مع نادي نابولي. أدي أمامنا هنا انطلاقة عن طريق ترينكاو، لكن غطى على طول أندرسن. ماتس هيرمنسن، هل يكون الفوز رقم 13 في اللقاء رقم 19 للبرتغال في حين هناك تعادلين وفوز الدنمارك في 4 مباريات؟ فيجا، ريناتو فيجا يرجع على طول، اتقطعت يا فيجا، إزاكسون قطعها. ادي امامنا البديل دخل لسه منذ قليل، فرهالدت بيلعب في نادي بورتو، يلعب امام لاعبي نادي بورتو. شوف امامنا هنا انطلاقات المحاولة امامنا عن طريق اللاعب محمد درامي، لكن راح فين الراجل؟ رايح فين ده؟ معاك لعيب ايه؟ معاك لعيب مميز. كان اللقطة اللي فاتت اللاعب ومدافع المان يونايتد طبعا هو ديوجو دالوت. لمس على طول تريكاو، وصلنا للدقيقة 78 وما زلنا مع التقدم للدنمارك، كان 2 والبرتغال 3، تقدم للمنتخب البرتغالي، تقدم دائم في المباراة. كانسلو الدقيقة 13، ديمسجارد عاد الدقيقة 23، ثم راموش سجل الدقيقة 25 2-1 للبرتغال، ثم سجل هويلاند الدقيقة 53 والنتيجة 2-2، ثم سجل فيتينيا براسية رائعة في الدقيقة 67 من صناعة الجول قائد البرتغال بعد 15 سنة منذ مباراة البرازيل في 2007 كان رونالدو قائدا للمنتخب البرتغالي، أول مرة يكون قائد يعني، لكن 15 عام متتالية الأخيرة وكان قائد البرتغال من 23 سنة مع المنتخب البرتغالي. هل تنتهي فترة رونالدو التاريخية مع البرتغال؟ اللي لن أكون يعني ظالم للآخرين لو قلت أن فترة رونالدو هي الفترة الأزهى والتاريخ الأزهى، وهو اللي صنع يعني مجد المنتخب البرتغالي في السنوات الأخيرة. وصيف أمم 2004، رابع كاس عالم 2006، بطل أمم 2016، بطل دوري أمم 2019 و2025، نصف نهائي في 2012 في بطولة أمم أوروبا، يعني تاريخ كبير للمنتخب البرتغالي. مرة ثانية هنا انطلاقة الدنمارك، تمرير المرة دي محاولة الوصول عن طريق ديمسجارد، محمد درامي، وهناك فاول وإنذار أول في المباراة، أول إنذار لمحمد درامي في اللقطة اللي فاتت، لاعب نادي نانس، أول إنذار في المباراة. الدقيقة 79، شوف أول إنذار في المباراة، لكن ليس بالمهددين. تدخل قوي، فاول في اللقطة الفاتت. هل لم ينجح في احتواء غضب رونالدو جيزوش؟ يعني برضو يعني حقيقة برضو قرارات جيزوش لما قال له ألعبك 30 دقيقة أمام النرويج واحتمالية وخلاه سخن وما لعبش، حتى ما حياش الجماهير بالمناسبة، يعني كانت مباراة كانت متعوبة في كانت أمام الجماهير في أوسلو، جمهور برتغالي كان موجود، وبرضو يعني حقيقة التعامل مع النجوم ده شيء مهم، يعني كيف تتعامل مع أسطورة. بص هي المشجعة، يعني يقال إن على وسائل التواصل الاجتماعي انخفضت نسبة المشاركات 300,000 لحظة ما أعلن رونالدو خروجه من المعسكر، وأمامنا هو تبديل لمنتخب الدنمارك. ويقول لك كمان لما لعبوا في هونج كونج، ده المدير الفني جيزوش قال لك لما لعبنا في هونج كونج راح بدون رونالدو راح لنا 3,000، لما جمعنا رونالدو جالنا في الملعب جالهم ايه؟ جالهم 55,000. هو ده الفرق بقى، هو ده الفرق. تبديل امامنا هنا، تبديل بيتم في هذه اللحظات، فيكتور باكا لاعب ومدافع نادي ميتلند لم يلعب دوليا، هيشارك امامنا مكان اللاعب مهائلي، ويطلع كمان هدى بيدرو نيتو. تبديلات المنتخب البرتغالي، بيدرو نيتو طلع، وهتشوف دخل جواو نيفش ودخل جواو فيليكس. ادي امامنا هو راموش ونيتو طلعوا ودخل اثنين، دخل الاثنين، دخل جواو نيفش ودخل جواو فيليكس وجواو نيفش، اثنين لاعبين مميزين. جواو فيليكس النجم المتألق الحقيقة، 20 هدف كان خلال مشواره
مع فريق نادي النصر السعودي وساهم في فوز النصر الدوري وسجل في مرمى ويلز وفي مرمى النرويج في هذه البطولة. طلع أمامنا لاعب تشيلسي وطلع لاعب الميلان ودخل مكانهم جوا فيليكس النصر السعودي واللاعب البديل الآخر وهو طبعا جواو نيفش لاعب باريس سان جيرمان. فاول لدام سكوت وانذار هتشوف روبن نيفش انذار روبن نيفش لاعب الهلال. ننبسط اول ما تشوف لعيبه في دوري روشن دوريات العربيه بتشارك مع منتخباتها. ادي الانذار المستحق مع هذا التدخل العنيف. جماهير البرتغال يعني بعض يقول لك يوم حافل بالمشاعر والمتناقضات لان البعض اكيد كان يرغب في رؤيه رونالدو لكن هنا قد نرى هدف تعادل للدنمارك. اول كوره للبديل امامنا فيكتور باك اللي دخل بديل مدافع ميتلاند في اول مباراه دوليه لهذا المدافع اول لقاء ده. الدنمارك هل تعاقب بهدف رابع على طول؟ اول كوره هنا لكن متسلل اول كوره. ادي البديل لسه امامنا والبديل جواو فيليكس يدخل بديلا وجواو نيفش الاثنين اللي دخلوا بدلاء في اللقطه الماضيه. جواو فيليكس 60 لقاء بمباراه اليوم وعنده 14 هدف دولي مع المنتخب. 83 دقيقه 2 الدنمارك 3 البرتغال ضمن مباريات الويفا نيشنز ليج دوري الامم الاوروبيه النسخه الخامسه 26 27. هل يكون الفوز الثالث للبرتغال وصدارة المجموعة والانفراد بصدارة المجموعة بعد ثلاث جولات وانتظار الجولة الأخيرة في يعني جولة الرابعة ليس الأخيرة لأن لسه عندنا الجولة الخامسة والسادسة إن شاء الله في 14 و17 نوفمبر. جماهير الموجودة اللي بتشجع البرتغال هو ده في ملعب البرتغال من جنسيات أخرى يعني. تبديل امامنا هنا الدنمارك تعمل تبديل اخر. توماس يورجنسن لاعب فريق نادي تولوز لاعب مباراه النرويج برضو اول لقاء دوري هيدخل. توماس يورجنسن شارك بديلا في مباراه النرويج مع المنتخب طبعا في اللقاء اللي خسروه كان امام النرويج اللقاء الاول في هذه المجموعه. ادي امامنا ديمسكارد يبدو هيغادر ويدخل توماس يورجنسن بعد قليل. يبقى التبديل الرابع للمنتخب الدنمارك. جواو نيفش وروبن نيفش وكذلك فيتينيا اعتماد على ترينكاو وعلى جواو فينيكس وتكملة برونو في الخط الأمامي. وتبديل أمامنا قادم للمنتخب منتخب الدنمارك هيعمل تبديل ديمسغارد ونزل مكانه أمامنا هو التبديل الرابع. كاسبر هو شوف اسمه يعني بقى المذيع الداخلي وصلح لنا النطق بتاعه. كاسبر هو شوف الهدف الجميل بتاع ديمسغارد اللعيبه اللي عملت مباراه كبيره ودي على فكره لازم تتكلم يعني ممكن بطاقه حمراء لكن هو خد انذار فقط. كاسبر هو دخل بديلا في اللقاء وليس يورجنس. توقعت يورجنس لكن لما سقط طبعا ديمسغارد دخل كاسبر هو لاعب السلتيك الاسكتلندي زميل المصري هيثم حسن طبعا لاعب منتخب مصر بيلعب في السلتيك الاسكتلندي. 86 دقيقة 2 الدنمارك 3 البرتغال في شوط أول كان انتهى 2-1 لصالح المنتخب البرتغالي. لما تقدمت البرتغال عادت الدنمارك وعدلت النتيجة لكن حاليا هدف فيتينيا والفيصل 3-2. جواو نيفش بنفيكا على فكرة جواو نيفش قبل الانتقال لباريس سان جيرمان. نونو مندش سبورتنج لشبونة البدايات قبل الانتقال للبي اس جي. فيجا سبورتنج ايضا
مع بازل ومع يوفنتوس وتشيلسي وحاليا مع فياريال طبعا اللي هو المدافع رقم 13 في منتخب البرتغال. 87 دقيقة جواو نيفيز. شوف بقى يعني لعيبة كورة بقى اللي في أرض الملعب دول كلهم لعيبة كورة، يا عيني على التمرينة بوجه القدم الخارجي وانطلاقة أمامنا هنا برونو عملها لدالو، دالو طمع طمع طمع وادي فرصة يسجل يسجل يسجل أمامنا. إذن جواو فيليكس أمامنا هو يدخل نجم العالمي نجم النصر السعودي، لكن هجمة إيه جواو فيليكس رائع رائع رائع في اللقطة دي. جواو فيليكس أمامنا هو زميل رونالدو في نادي النصر، شركاء النصر في الفوز بدوري روشن أمامنا، لكن يا سلام دوري روشن السعودي، لكن الهدف جميل جميل. دالوت أمامنا هو البديل للبديل جواو فيليكس، اتلعبت في تقدم كان من فيكتور باك البديل اللي بيظهر لأول مرة، ولكن الموهبة البرتغالية جواو فيليكس تأخر بعد انتقاله من بنفيكا لأتلتيكو مع برشلونة ثم مع تشيلسي وإعارة للميلان وحاليا مع نادي النصر السعودي يتألق في موسمه الثاني. وادي أمامنا دالوت وادي عيني على التوقيت والتايمينج الهاف فولي، لكن معمولة حلوة قوي البرتغال. البرتغال متعة 4-2 منتخب البرتغال اللي بيضع منتخب الدنمارك النهاردة في هذه المباراة في ورطة هزيمة للمنتخب للمرة الثانية في 3 لقاءات، يخسر للمرة الثانية في 3 مباريات أمامنا هو بعدما سجل خلاص. جواو فيليكس يعلن النهاية ويسجل الهدف الرابع 4-2 بعد ما تقولنا بقى كان سلسلة إيه التقدم والتعادل، لكن بقى خلاص برتغال استفادت من الدرس اللي كان طبعا وضع أنفسهم فيه ومتقدمين بفرق 2 مرة تانية. عيني ادي أمامنا هوست لام، مهارة عالية ده بيتينيا مهارات إيه البرازيل يعني طبعا مهارات، لكن هي البرتغال البرازيل أوروبا. جواو فيليكس 3 أهداف في 3 مباريات، أي يعني إمكانيات وأي روعة بيقدمها لنا جواو فيليكس. شوف دخل دقائق يعني دخل منذ يعني ما كملش 3-4 دقائق وراح مسجل على طول الهدف اللي يطمن البرتغال الى 3 نقاط. جواو فيليكس يسجل هدف جميل يعني يمكن بعد يعني ما فيش، هو دخل دقيقة 83 سجل دقيقة 87. 2 الدنمارك 4 البرتغال، 6 أهداف في اللقاء الممتع حتى الان. اوليفر بروفستغارد ظهير وقلب دفاع فريق نادي لاتسيو. إيزاكسن أمامنا هو لاعب إيزاكسن نادي لاتسيو أيضا. إيزاكسن يصلح كرة للخلف

عايز يراوغ هيعدي هيعدي هيعدي هيعدي هيعدي، لكن لعبها سهلة في ايد حارس المرمى مادس هيرمنسن. المتعة هي البرتغال في هذه الليلة، في غياب كريستيانو رونالدو وفي سفره المفاجئ وتصريحه بعد المغادرة انه هيوضح كل شيء في الوقت المناسب، لكن تمنى الزملاء التوفيق، وبالفعل العقوبات التأديبية تنتظر الدور ما لم يعلن اعتزاله دوليا بعد مسيرة لن تتكرر. ضغط امامنا هو البرتغال، احد اسلحة البرتغال. بص الضغط العالي لحد الدقيقة كام، 4 دقائق وقت بدل ضائع، وبيضغطوا في الوقت البدل الضائع. برونو واحد من نجوم اللقاء النهارده، قائد المنتخب البرتغالي، لعبها حلوه قوي المره دي. وادي على طول عايز يلعبها، عايز يلعبها في سقطها في البعيده، لكن من بيتينا تطلع الى ركله ركنيه. تعبوا تعبوا دنمارك تعبوا، وما يقدروش يجاروا البرتغاليين في المهاره وفي الاداء المميز اللي قدموه في هذه المباراه. صعب انك تجاريهم في الاداء وفي المهاره اللي عندهم في هذا اللقاء الممتع. 9 نقاط علامة الكاملة للمنتخب. يطلع برونو أحد رموز البرتغال وأحد نجوم البرتغال، وهينزل مكانه البديل، يدخل أمامنا هو. شوف رقم 4 توماس إروخو، مدافع نادي بنفيكا. إروخو لاعب مباراة الكونغو فقط في كاس العالم، روخو يدخل كبديل في اللقاء امامنا هو. يدي بقى ايه، يدي يشركه النهارده، يقول له تعال العب. 7 لقاء دولي على فكره للمدافع بنفيكا منذ مباراه كرواتيا في 2024. يطلع برونو الذي قدم اداء كبير في هذه المباراه، كان احد عناصر المتعه في مباراه اليوم بصناعته، يعني للهدفين صناعته هدفين. الدقيقه الثانيه من الضغط الضائع، هيرمنسن في رابع لقاءاته الدولية يتلقى 4 أهداف. مرة تانية هنا التدخل، لعب أمام مقدونيا وأمام تشيك، ولعب أيضا مباراة أوكرانيا اللي اتلغت زي ما اتحركوا بعد إصابة وسقوط كريستيان إيريكسن 34 سنة اللي سقط مرة ثانية بعد سقوطه، كان في هذا الملعب أمام فنلندا، سقط مرة ثانية في لقاء أوكرانيا وأعلن خلاص يعني فض العلاقة مع نادي فولفسبورغ بعد ما لعب لأياكس والإنتر وتوتنهام والمان يونايتد ولعب لبرانفورد. وأمامنا هنا، أمامنا هنا يتدخل حكم اللقاء مالكيني، يتدخل على مهلك على مهلك. أدي أمامنا هنا راسموس كريستنسن، استهدف الدوريات بعد لقاءات الجولة القادمة، الجولة الثالثة والرابعة. ادي حوار مع براين رايمر، لكن تدخل عنيف الحقيقة مع نونو مانش. بص رايح فين، بص فين، خلي بالك جورج جيزوش عنده 72 سنة، لكن عنده بقى ايه، عنده حماس وعنده، بص اهو امامنا، بص امامنا هو رايح ايه، رايح داخل الملعب يحمي لعبته. شخصية قوية جدا، وفعلا فعلا ما قيل ان بيدرو بروينسا رئيس اتحاد يعني البرتغالي جايبه خصيصا، قال لك ده هو ده اللي هيبطل لنا كريستيانو رونالدو، لان كل مؤامرة. وابن رونالدو حتى ما ضموهوش لمنتخب 16 عام، برضو من الحاجات يعني اللي خلت العلاقة متوترة، لكن وسط المشاكل، وسط المتناقضات والمشاعر المختلفة ما بين مؤيد لجيزوش وما بين عاشق ومحب رونالدو، المنتخب البرتغالي يضرب الدنمارك في كوبنهاجن في معقلهم في باركن ستاديوم ب4-2، ويتصدروا المجموعة اللي أمامنا، المجموعة الرابعة في التصنيف إيه، التصنيف الأول لمسابقة الويفا نيشنز ليج. 4-2 هنا في ملعب المباراة. 5-2 كان في لقاء العودة في ربع النهائي، وكان في البرتغال. مرة تانية هنا آخر كرات اللقاء، كرة العرضية هنا من جانب إيزاكسن، ولكن المرة دي على طول يطلع المدافع كرة ركلة ركنية، لكن معها صفارة النهاية. ميكولا بلاكين الأوكراني يعلن نهاية اللقاء، فوز وانتصار ثالث على التوالي، وصدرت المجموعة الرابعة في هذه البطولة الويفا نيشنز ليج دوري أمم أوروبا 2026-2027. 4 البرتغال 2 الدنمارك، ليتجمد رصيد منتخب الدنمارك عند 3 نقاط من فوز وحيد على ويلز، خسارة ثانية بعد خسارة المنتخب أمام النرويج، خسارة النهاردة أمام المنتخب البرتغالي. الجولة القادمة إن شاء الله ستكون أمام ويلز في

يوم 4 اكتوبر في كارديف لمنتخب الدنمارك, واللقاء النرويجي القادم للبرتغال في بورتو ان شاء الله في دراجاو يوم 4 ايضا اكتوبر. اهداف اللقاء كانسيلو وكذلك راموس وفيتينيا, والهدف الاخير اللي سجل عن طريق جواو فيليكس مسجل الدنمارك الهدفين كل من ديفسغارد وهايلاند. 2 الدنمارك 4 البرتغال. شكرا لكم لخلق قديمة وإلى اللقاء.

0: توجت البرتغال بلقب كأس العالم تحت 17 عاما في قطر، ونجوم عدة تألقوا وحصدوا جوائز عديدة مع ختام هذه البطولة. إليكم أبرز نجوم المسابقة والجوائز التي حصدوها.
1: إذن أنيسيو كبرال، الحذاء الفضي لهذا النجم البرتغالي أنيسيو كبرال، يلتقط هنا الصور.
2: هداف البطولة يوهانس موسر من النمسا.
1: يوهانس موسر يتوج بجائزة الحذاء الذهبي كهدافا للمونديال لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2025.
2: The winner of the Adidas Golden Glove Award is Romario Correa from Portugal.
1: أفضل حارس في البطولة. إذا
2: يتم تكريم أفضل حارس مرمى في البطولة في قفاز أديداس الذهبي، جائزة قفاز أديداس الذهبي ماورو هوتانو من البرتغال.
1: بطولة البرونزية،
2: جائزة كرة أديداس الفضية من نصيب اللاعب يوهانس موسر من النمسا.
1: هداف البطولة إذن يتحصل على الكرة الفضية. منذ لحظات تسلم الحذاء الذهبي كهداف البطولة، والآن يتسلم الكرة الفضية، ثاني أفضل لاعب في المونديال.
2: جائزة كرة أديداس الذهبية.
1: اللاعب الأفضل في البطولة.
2: نصيب أفضل لاعب في البطولة.
1: نجاح كبير وتألق كبير لكرة القدم البرتغالية.
2: من البرتغال.
1: ماتياس ميت إذن.
2: We congratulate. تهانينا مرة أخرى للفائزين
1: بكرة أديداس. وإلى جانب بورتادو نجم نادي بنفيكا.
2: فيفا will now present commemorative medals to the match officials. الآن هذا الوقت لنستقبل بحرارة لوصي في بطل كأس العالم تحت 17 سنة فيفا قطر 2025 منتخب النمسا. أبطال كأس العالم تحت 17 سنة فيفا قطر 2025
1: في هذه اللحظات
2: البرتغال.
1: تكريم المنتخب البرتغالي وتسليم المنتخب البرتغالي الميداليات الذهبية. الكأس الذهبية التي تتلألأ في هذه اللحظات وترفع عاليا للبرتغال بطل بطولة كأس العالم فيفا قطر 2025. ها هو المنتخب البرتغالي يتربع العالم هنا في بطولة مونديال الناشئين من العاصمة العالمية الدوحة، من عاصمة الرياضة القطرية، من عاصمة الرياضة العالمية الدوحة. يرفع المنتخب البرتغالي بطولة كأس العالم يتوج بها، يرفعها عاليا من أرضية استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة. إنها اللحظة الأكثر أهمية واللحظة الأكثر تشويقا هنا بالنسبة للبرتغاليين في كل مكان. اللقب الأول بالنسبة لهم في بطولة كأس العالم بالنسبة لفئة الناشئين.

برنامج يلقي الضوء على فابيان رويز. يتحدث فيه عن فوزه بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين مع باريس سان جيرمان، ببطولة أمم أوروبا وكأس العالم مع منتخب إسبانيا. على خطى فابيان رويز، الثلاثاء على بين سبورتس 1.

0: de cette prolongation. Un but partout, destination, la séance. Le tir au but.
1: ركلات الذهب ركلات المجد ستحسب النجمة الثانية ليشرف أم الضربة الأولى يا الكانرس.

0: I never lost a dream to play professional roarball. We're the fiercest animals compete in the most dangerous stadium. Ow! But there's only one problem.
1: Small cannon ball.
0: You want to bet?
2: Wish I was a baller.
3: Owned by a goat.
4: You might be exactly what this team needs right now.
5: Ready to meet the team?
6: You're signing a goat?
7: Hey.
8: I'm just going to eat him.
9: للمنافسات الآسيوية الأرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات.
10: الذهب للذهب يا ذهب
9: حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

يا صاحبي قل شني ردت فعلك دابه يمك عطاتك عينه وعاد قطعت جنابه في الاخر كتحشم.

اللفظ إن ند فما أسعد من ذم. ونفس عن أخي البث وصدقه إذا نث ورم العمل الرث فقد أفلح من رم. ورش من ريشه انحص بما عم وما خص ولا تأس على النقص ولا تحرص على اللم. وعاد الخلق الرذل وعود كفك البذل ولا تستمع العذل ونزهها عن الضم. وزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السير وخف